يراد بها وجه الله تعالى تقربا إليه، تقربا إليه. قوله بمكان، الباء لها معان عدة، منها الظرفية، وتأتي أيضا بمعنى في، ومن معانيها الإلصاق أو المجاورة، وهذان المعنيان في معنى الباء أعني الإلصاق والمجاورة، هذان المعنيان مقصودان هنا في هذا الباب، هنا في هذا الباب، أي المكان نفسه أو المكان نفسه والمكان المجاور له. والمعنى لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله، فلا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله. إذ المراد أن يبتعد المؤمن عن مشابهة هؤلاء الذين يذبحون لغير الله في أماكن شرورهم وإتيانهم تلكم المعاصي العظيمة. لماذا يجب عليه الابتعاد؟ كي لا يساء الظن به، حتى لا يساء الظن به. نعم. ثم ذكر آية التوبة في كلام الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، قال: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. الآية لا تقم فيه أبدا، ذكر الشارح أن الله تعالى يقول، قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. لا تقم فيه أبدا، الضمير راجع إلى مسجد الضرار، إلى مسجد ماذا؟ الضرار. وهذا المسجد بارك الله فيكم قام عليه جماعة من المنافقين، هذا المسجد قام عليه جماعة من المنافقين، أسسوا هذا المسجد وبنوه لإيواء بعضهم وبعض الكفرة أيضا. كل هذا الاجتماع مقصده مناهضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخفوا هذا الأمر بادئ ذي بدء، ولما سئلوا عن سبب البناء أو أوخذوا بسبب البناء عللوا أنهم إنما بنوه للضعفة وأهل العلل، للضعفة وأهل العلل، بل طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي لهم فيه. كل هذا من مكرهم ليتأكد ماذا؟ صواب ما عملوا، ويحتجوا به على إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في هذا البناء. وطلبوا منه كما قلت عليه الصلاة والسلام الصلاة، وذلك قبل أن يخرج إلى غزوة تبوك، وأرجأ ذلك على أنه سيفعل هذا إذا رجع. ثم أوحى الله له

0: في حين قفوله بأن هذا المسجد هو مسجد ماذا؟ ضرار. ونزلت هذه الآية فأرسل من أرسل من الصحابة فهدموه وأزالوه. إذن المسجد هذا أقيم محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللتآمر وللخيانة ومضادة الإسلام الحق وأهل الإسلام الحق. فلما كانت هذه هي النية التي بيتوها كان حكم الصلاة في هذا المسجد أنها غير جائزة، أنها ماذا؟ غير جائزة، لا تقم فيه أبدا، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد أبدا، لا أنت ولا أمتك من بعدك أو ممن هم معك. لماذا منع من هؤلاء؟ لما ذكرنا من نيتهم الفاسدة من الإضرار والمضاهاة والمحادة لله ورسوله. وأيضا الصلاة في هذا المسجد فيها تكثير لسوادهم وإقرار لهم على باطلهم وإغراء أو إغراء الناس بهم. وبالصلاة في مثل هذه البقعة فدل ذلك عن النهي عن الصلاة في مثل هذا المكان، دل ذلك على أن الأماكن أو المحلات أو المؤسسات المبنية على الكفر والضلال لا يجوز بناؤها ولا الإعانة عليها وعلى ولي الأمر إزالتها حتى لا تبقى شعارا للكفرة ولا مصدر إضرار بالمؤمنين. وبهذا المعنى الذي ذكرته لكم يتبين لكم معنى أو مناسبة الآية في تحت للباب، مناسبة الآية للباب ووجه إيراد المصنف لها. فهمتم؟ وهنا أنبه إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه صلاتهم هي لله خالصة، هي لله خالصة. ومع هذا نهوا عن الصلاة فيه مع أنه ليس لديهم نية الإضرار، إذ صلاتهم لله ماذا؟ خالصة، ليس لديهم نية ماذا؟ الإضرار أو التفريق أو الإرصاد. كل هذا حسما لمادة المشاركة والمشابهة التي تعزى أو تغري تعزى إليهم وتغري غيرهم بالدخول فيه وإتيان المكان. وهذه الصورة، هذه الصورة المنهي عنها موجودة أيضا في المكان الذي ذبح فيه لغير الله. واضح؟ نعم.
1: ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا.
0: نعم، هنا المصنف رحمه الله اختار وحكم على حديث أسيد ابن ظهير رضي الله عنه بأنه صحيح. وهذا الحديث الذي قال فيه أنه حديث صحيح، صلاة في مسجد قباء كعمرة، أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم. نعم،

0: قال الحافظ الترمذي عقبه: حديث حسن غريب في جملة من نسخ الجامع، وفي المطبوع أيضا من نسخ الجامع أو من نسختي الجامع حسن صحيح. ثم قال: ولا نعرف لأسيد ابن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، يعني كلام الإمام من؟ الترمذي. وقال الحافظ المنذري رحمه الله: لا نعرف لأسيد حديثا صحيحا غير هذا. أما الحافظ الحاكم فقال عقب روايته للحديث وتصحيحه له، قال: مجهول، إلا أن فيه أبا برد أبا الأبرد إلا أن فيه أبا الأبرد وهو مجهول. وهو ماذا؟ مجهول. أبو الأبرد هو الراوي لهذا الحديث عن أسيد رضي الله عنه. الحديث بارك الله فيكم له شواهد، له شواهد أقول يثبت بها، يثبت بمجموعها، وصححه لهذا، صححه لغيره العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. ثم قال: وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وهذا الحديث في الصحيحين: راكبا وماشيا، إما راكبا أو ما هو مرة يركب ومرة يمشي، أي حسب المتيسر، حسب المتيسر، إن تيسر الركوب ركب وإن تيسر المشي مشى. واضح؟ نعم.
1: وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت: ويؤيده قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، فقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. وقال ابن كثير: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح، ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي.
0: نعم. ثم ذكر أن

0: صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف ونص على بعضهم، ثم قال: قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقيل أي قيل أن المراد في المسجد في الآية هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق حديث مسلم ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله وبين وجه ماذا؟ التوجيه بين هذا وبين الحديث وسبب النزول ونحو ذلك مما سبق. قوله وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم، غيرهم من هؤلاء القائلين الإمام سعيد بن المسيب، وكذلك واختيار الإمام ابن جرير في التفسير. والذي قاله الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله وارتآه من الجمع وأن لا منافاة، ووفق بين الآية والحديث، نعم هذا الرأي أيضا هو الذي يراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يراه الإمام أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاويه، وانتصر لهذا القول العلامة الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب. قال: ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح. هذا يسمى بقياس العلة، يسمى بقياس العلة بجامع أن المكان الذي عصي الله فيه لا تجوز الصلاة فيه ولا القيام بغير ذلك من العبادات، والتي منها ماذا؟ الذبح. والتي منها إيش؟ الذبح. فكذلك الذبح في مكان ذبح فيه لغير الله لا يجوز، لا يجوز، إذ الكل عبادة، إذ الكل ماذا؟ عبادة، يجب خلوصها لله وحده رب العالمين. نعم.
1: قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا: يا رسول الله، ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس: هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله
0: نعم أكمل.
1: قوله: والله يحب المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم.
0: نعم. ذكر أيضا رحمه الله في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا حديث أحمد وابن خزيمة وحديث عويم ابن ساعدة الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن جرير والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق أبي أويس عن شرحبيل ابن سعد عن عويم رضي الله تعالى عنه مرفوعا، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الطبراني رحمه الله: لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو أويس، تفرد به أبو أويس. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث فيه ما يلي: أولا، أبو أويس المتفرد بهذا الحديث هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي عامر الأصبحي المدني والد إسماعيل. قال فيه الإمام علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفا. وضعفه الإمام أحمد وابن معين وابن شاهين، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: صالح الحديث. قال الحافظ: صدوق يهم. الراجح في حاله أن هذا الرجل صدوق في نفسه، صدوق في نفسه، صالح إيش في نفسه، لكن حفظه ليس بذاك، ولهذا ضعف، وما يتفرد به يعتبر منكرا. ثانيا في الحديث شرحبيل ابن سعد أبو سعد الخطمي المدني مولى الأنصار، قال فيه ابن أبي ذئب رحمه الله: قال فيه ابن أبي ذئب: كان متهما. وقال الإمام مالك: ليس بثقة. وقال ابن معين: ليس بشيء، ضعيف. ومرة ضعيف يكتب حديثه. ولينه أبو زرعة وأبو حاتم، وضعفه النسائي والدارقطني، وزاد الدارقطني يعتبر به. قال الحافظ ابن عدي: له أحاديث ليست بالكثيرة، ليست بالكثيرة، وفي عامة ما يرويه إنكار، على أنه قد حدث عنه جماعة من أهل المدينة من أئمتهم وغيرهم، إلا أن مالك بن أنس فإنه كره الرواية عنه، كره الرواية عنه. لماذا كان يتهم؟ كما قال ابن أبي ذئب كان متهما. ذكر بعض أهل العلم أن سبب هذا أنه كان من أعلم الناس بالبدريين، من أعلم الناس بالبدريين، وله معرفة تامة، وقد أصابته حاجة وفاقة، فأحيانا كان ماذا يعني من شدة الحاجة كان أحيانا يطلب، فلربما امتنع بعضهم من إعطائه فيتحامل عليه ويقول: أبوك لم يشارك في البدريين أو لم يكن من البدريين. فخشي أهل العلم على السنة من ذلك فقالوا كان متهما حتى لا يساوم، حتى لا يساوم الرجل في هذا. ثالثا من العلل أيضا في هذا الحديث الانقطاع بين شرحبيل وعويم رضي الله عنه، فإن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قال في سماعه، يعني شرحبيل في سماعه لما ترجم لشرحبيل، قال في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، لأن عويما مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال في خلافة ماذا عمر. انتهى كلامه رحمه الله. الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر الحديث وذكر من رواه واكتفى

0: بإعلاله بشرحبيل، مع أن الذي تفرد بالحديث به من؟ أبو أويس. لهذا قال الحافظ ابن الملقن في بدر المنير بعد أن ذكر تصحيح الحاكم قال في صحته عندي وقفة، لأن في سنده شرحبيل بن سعد الراوي عن عويم ثم نقل كلام الحفاظ أو بعض الحفاظ الذين نقلنا لكم كلامهم. مع هذا بارك الله فيكم، وما سمعتم من إعلال حسن الإسناد العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الثمر المستطاب وفي كتابه صحيح سنن أبي داود الكتاب الأم الكبير، فحسن إسناده وليس الأمر كذلك، عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله وله أجر الاجتهاد. الحديث نعم له بعض الشواهد، قال وفي رواية جابر وأنس، هذا من إيش؟ من شواهده، من شواهد حديث عويم، شواهد حديث عويم. قال ورواية جابر وأنس قال هو ذاك فعليكم، رواه ابن ماجة وابن أبي حاتم والدار قطني والحاكم. من أهل العلم من صحح بناء على الشواهد. أقول هذا رواية جابر وأنس، أخرجها ابن ماجة في سننه والدار في السنن والدار قطني في السنن، وابن الجارود في المنتقى، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى من طريق عتبة ابن أبي حكيم عن طلحة ابن نافع قال حدثني أبو أيوب وجابر وأنس. قال الحافظ الدارقطني عقبه عتبة ابن أبي حكيم ليس بقوي. وقال الحاكم حديث كبير صحيح في الطهارة، فإن محمد بن شعيب ابن شابور وعتبة وعتبة بن أبي حكيم من أئمة أهل الشام، وصحها الحديث ووافقه عليه من؟ الذهبي. أقول ليس الأمر كذلك، فإن عتبة هذا ضعفه الأئمة ابن معين والنسائي ومحمد بن عوف الطائي وأثنى عليه بعضهم، ولهذا قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية إسناده حسن، مع أن الحافظ ابن حجر في التلخيص قال إسناده ضعيف. وقال الحافظ البصيري رحمه الله في مصباح الزجاجة عتبة بن أبي حكيم ضعيف، فيه علة أخرى، قال وطلحة لم يدرك أبا أيوب، وضح. فهذا الحديث أيضا فيه ما فيه مما سمعتم في الباب، بعضهم صححه بشواهده في الباب عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجة والبيهقي، لكن إسناده ليس بالمستقيم، إسناده ليس بالمستقيم، ففيه يونس بن الحارث ضعف وأئمة الفن، وفيه أيضا إبراهيم ابن أبي ميمون مجهول، وفيه أيضا في الباب حديث محمد بن عبد الله بن سلام عند أحمد والفسوي في المعرفة وغيرهما، وهو حديث مضطرب ضعيف كما في علل الإمام ابن أبي حاتم، الذي يظهر أن الشواهد لا ترتقي، والله أعلى وأعلم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟

0: الباء وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. قوله: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالندر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله. قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. انتهى.
1: نعم. ثم أورد المصنف الإمام المجدد رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، وقال في خاتمته: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وابن حزم في المحلى، وقبله الطبراني في الكبير، وأخرجه أيضا البيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والآثار، وهو حديث صحيح كما قاله الإمام المجدد رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم: أصل هذا الحديث في الصحيحين، أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد يعني إسناد أبي داود ها، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة، وهو متصل بلا عنعنة. انتهى كلامه. وصحح الحديث أيضا الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير، والعلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود وهو كذلك. نعم. قوله ثم شرح الشارح رحمه الله معنى ببوانة وضبط هذه الكلمة بالضم وقيل بالفتح، ثم قال: قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم. هذا السؤال الوارد في هذا الحديث هو الشاهد، أو هو موضع الشاهد من الحديث. هذا السؤال هو موضع الشاهد من الحديث، لأن الإجابة لو كانت الإجابة بنعم، لو كانت الإجابة فهل كان فيها عيد من أعياد، لو كانت إجابتهم بنعم لمنع من ذلك، أليس كذلك؟ لو أجابوا بنعم لمنع من ذلك. واضح. ثم دخل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في معنى العيد وما يتعلق به، وقال مما قال: فالزمان

0: يطلق العيد على الزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو من زوائده على الستة. قال فيه العلامة البصيري رحمه الله في المصباح: فيه صالح ابن أبي الأخضر لينه الجمهور، وباقي رجال الإسناد ثقات. هذا الإسناد فيه زيادة على صالح، فيه علي بن غراب، وهو فيه ضعف ومدلس وقد عنعنه، وقد عنعنه. والحديث مختلف فيه وصلا وإرسالا، وصلا وإرسالا، والصحيح فيه الإرسال، والصحيح فيه الإرسال، كما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بعد أن ساق رواية ابن السباق من طريق الشافعي عن مالك عن الزهري عن ابن السباق مرسلا. نعم، قال: هذا هو الصحيح مرسل، قد روي موصولا ولا يصح وصله، ولا يصح وصله. والحديث له بعض الشواهد وفيها كلام، وحسنه بعض أهل العلم لغيره. نعم.
1: قال المصنف: وفيه استفسار المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله: أوفي بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا قال فأوفي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثر من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذر. قاله شيخ الإسلام:
0: ولو نذره.
1: قاله شيخ الإسلام. وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد.
0: نعم. ثم شرح المصنف رحمه الله، شرح الشارح رحمه الله مفردات ما ورد في حديث ثابت رضي الله عنه، والذي موضع الشاهد قد مضى تكلم عن النذر، وسيأتي باب عن النذر. ثم تكلم أن النذر في لفظ الحديث أو في حديث الباب قال أوفي بنذرك بعد الاستفصال، يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم ماذا؟ معصية، أنه ماذا؟ معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، فالتعقيب

على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء لأنه طاعة، فيجب الوفاء به لخلو ذلك من ماذا؟ من هذين الوصفين، ليس فيها ليس كان المكان وثن يعبد ولا هو عيد من أعياد، إن فأوفي بنذره. ثم ذكر هذه المسألة فيما لو كان النذر نذر معصية، قال لا يجب الوفاء به إجماعا، وما كان من نذر معصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. ثم اختلفوا، قال حكى الخلاف في مسألة الكفارة، هل فيه كفارة أم لا، كفارته كفارة ماذا، يمين أم لا؟ قال على قولين، روايتان عن أحمد أنه تجب، أي تجب فيه كفارة يمين، تجب فيه كفارة يمين، لحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، والثاني لا كفارة عليه. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرجه قال أحمد وأهل السنن، وكذلك عند أحمد وأبي داود والترمذي، نعم، والنسائي وغيرهم، إلا أن الحافظ الترمذي رحمه الله قال هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، لم يسمعه من أبي سلمة. ثم مضى الحافظ مبينا وجه التعليل عن الحافظ الإمام الترمذي، قال سمعت محمدا، يعني من؟ الإمام البخاري رحمه الله، يقول روى غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق، يعني أن هذا الحديث رواه أيضا غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال؟ قال محمد والحديث هو هذا، هو هذا، يعني بذكر من؟ بذكر سليمان ابن أرقم ومن؟ ويحيى ابن أبي كثير في إسناده. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى أن الحافظ الإمام الفذ الزهري رحمه الله أخطأ فيه لإسقاط سليمان ابن أرقم ويحيى ابن أبي كثير من إسناده، وسليمان ابن أرقم متروك، سليمان ابن أرقم ماذا؟ متروك. وهذا الحديث حوله كلام كثير، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده صحيح إلا أنه معلول، إلا أنه إيه؟ معلول. ونقل عن الحافظ النووي أنه قال ضعيف باتفاق المحدثين، أو كما قال، قال الحافظ ابن حجر متعقبا قلت قد صححه الطحاوي وابن السكن، فأنى هذا الاتفاق؟ الكلام في هذا الحديث طويل وكثير، ولم أجزم فيه بشيء حتى الساعة، وإن كنت أميل إلى القول بضعفه لكني لا أجزم حتى الآن. نعم. قوله

0: أتكلم حتى عن الشواهد، أنا أتكلم عن الحديث عموما بما جاء فيه من متابعاته وشواهد، ليس فيها أمر ماذا؟ فيه كلام كثير، فيه كلام كثير. لا يقول إنسان طيب يا شيخ وجاء من حديث ابن عباس، جاء من ماذا طريق ماذا لمن؟ أقول بعمومه الحديث حوله ماذا؟ كلام كثير، ولم أجزم فيه بشيء حتى الآن، وإن كنت أميل إلى ماذا؟ إلى ضعفه على قول الإمام البخاري رحمه الله، لما قال أما نذر المعصية فنذر المعصية فلا كفارة فيه. نعم، يعني لا يجوز الوفاء به ولا كفارة عليه، يحتاج إلى مزيد كما قلت. نعم.
1: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح،
0: كان قال والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق الشعبي والشافعي ومنهم الإمام البخاري أيضا وجماعة من المحققين. نعم.
1: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي البخاري ومسلم، وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة خمس وسبعين ومائتين.
0: نعم. ثم أتم الكلام رحمه الله على تتمة ألفاظه وترجم للإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن حكم تحويل الكنائس إلى مساجد، تحويلها إلى مساجد. الجواب أن ذلك ماذا؟ جائز، وقد فعل. نعم، أقول قد فعل في عهد السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصار مكانا يعبد فيه الله جل وعلا، وأزيل ما فيها من براثن الشرك ونحو ذلك، ورفع فيها الأذان، فلا يتسرب إليها أنه يعبد فيها غير الله، لأن الأذان رفع ومحيت معالم الشرك منها. نعم، وأقيمت الصلوات المفروضة جماعة فيها والجمع وغير ذلك، فارتفع الأمر منها عن المنع. هذه أسئلة متعددة عن المساجد التي يبنيها أهل البدع، أو التي يكون إماما فيها إمام مبتدع أو نحو ذلك، من حيث الصلاة فيها هل هي تلحق بمساجد الضرار؟ انتبه، بارك الله فيك. تكلم العلماء رحمة الله تعالى عليهم في مسألة حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع. المسجد إذا كان بني مسجدا لله تعالى ولا يراد منه الإضرار ولا الإرصاد ولا المحادة لله ورسوله وللمؤمنين كما فعل أهل الضرار، الحكم على مسجد أن هذا مسجد ضرار أمر في غاية من الخطورة، لما يترتب على الحكم هذا من تبعات ومن تنزيل أحكام، فهذا لا يؤتاه كل أحد. انتبه، إلحاقات كما فعل بعض السفهاء وكتب بعض الكتابات في هذا، هذا من الخطأ البين. ولهذا أقول إذا كان المسجد قد بني لله تعالى، فإن أهل العلم يتكلمون حول إمام الصلاة خلف الإمام المبتدع.

لا يتكلمون خلف عن مسألة الصلاة في المسجد الذي بناه مبتدع. انتبه، رجل في أي بلد، في أفريقيا، في أوروبا، في غير ذلك من بلاد الكفر أو غيرها من البلدان الواسعة، بنى في قرية من القرى مسجدا ثم ذهب وتركه، لم يبنى على قبر ولا فيه قبر، بناء صحيح من كل وجه، لا يوجد غيره أو يوجد غيره بعيد عنه، هل الصلاة فيه تأخذ حكم مسجد الضرار؟ انتبه، من صلى في مسجد الضرار صلاته غير مقبولة، يعني لم تبرأ الذمة بعد. فالعلماء يتكلمون عن الصلاة خلف الإمام المبتدع فيقولون إن كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه. أما إن كانت بدعته مفسقة فالصلاة خلفه صحيحة إن جاء بأركانها وواجباتها، وإن كان الأولى أن يأم الناس من غيره. فهمت؟ فهمت هذا؟ فهذه السؤالات التي وردت قد قرأت بحثا لأحدهم، طرد من السخف قديما، حشر شامي على عامي، أتى بالأقوال على ما تهواه نفسه بجهل، فنزل هذا على هذا ونزل هذا على ذاك، حتى أنه قال لا تجوز الصلاة في المساجد التي بناها جماعة أو بنتها جماعة الإخوان أو التبليغ، كلها مساجد ضرار بإطلاق. وهذا الكلام وجهه إلى مجموعة، والكلام موجه إليهم، إلى بعض الإخوة في الغرب، وكانت المنطقة في بعض المناطق لا يوجد في هذا المكان أو في هذه المنطقة إلا هذا المسجد الذي بناه تبليغي أو إخواني وهلك وذهب، أقرب مسجد منهم لا يقل عن 6 كيلو إلى 7 كيلو متر. لا تجوز الصلاة على أنها مساجد إيش؟ ضرار. طيب فين يصلي؟ قال صلوا في الطرقات في الشوارع. فصار بعضهم يتجمع في الشارع وفي الطريق في الأرصفة يصلون بين السيارات وبين الطرقات. نعم، أخذوا يوما أو يومان أو 3 أو 4 ولا كم يوم، ثم بدأ يتسللون واحدا واحدا حتى تركوا الجماعة بالكلية. هذا افتيات على العلم بارك الله فيك، هذا سخف وقلة عقل وقلة فقه. فهمت هذا؟ فإذا كان المسجد قد بناه هؤلاء ويوجد مسجد آخر ولو تتعب روح صلي في المسجد الآخر، هذا أولى، ما أقول واجب، ما لم تكن بدعة من يصلي بك إماما هنا من البدع ماذا؟ المكفرة. إن كان المسجد الآخر إمامه سني اتعب وروح صلي هناك، واركب سيارتك واركب مع إخوانك واذهب هناك صلي، كثر سواد أهل السنة، ولا تصلي خلف هذا المبتدع ولو كانت بدعته مفسقة. أما إن كان المصلي أو الإمام إماما عاميا لا يدرى عنه ولا يعرف من حاله إلا السلامة، ظاهره السلامة، لا ينتصر إلى بدعة ولا ينصر بدعة ولا يعادي سنة ولا يعادي أهلها، فالصلاة خلفه لا بأس بها، وإن شاء الله أنها نعم يحث على الصلاة خلفه ولا بأس به الصلاة خلفه وفي هذا الجامع. لا تقل لا ندري مجهول، وإمام يأتي بالصلاة على وجهها الصحيح بأركانها وواجباتها، لا ينصر بدعة ولا ينتصر لها ولا يناصر أهلها، لا يعادي السنة ولا يعادي أهلها، بل له كلمات تدل على اعتصامه بها، صل خلفه.

0: خلفه، فهمت هذا؟ لا يدخل هذا في ذاك، لا يدخل هذا في ذاك. نعم يوجد من هذه الجماعات المفسدة الضالة المبتدعة كجماعة الخوان المفسدين وأتباعهم وأفراخهم من يبني مساجد يضاد بها مساجد أهل السنة، موجود في بعض البلدان، ما بين مسجد أهل السنة القائم والمسجد الآخر أمتار قليلة، هذا واضح أنه يريد ماذا؟ المضادة. هل الحكم أنه مسجد ضرار؟ هذا يحتاج إلى مزيد عمق، لكن يخشى وأقول لا تصلي فيه ولا تذهب إليه، لا تصلي فيه ولا تذهب إليه. الحكم بقولك هو مسجد ضرار، اقرأ الآية وتأمل الأحكام التي ترتبت عليها حتى تعرف الحكم المتعلق بمسجد ماذا؟
1: يا عين صاد ذكر.

فاعلموا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الإيمان باليوم الآخر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى يوم الخميس 20 من شهر رمضان عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقبل الدخول في الحديث عن حكم اليوم عن حكم الإيمان باليوم الآخر وعما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، نعرف باليوم الآخر. اليوم الآخر، تعريف اليوم الآخر في اللغة، اليوم الياء والواو والميم

كلمة واحدة هي اليوم الواحد من الأيام، وهو مذكر وجمعه أيام. وقد يراد باليوم الوقت مطلقا، ليلا كان أو نهارا، قليلا كان أو كثيرا، كيوم الدين لعدم الطلوع والغروب حينئذ، وكقولهم ذخرتك لهذا اليوم أي لهذا الوقت. والآخر الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه، ويأتي الآخر في اللغة بعدة معان، منها الباقي والتالي للأول والغائب ونقيض وخلاف المتقدم ومقابل الأول ولا يتعدد. وأما تعريف اليوم الآخر شرعا فهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، والذي تعاد فيه الأرواح إلى الأجساد، وتبعث فيه الخلائق للجزاء والحساب. وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه آخر يوم لا يوم بعده سواه. يقول ابن حجر رحمه الله: قيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة. وعلى هذا فالمراد باليوم الآخر أمران: الأول فناء هذه العوالم كلها وانتهاء هذه الحياة بكاملها، والثاني إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها. ولليوم الآخر أسماء كثيرة تدل كثرتها على أهميته ووجوب الاهتمام به، ومن هذه الأسماء اليوم الموعود، ويوم القيامة، ويوم الحشر، ويوم الحساب، ويوم الدين، ويوم الحسرة، ويوم البعث، ويوم الفصل، ويوم التلاق، والآزفة، ويوم التناد، ويوم الجمع، ويوم الوعيد، ويوم الخلود، ويوم الخروج، ويوم التغابن، ويوم التغابن، والساعة، والصاخة، والطامة الكبرى، والقارعة، والحاقة، والآخرة. وهذه الأسماء كما سمعنا أسماء كثيرة ليوم واحد هو يوم القيامة أو اليوم الآخر، وكثرتها تدل على أهميته وعناية الشرع بأمره. وهذه العناية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باليوم الآخر لها أسباب كثيرة، فإن هذا اليوم هو اليوم الذي سيجمع الله فيه الخلائق الذين أوجدهم في هذه الدنيا، ومنهم المكلفون الجن والإنس الذين كلفهم فيها بعبادته، فيجمعهم في ذلك اليوم الذي يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وهو سبحانه وتعالى لم يخلقهم في هذه الدار الدنيا للبقاء فيها،
وإنما كان إيجادهم فيها لحكمة، وهي كما قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومع هذا الأمر العظيم الذي خلق الله جل وعلا الخليقة من أجله، وهو إحسان العمل وتوحيد الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى وحده ومعرفته سبحانه، مع هذا قد غفل كثير من الناس، أكثر الناس غفلوا عن ذلك وأحبوا هذه الدنيا وعاشوا فيها كأنهم خلقوا لها، وحادوا عن عبادة الله جل وعلا وحده الذي خلقهم في هذه الدنيا ابتلاء، خلقهم لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فجهلوا خالقهم. فمنهم من أنكر أو أنكر أسمائه وصفاته، ومنهم من أشرك به فعبد معه غيره وهكذا، ومنهم من يعبده على جهل. كل هذا حدث للناس. وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الجاهلية انمحت كثير من الأمور التعبدية وجهلت فيه على الخصوص في ذلك الزمن، جهلت هذه العقيدة، منها عقيدة الإيمان باليوم الآخر، وحرف هذا المعتقد لدى أهل الكتاب الذين آتاهم الله الكتاب من قبل كاليهود والنصارى، فجهلوا حقيقة ذلك اليوم وما ينبغي اعتقاده فيه. كذلك غيرهم من أصحاب الملل الأخرى من الوثنيين أو المجوس كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر مطلقا، أو أنهم يؤمنون بعودة الأرواح إلى الأجساد بعد الموت، ولكن بتلكم العقيدة المسماة عقيدة التناسخ، أن الروح تخرج من جسد وتدخل جسدا آخر في هذه الدنيا، ولا يؤمنون بأن هناك يوم للحساب وأن هناك يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. ومشركو الجاهلية أيضا كان لهم نصيب كبير من هذا، فأنكروا اليوم الآخر أشد الإنكار، ونسبوا الأحياء والإماتة إلى الدهر، قال تعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. لهذا السبب، وهو جهل الناس بذلكم اليوم العظيم الذي سيبعث الله جل وعلا فيه الخلائق، جهلهم به، وللتأكيد على أهمية ذلكم اليوم الذي يجد كل إنسان فيه ما جناه في هذه الدنيا من خير أو شر، ولبيان أنها لهذه الحياة الدنيا هدف وغاية، فكانت العناية في اليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم الآخر أو الإيمان باليوم الآخر كما سبق هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة. فحكم الإيمان به واجب، فرض، بالركن من أركان الدين.

يأتي به الإنسان، فهو واجب على الإجمال وواجب على التفصيل فيما ثبت عند المكلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به وأمر به. وأما ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك، فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا، وهو داخل في إقراره بالمجمل العام. والأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها من القرآن الكريم قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عليه السلام الطويل، وفيه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما حكم منكر اليوم الآخر فهو كافر بالله عز وجل بنص القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية وهي قوله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الآية، قال: هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم

كتاب الله عز وجل، وجاء بها التفصيل في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني الإيمان بالبرزخ، الحياة البرزخية التي تكون بعد الموت لكل من مات، قبر أو لم يقبر. إذ أن هذا أول منازل الآخرة. وأما الأمر الثالث فهو ما يحصل يوم القيامة ابتداء من نفخ في الصور فالبعث، وما بعد ذلك إلى الاستقرار في دار القرار. وأما وقت مجيء ذلكم اليوم، اليوم الآخر، يوم القيامة، الساعة، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقد استأثر جل وعلا بعلم ذلك وبحقيقة ذلكم اليوم. قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال جل وعلا: تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وأما عن حقيقة إيمان العبد بذلكم اليوم فهي التصديق الجازم بمجيئه وما سيقع فيه من أهوال يوم القيامة من محاسبة العباد وعرض الأعمال ووزنها والمرور على الصراط ودخول الجنة أو النار والعياذ بالله وغير ذلك مما يقع في ذلكم اليوم العظيم مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولعلنا في هذا المقام نذكر شيئا مما جاء في النصوص ذكره مما يكون في ذلكم اليوم العظيم. فمما يكون في ذلكم اليوم الحشر، وهو سوق الناس وجمعهم إلى المحشر لحسابهم. يقول ابن حجر رحمه الله عن الحشر يوم القيامة، يقول: هو حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. قال سبحانه وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويقول السفارين رحمه الله عن الحشر والمراد به، يقول: المراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، ثم إحياء الأبدان بعد موتها. قال: واعلم أنه يجب الجزم شرعا أن الله تعالى يبعث جميع العباد ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع أجزائهم الأصلية، وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. فإن هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، مع كونه من الممكنات التي أخبر بها الشارع. قال: وكل ما هو كذلك فهو ثابت والإخبار عنه مطابق. وأرض المحشر لها صفة كما وصفها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي.

يميل إلى الحمرة، قال ليس فيها معلم لأحد. وفي رواية ليس فيها علم لأحد، أي ليس فيها علم لأحد الناس، كما هو حال الناس في هذه الدنيا. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فهذه الأرض التي يجمع الله جل على الناس فيها الحشر، كما قال فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في صعيد واحد، يقول النووي رحمه الله الصعيد الأرض الواسعة المستوية. يقول القرطبي رحمه الله يجمعون في مكان واحد حيث لا يخفى منهم أحد، لو دعاهم داع لسمعوه، ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم. أن هذه أن ذلكم المقام في تلك الحالة في ذلك اليوم العظيم، كما جاء في الحديث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وأما عن حال الناس وصفتهم عند الحشر، فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيضا مما يكون في ذلك اليوم العظيم اليوم الآخر يوم القيامة الحوض، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترد عليه أمته يوم القيامة، ويجعله الله جل وعلا غياثا لهم وإكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اخترجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. كذلك مما جاء من الخبر عن هذا الحوض الذي يكون في ذلك اليوم العظيم، ما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. كذلك مما جاء عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام بذلك اليوم العظيم، ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة الشهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وغير ذلك من الحديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام في صفة حوضه الذي سيكون في ذلكم اليوم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا الحوض موجود الآن، لأنه ثبت عن

النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصحابه وقال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وأما عمن يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنه ارتد عن دين الله عز وجل أو أحدث في دين الله عز وجل البدع والمحدثات، يقول القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، كلهم مبدلون، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما عن زمن الحوض، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: زمن الحوض في ذلك اليوم العظيم، زمن الحوض قبل العبور على الصراط، قال: لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط. وقد حصل اختلاف في بيان في تحديد ذلك زمن الحوض في ذلكم اليوم العظيم. ثم أيضا مما يكون في ذلكم اليوم، يوم القيامة، اليوم الآخر، العرض والحساب. يقول الطحاوي رحمه الله: نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والعرض يوم القيامة على ثلاثة أنواع: الأول عرض عام لجميع الخلائق برهم وفاجرهم أمام الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول ابن جرير رحمه الله: وعرضوا على ربك صفا، يقول عز ذكره: وعرض الخلق على ربك يا محمد صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول عز ذكره: يقال لهم إذ عرضوا على الله: لقد جئتمونا أيها الناس أحياء كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة. وأما النوع الثاني من أنواع العرض يوم القيامة فهو عرض خاص بالمؤمنين، وهو الحساب اليسير. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ذلك العرض. قال البغوي رحمه الله: قوله من نوقش الحساب يهلك، قال: فالمناقشة الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيء. وقال قسطلاني رحمه الله: العرض أي عرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. وأما النوع الثالث من أنواع العرض في ذلك اليوم العظيم فهو عرض خاص بالكفار والمنافقين، وهو المناقشة، وهو عرض فضيحة على رؤوس الأشهاد لا ستر فيه ولا مغفرة. يقول سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم، يوم القيامة، اليوم الآخر، الحساب. يقول ابن عثيمين رحمه الله: المحاسبة إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة، والحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون. وحقيقة الإيمان بالبعث هو الإيمان بالحساب، لأنه ما ثم شيء إلا

سيحاسب الله جل على عبده عليه. وهذا كما جاء في حديث عائشة السابق أن من نوقش الحساب عذب. ومن أدلة الحساب الذي سيكون في ذلك اليوم قوله جل على واتقوا الله إن الله سريع الحساب، وقوله سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها، وإن كان مثقال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شر أتينا بها وأحضرناها ليجازى بها صاحبها، فقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. أيضا من أدلة الحساب يوم القيامة قوله جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وقوله جل وعلا للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، وقوله جل وعلا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله إن الله سريع الحساب أي سريع محاسبة الخلائق على أعمالهم. وغير ذلك من الأدلة الدالة على حصول الحساب في ذلكم اليوم العظيم. وأما وقت الحساب بالنسبة لأهوال يوم القيامة بذلكم اليوم العظيم، يقول جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يقول ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره أحصى الله ما عملوا فعده عليهم وأثبته وحفظه ونسيه عاملوه والله على كل شيء شهيد، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا جمع الله عباده في الموقف وأذن بفصل القضاء فيهم أعطاهم الله كتب أعمالهم ليقفوا على ما فيها، ثم بعد ذلك تبدأ المحاسبة، أي أن وقت الحساب في ذلكم اليوم العظيم يكون بعد تطاير الصحف وأخذ الصحف، إما أن يأخذ صحيفته بيمينه أو يأخذها بشماله. يقول سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يقول القرطبي رحمه الله فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتونها بعد البعث حوسبوا عليها. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم اليوم الآخر يوم القيامة الميزان. يقول القرطبي رحمه الله قال العلماء وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. والميزان الذي يكون يوم القيامة هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد خيرها وشرها في موقف فصل القضاء، وقد أخبر الله تعالى عنه في القرآن الكريم على وجه الإجمال، وجاءت السنة النبوية بالتفصيل في شأنه. ومن أدلة الميزان التي جاءت في الكتاب

كتاب الله عز وجل، قوله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول البغوي رحمه الله: قوله تعالى والوزن يومئذ الحق يعني يوم السؤال. قال مجاهد: معناه والقضاء يومئذ العدل. قال: وقال الأكثرون أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان. ثم قال: والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى. أيضا من أدلة الميزان من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول ابن كثير رحمه الله: قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين العدل ليوم القيامة، الأكثر قال الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وأما من أدلة الميزان من السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومما جاء فيما يوزن يوم القيامة ما دلت عليه النصوص السابقة وغيرها أنه توزن الأعمال، كما في الحديث السابق: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا جاء النص بأن مما يوزن أيضا العامل الذي يعمل العمل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. كذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إنما كان يجتني سواك من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. أيضا جاء في الحديث ما يدل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال، حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة.

فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. يقول ابن كثير رحمه الله: الذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما، وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة، وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي مناقب المسعود: أتعجبون من دقة ساقي؟ فوالذي نفس بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. فهذا الجمع بين أقوال أهل العلم في الذي يوزن في الميزان يوم القيامة. أيضا مما يكون يوم القيامة الصراط، وهو جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. ومن أدلة الصراط من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول ابن جرير رحمه الله: قال ابن زيد في قوله وإن منكم إلا واردها، قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين أن يدخلوها. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصراط قوله عليه الصلاة والسلام وما في حديث أبي سعيد الخدري، قال: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. قال: المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جامعا ما ورد في أحوال الناس على الصراط، قال: الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول ابن رجب رحمه الله: إذا طهر المؤمن من ذنوبه في الدنيا لم يجد حر النار إذا مر عليها يوم القيامة، لأن وجدان الناس لحرها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم، فمن طهر من الذنوب ونقي منها في الدنيا جاز على الصراط كالبرق الخاطف والريح، ولم يجد شيئا من حر النار ولم يحس بها. وأما صفات الصراط فكما سبق في الحديث لأنه مدحضة مزلة. يقول ابن الأثير رحمه الله: مدحضة مزلة، قال: المزلة أو المزلة مفعلة من زل يزل إذا زلق، قال: وتفتح الزاي وتكسر، أراد أنه تزلق عليه الأقدام ولا تثبت. أيضا له جنبتان أو حافتان فيهما كلاليب، قال في الحديث: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. والناس على الصراط يمرون بحسب أعمالهم في الدنيا. ولهذا أيها الأحبة، لابد أن

حرص على العمل الصالح في هذه الدنيا وعلى الإكثار منه، فإن كل ما يعمله الإنسان من الأعمال يجد تلكم الأعمال في ذلك اليوم العظيم في ما يحصل له في أهوال يوم القيامة. فعند تطاير الصحف فمن الناس من يأخذ صحيفته بيمينه وذلك بحسب عمله، ومنهم من يأخذ صحيفته بشماله ومن وراء ظهره وذلك أيضا بحسب عمله. أيضا عند الحساب من الناس من يناقش الحساب ومن نوقش الحساب هلك وعذب، ومن الناس من تعرض عليه أعماله في هذه الدنيا فيكرمه الله جل وعلا بسترها التي أكرمه الله جل وعلا بسترها عليه في الدنيا فيغفرها له يوم القيامة. أيضا مما يكون للعمل بإذن الله أثر فيه في ذلكم اليوم عند الميزان، فمن الناس من تثقل موازينه بالحسنات ومن الناس من تخف وذلك بحسب أعمالهم في هذه الدنيا. أيضا مما يكون له الأثر في ذلكم اليوم عند المرور على الصراط، فمن الناس من يمر كما سبق كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاويد الخيل والركاب وهكذا، ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف، وكل ذلك بحسب العمل في هذه الدنيا. ولذا معشر الأحبة لابد أن نحرص على العمل الصالح والإكثار منه، والبعد أشد البعد عن العمل السيء، والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل ومن وقع في زلة أو خطأ. والإنسان معرض لهذا في هذه الدنيا، فهو ليس معصوم كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم ممن عصمهم الله جل وعلا من الناس، فإذا حصل منه زلة أو خطأ فإنه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويتقي الله سبحانه وتعالى، يحرص على تقوى الله ويحرص على الإتيان بما أمر الله جل وعلا ما استطاع، كما جاء في كتاب الله فاتقوا الله ما استطعتم، كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلا بد أن يحرص الإنسان على هذا، لأن كل ذلك سيده في ذلك اليوم العظيم. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة لا بد أن نحرص أيضا، ولا بد أن نكثر من الحرص، أن نكثر من العمل، لا بد أن نحرص على العمل الصالح، ولا بد أن نكثر منه، ولا بد أن نحرص على قيام الليلة المباركة ليلة القدر التي تكون بإذن الله في العشر الأواخر، فلا بد أن نجتهد في العبادة في جميع هذه العشر، في جميع ليالي العشر، ونحرص على تقوى الله جل وعلا فيها وفي نهار هذه الأيام، ونحرص على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا حتى ننال الثواب العظيم بإذن الله عز وجل. وأخيرا معشر الأحبة، في حديثنا عن الإيمان باليوم الآخر نذكر ثمرات الإيمان بذلك اليوم مما ذكره أهل العلم، فإن للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة، منها حث العبد على فعل الطاعات والمسابقة في الخيرات رغبة في الثواب الحاصل لذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر دفع العبد إلى ترك المعاصي والمنكرات خوفا من العقاب الحاصل ذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجو من نعيم الآخرة وثوابها. ومن ثمرات الإيمان بذلك اليوم العظيم وقوف العبد على فضل الله وعدله في المجازات على الأعمال الصالحة والسيئة. أيضا من الثمرات زيادة إيمان العبد، لأنه كلما زادت معرفة العبد بتفاصيل اليوم الآخر وآمن بذلك زاد إيمانه على الوجه الصحيح، كلما زاد إيمانه. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن العلم بذلك اليوم على الوجه الصحيح يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء الذين إن خلا القلب منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما

0: له الخوف والانكفاف، أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي، وأوجب له الرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها بإذن الله. ونختم بهذا، هذا الله أعلم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأله سبحانه أن يزيد إيماننا ويرزقنا حسن الاعتقاد والسلامة فيه وحسن العمل والصدق والإخلاص، وأن يرزقنا التوفيق لكل خير، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا في هذه العشر المباركات وأن يتقبل منا، وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم وفي جميع الأزمنة، وأن يعتق رقابنا.
1: ذكر رحمة

لقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

فاسألوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فل

قردت فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه

0: يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة والسلام وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. على كل حال، جاء من هواتف الجن كذلك الشيء

الأخير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: فبينما أنا يوما في السوق جاءتني، أي الجنية، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصارخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوتب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية، ما حصل أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات، كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أن هناك جابر وهو معروف أنه من المدينة، يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم، فقالت له هذه المرأة: ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها: إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار. فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع، وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث إنذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الآية: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر

في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد انذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة، يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه. يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، فيقول سلمة راوي الحديث وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال كانت علي بردة فكنت جالسا، فذكر هذا اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة وأنا من أحدثهم سنا. فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب

المجلس آمنا به. وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له يذكرونه: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال: ما قلت، أو قال لهم: نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال: ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد، هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة. وهذا كان تمهيد، تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم: إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال: أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد، رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال: أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول: إن روح القدس نفث في روعي ألم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي.

المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك، يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب، لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تردها يعني تكسرها من شدة الثقل، الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، مرة في أجياد في مكة وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام، وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة. وبعضهم يقول هذه مرتبة، ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه ماذا الملك في النوم فيوحي إليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك، وهو يضحك، فقال له الصحابة الذين حوله لماذا تضحك يا رسول الله، أو ما الذي أضحك يا رسول الله؟ فقال قد أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ سورة الكوثر ثم قال هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا إذن لما نام جاءه الوحي في المنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي. فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذا ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذا نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث، بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق

وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الرواية لا تصح، لا تصح، ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال، هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه، أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى، مشرف على الكعبة. هذا الغار إن كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه، قد يقول قائل لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر: إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام. في أي شهر نزل القرآن؟ لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة، سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان هذا؟ لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته، وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين، هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين. والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم، وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ، أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، 8 أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم، هي طائفة أخرى وهم قليل

قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته: وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن، قال أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح والذي يظهر، أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا ثمان أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل: قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا، قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول: لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح، لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب، لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء: فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام، اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد، كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة. إذن ما هنا نافية، بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية، وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا؟ هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة. كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد والكبس، بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا؟ ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صدره، فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا، فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية.

الثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. هذه أقوال لبعض أهل العلم، ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا. لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من النذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه مراتب التي ذكرها العلماء، مراتب الماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة. فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال لها زملوني زملوني، فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف. فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي، يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتصدق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهي زوجته.

فتقول له أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله. في بعض الروايات كلا والله لا يحزنك الله، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟ قالت عائشة فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة وهو ابن عمي خديجة، وكان امرأ ماذا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي يعني أصابه العمى ضرير. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة، فحكى له ما حصل. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل أو الذي نزل الله على موسى. الناموس معناه هو صاحب السر، صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء. فقال هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورقة بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة أعده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة وهو قرشي. هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان، وكان يطلب الدين ويريد ماذا، مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين وكانوا يكرهون عبادة الأوثان، ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين فسافر إلى الشام، وهناك التقى بعلماء النصارى فأعجبه دين النصرانية فتنصر وصار نصرانيا، وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا، فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة في الرواية قد عمي. قد يقول قائل لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مذكور، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل، وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل، وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة، وقد ذكر هذا في الإنجيل وقد ذكر هذا في التوراة، وكان ورقة عالما بالإنجيل كما قال الله عز وجل في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما استدل لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من الخصائص الرسل آمن به، وقال له أنت النبي وليتني كنت فيها جذعا سأنصرك وسأفعل، لكنه توفي رضي الله عنه. لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل الله له جنتين، وفي رواية قال لا تسبوا ورقة، وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة، وفي رواية رأى ماذا أنه يلبس الثوب الأبيض، وبعض الروايات

آيات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله، لكن على كل حال هو صحابي وهذا الذي يظهر، وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع وكثير ممن كتب في حياة الصحابة. حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء. توقف الوحي وفتر كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري فيما بلغنا هكذا. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن عليه الصلاة والسلام. قال فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يترك الانتحار. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند، وليس هو على شرط البخاري. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد صرح قال فيما بلغنا، إذن لا يصح. ثانيا أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه. ولهذا قال الحافظ وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح، ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين. هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها. إذا عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية أنه جالس على كرسي، أي جبريل، جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني، فنزلت عليه يا أيها المدثر. نعم هذه الرواية الصحيحة، أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح. إذن عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها. طيب هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل أو أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق، وهي الآيات الأولى منه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني قد ذهبت وسمعت نداء فوالله قد خشيت على نفسي، فقالت له معاذ الله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ثم أتاني أي جبريل فأخبرني، فلما خلا قال له أي جبريل يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟

الفاتحة. والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا غير صحيح. هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، وهذا الحديث لا يصح، ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم، ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. القول الثاني قالوا أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل يا أيها المدثر، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه سئل، سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال له يا جابر أي القرآن أنزل قبل؟ فقال يا أيها المدثر، يقول جابر، فقال أي جابر يا أيها المدثر. ثم قال له أبو سلمة، فقلت له أو اقرأ باسم ربك، يعني هذه السورة أليست هي الأولى؟ فقال جابر أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني نزل في بطن الوادي عليه الصلاة والسلام، قال فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو يا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك كما في حديث عائشة الذي ذكرناه، قالوا لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم. وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة وهو حديث صحيح، قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك قال ماذا؟ هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر لا حجة لهم فيه، لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الحديث، هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل، فماذا قال؟ قال يعني هو الذي جاءني في الغار، هكذا جاء في الرواية، جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالسا على كرسي بين السماء والأرض وهي أيضا في الصحيحين، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح التي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ فنزلت عليه الآيات، وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم نزلت عليه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وأنزل الله عز وجل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى دار الآخرة فسيسألك عما حصل. ولهذا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر

النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر، وأمره بالاحتمال، وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين، لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما، هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من ماذا؟ من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما ذهبت إلى عمها أو إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، فآمننا علي بن أبي طالب من الصغار أو من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة وهو من أقرب الناس إليه فأسلم، وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه، فدعا أبا بكر الصديق فأسلم، ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه، وكانت تعرف ما فضل هذا الرجل، وكانت ماذا؟ تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب، كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره: أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، وجاء بالطعام وبالشراب، فصنع لهم مدا من طعام، فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو لم يمس منه شيء، فأتى بالشراب فشربوا كذلك، وبقي الشراب كأنه هو ولم كأنه ما مسه أحد بشيء. فقال لهم بعد ذلك، بعد أن أكلوا وشربوا: يا بني عبد المطلب، إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية، يقصد بهذه الآية الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي، وكأنهم ما أكلوا منه شيئا مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شبعوا. فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين؟ فما قام أحد من بني عبد المطلب. في بعض الروايات أن الذي قام علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، بل كان غلام رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت. فقال له الرسول: اجلس ثلاث مرات وهو يقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا سيما عندما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. هكذا نزلت الآية في أول ما نزلت: ورهطك منهم المخلصين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا.
فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي، ينادي بطون قريش حتى اجتمعوا جميعا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل. فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش، أبو لهب حضر مع الذين حضروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصادق الأمين في الجاهلية وقبل المبعث، ولهذا قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي قصة بناء الكعبة لما قالوا سيدخل أو أول من يدخل من هنا هو الذي سيحكم بيننا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا: دخل الصادق الأمين. فقالوا له: ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله المتتابعة، قام فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بهذا، لأن الله عز وجل ماذا أنزل عليه بعد اقرأ؟ أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التكليف، يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس، وقال له: وربك فكبر، يعني أكبر، لا ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام: وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية: والرجز فهجر. فقام إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام، اهجرها وحذر منها. فكان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بهذا الدين الخالص، وأن يتركوا عبادة الأصنام وأن يتركوا عبادة الأوثان، إلى أن نزلت عليه الآيات: ولربك فاصبر. هذا فيه دليل على أنك ستتعرض للأذى، وستتعرض كذلك يعني لكثير من الابتلاء، فعليك بالصبر، وعليك على تربية أصحابك وأتباعك أيضا، وأن هذا لا بد منه، فكل الأنبياء قد أوذوا. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بعض أهل العلم يذكرون أن دعوته عليه الصلاة والسلام في أولها كانت سرية، وقالوا أن هذا استمر ثلاثة سنين، استمر لمدة ثلاث سنين، واستدلوا بما جاء عند ابن إسحاق ونقله عنه ابن هشام في سيرته. لكن عندما نرجع لهذه الرواية نجد أن هذه الرواية بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد، ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول، بمعنى أن الدعوة بدأت سرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه، ثم بدأ يدعو الناس كلهم، ولا دليل على هذا التقسيم. هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم، جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفٍ. هذه وهو حينئذ مستخفٍ فهموا منها أن الدعوة كانت سرية، وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا، وإنما كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا، ولم يجهر. لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها

0: من أولها كما هي في صحيح مسلم نرى أنه ليس فيها دليل. لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة: كنت وأنا في الجاهلية، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف أو مستخفيا زراء عليه قومه أو ماذا جاء. هذه مختلف فيها، يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض الأصول زراء وفي بعض الأصول حراء بالحاء. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له. إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا، بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى، وهذا ليس ببعيد. الرسول قد يجد أذى فيتجنب هذه الأذية التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى. أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب، جعل علي بن أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا. فهنا دليل، دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو الهروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ولتسلط قومه عليه. وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة، لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس: لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com. ذكر رحمة

كبرت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

لم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله

مثل سوف أخا يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم

منها فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر

تنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة الحديث، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي حفظه الله تعالى يوم الجمعة 26 من شهر شوال 43 و400 هجرية في جامع التقوى بأبي عريش. نسأل الله

0: وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء ومن علينا بهذا الاجتماع في هذا المسجد المبارك لإخوة أعزاء كرام جزاهم الله عنا خير الجزاء. نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر لمن نسق هذه المحاضرة وهذا اللقاء ومن تسبب فيها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. موضوع هذا اللقاء وهذا الحديث هو شرح حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث عظيم. والحقيقة أن هذا اللقاء ما هو إلا لقاء مذاكرة، ويذكر بعضنا بعضا ونستفيد، وإلا فالحديث عظيم وليس لمثل أن يوفيه حقه، ولكن نتكلم بما يسر الله عز وجل ونسأل الله العون سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أبي نجيح قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. العرباض بن سارية رضي الله عنه من فقراء الصحابة، وهو من أهل الصفة رضي الله عنهم جميعا، من أهل الصفة، بعضهم ليس عنده مأوى يأوي إلى الصفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعهم سيوفهم للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى والجهاد. قال رضي الله عنه: قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الوعظ معناها التذكير بما يلين القلوب، قد يكون ترغيبا وقد يكون ترهيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه ويتخولهم بالموعظة بين وقت وآخر، كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال: وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب، كما قال الله عز وجل:

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت. فهنا قال وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون أي دمعت منها العيون وهو البكاء. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذا دليل على فهم الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل الفهم وأهل العلم وأهل الفقه وأهل الفطنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهموا من تأثيرها ومن هذه الوصية من الموعظة وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ففهموا بقراء كثيرة أنها وصية مودع، فقالوا أوصنا يا رسول الله. وهذا كما قال بعض أهل العلم ينفعنا في أمور، ومنها حضور مجالس العلم كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: قد تسمع الخطيب فيلين قلبك وتخاف وتبكي، فإذا سمعته مسجلا لا تتأثر. هذا فيه يعني فائدة، وهو حضور مجالس العلم. الحضور عند أهل العلم والجلوس عندهم ليس كمثل الاستماع من المسجل أو من الصوتيات أو نحو ذلك. فحضور مجالس العلم فيه خير كثير واستفادة كثيرة وكبيرة من الآداب والأخلاق والأجور الكثيرة في مجالس العلم والمغفرة وغير ذلك من الأمور الكثيرة، ومنها أيضا لين القلب. قد يستفيد الإنسان من حضوره أمام أهل العلم والجلوس أمامهم. فحضور مجالس العلم أمره عظيم. دخل ثلاثة نفر على النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث أصحابه، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس سد هذه الفرجة، وأما الثاني فاستحيا أن يذهب وأن يترك مجلس العلم فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض وذهب. فلما انتهى المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وتعلمون أن في الحديث أن مجالس العلم، مجلس العلم في آخر المجلس يقول الله عز وجل: قوموا مغفورا لكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حديث طويل تعرفونه، في حديث الملائكة السيارة الذين يجوبون الطرق يلتمسون أهل الذكر حتى إذا انتهى المجلس فيسألهم ربهم تبارك وتعالى: أين كنتم؟ قالوا: كنا عند عبادك، إلى آخر الحديث، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل هم القوم، أو قال أحد الملائكة: يا رب إن فيهم فلان ليس منهم إنما جاء فجلس. قال: وله قد غفرت، فإنهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه وأن يحبس نفسه مع أهل الخير والصلاح. قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الآية. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه معهم. فالجلوس مع أهل العلم وفي مجالس العلم خير كثير وفوائده كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية: أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية وصية النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله سبحانه وتعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي مأخوذة من قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوصوا

كتابا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه أول وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فأوصى بتقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب محارم الله، تفعل ما أمر الله به وتجتنب ما حرم الله عليه. وقال بعضهم كما فسرها ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، الكتاب والسنة، والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وفسرها طلق بن حبيب رضي الله عنه قال: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى هي أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن معصيته. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال الحسن رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي عنه: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك. ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعته؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو قصرت عنه أو جاوزته. قال: ذاك التقوى، ذاك التقوى. وفي الجملة التقوى هي وصية الله لجميع خلقه سبحانه وتعالى، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة. في هذا الحديث أيضا وصى الناس وصية مودع، ووصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولم يزل السلف الصالح رضي الله عنهم يتواصون بتقوى الله، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته قال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة. فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وعلى أهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رواه ابن أبي شيبة والحاكم. ولما حضرت الوفاة أبا بكر الصديق رضي الله عنه عهد بالخلافة إلى عمر، فوصاه بوصية

فلما وصاه بهذه الوصية أول ما قال له: اتق الله يا عمر. رواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية. وكتب عمر رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلنا الله وإياك من المتقين. رواه أبو نعيم في الحلية. وقيل لأحد التابعين عند موته: أوصنا. قال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل، وهي قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشاهد أن من أراد السعادة فتقوى الله كافلة له سعادة الآخرة، لمن تمسك بها، لمن تمسك بتقوى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالآيات كثيرة في الحث على التقوى وبيان فوز المتقين وسعادة المتقين، كذلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في الحث على التقوى وبيان سعادة أهل التقوى. جعلنا الله وإياكم من أهل التقوى. أما السمع والطاعة، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا. هذه الوصية التي أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام تقوى الله فيها سعادة الآخرة، والسمع والطاعة لولاة الأمر فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد. ولذلك تجد الذين يشاقون ولاة الأمر ويطعنون فيهم ويخرجون عليهم وينابذونهم تجدهم في قلق وفي هم وفي غم، لا ينعمون بهذا الأمن وهذا الأمان الذي نعيش فيه، وإنما هم يخافون دائما وفي قلق وفي هم من ولاة الأمر ومن رجال الأمن ومن كذا ومن المتابعة، لأن عندهم بلاء والعياذ بالله، عندهم مرض فلا يسعدون. ما قال أهل العلم: سعادة الدنيا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وسعادة الآخرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأنتم ترون الخوارج الذين في زماننا الذين قتلوا في أماكن كثيرة، في كهوف أفغانستان كأسامة بن لادن ومن معه، وغيرهم ممن قتل وهو مختفي أو هاربا أو في والعياذ بالله في أشد وأسوأ حال، في قلق وهم وغم، لأنهم تركوا هذا الأمر العظيم وهذا الأصل العظيم الذي وجد في الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتب العقائد، وهو أصل عظيم، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. السمع والطاعة فيها تنتظم مصالح العباد وتنتظم بها معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. الناس لا يصلحهم إلا حاكم، إمام بر أو فاجر. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال الحسن رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن

كفروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغير وإن فرقتهم لكفر. هذه الآثار في جامع العلوم والحكم ابن رجب رحمه الله تعالى. الله عز وجل أمرنا بالسمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. رواه مسلم. قال ابن باز رحمه الله تعالى: طاعة الأمراء من أهم المهمات، فالسمع والطاعة بالمعروف من أسباب الأمن، وفيها خير عظيم. السمع والطاعة في المعروف لا في المعاصي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن حتى لو وجدت المعاصي لا توجب الخروج عليه. لا سمع ولا طاعة في معصية الله، لكن أيضا لا توجب الخروج على ولاة الأمر والتمرد عليهم وشق العصا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. والخوارج الذين يخرجون على الحكام ويكفرونهم ويقتلون المسلمين، هؤلاء في الحقيقة ما هم إلا خدم للكفار، خدم لأهل الكفر، خدم لجنود الكفر، خدم لملل الكفر، يخدمونهم ضد الإسلام والمسلمين، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الخوارج الذين يخرجون على الحكام وعلى ولاة أمرهم ويشقون العصا، ويذهب بسببهم الأمن والخير ويحل محله الرعب والقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب المعايش والنعم بسبب هؤلاء الخوارج. فهم حرب على الإسلام وعلى أهل الإسلام، وخدم لأهل الكفر والطغيان والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم، على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة عليه، إلا أن يؤمر بمعصية الله. وأنتم تعلمون أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام حاكم، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الأمور المهمة والنوازل التي تنزل بالمجتمع وبالأمة لا يتدخل فيها كل أحد. الآن كثير من الناس يتدخل في أمور عظيمة وأمور مهمة ونوازل عظيمة. هذه الأمور والنوازل يرجع فيها إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء. العلماء يبينون الحكم الشرعي، يبينون العلم، يبينون الحكم، والأمراء هم أهل السياسة وهم ينفذون العلم والحكم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينه لهم أهل العلم ينفذون.

ما كل أحد يتدخل في السياسة وفي أمور الأمة والنوازل، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: السياسة لها رجال، والصحون والجدور لها رجال، وكل إنسان يعرف قدر نفسه، لا تتدخل في هذه الأمور العظيمة التي هي لأولي الأمر من العلماء والأمراء. ومشكلات الأمة ونوازل الأمة لا يتدخل فيها إلا أولو الأمر، وليس كل من هب ودب كما قال أهل العلم. الأمر بالسمع والطاعة هذا الأصل مجمع عليه بين السلف، السمع والطاعة لولي الأمر حتى لو كان فاسقا. نصوص كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. لا يجوز الخروج على ولاة الأمر إلا إذا رأى الإنسان كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه شروط ذكر أهل العلم: أولا كفرا، ثاني بواحا، كفرا أكبر. قال العلماء: ما يحتمل أن يكون كفر أصغر أو أكبر، كفرا أكبر وبواحا يعرفه الناس ظاهرا أن هذا الحاكم كافرا والعياذ بالله، كفرا بواح. وأيضا عندكم فيه من الله تعالى برهان. وأيضا زاد أهل العلم شرطا أنه لا يجوز الخروج حتى على هذا الحاكم الكافر إلا إذا وجدت القوة التي تستطيع أن تزيل هذا الحاكم بحيث لا تحدث مفسدة أعظم من مفسدة وجوده. أما أن تسفك الدماء وتنتهك الأعراض ويذهب الأمن وتذهب الأرزاق ويتم الأطفال وترمل النساء بدون فائدة ويبقى هذا الحاكم، فهذه مفسدة وليست مصلحة. فهذه الأمور لا يتكلم فيها إلا أهل العلم. هذه أمور عظيمة، أمور النوازل وأمور ولاة الأمر والخروج على الحاكم أمر عظيم. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ولاة يستأثرون بالأموال ويظلمون، فقالوا: يا رسول الله، قال: اصبر. أمر عليه الصلاة والسلام الصبر. قالوا: ألا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الدين يحافظ على الضرورات الخمس، ديننا جاء بالحفاظ على هذه الضرورات الخمس، وهي الدين والعقل والعرض والنفس والمال. هذه تسمى الضروريات أو الضرورات الخمس. فهذه إذا ذهب الأمن واختل الأمن تذهب هذه الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها. إذا اختلت الطاعة ذهبت هذه الضرورات أو ذهب بعضها. ولنا أن ننظر حولنا في الدول التي وقع فيها الخروج على ولاة الأمر والثورات والانقلابات والعياذ بالله، كيف حالهم من فقر وقتل ورعب وخوف وذهاب الأمن وذهاب الوظائف وذهاب المدارس وذهاب وقتل الأنفس وتيتيم الأطفال وترميل النساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين. طاشت العقول واحتار حتى عند أهل الفهم والعقل في هذه في تلك البلاد التي ذهب فيها الأمن وثارت فيها الجماعات وقامت بالانقلابات والثورات. كما قلنا لكم أن السمع والطاعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة، وذكر أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر على

ولو كان عبدا حبشيا. قال الشيخ الفوزان في تعليق على هذا الأصل قال: فولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن. ثم ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم، لم يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقاموا إماما وبايعوه، وأبو بكر رضي الله عنه، لأنهم يخشون من الخلاف ويخشون من الفتنة، ويعرفون أنهم لا يعيشون ليلة واحدة بدون إمام، كما تعرفون من كلام السلف أن بعضهم يقول 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. ليلة واحدة بدون إمام يحدث فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله. ف60 سنة بإمام جائر أهون من ليلة واحدة بلا إمام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف نهى الله عنه ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه واقع بقدر الله عز وجل الكوني، لكن أمرنا الله عز وجل بالاجتماع وحذرنا من الاختلاف ومن الفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال أهل العلم: تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة والاختلاف. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أو قال صلى الله عليه وسلم: هم الجماعة، الجماعة الذين اجتمعوا على الحق، وهم الذين مع الحاكم المسلم مع ولي الأمر، هم الجماعة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع اختلافا كثيرا، وقد وقع الاختلاف، ووقعت الفرق والطوائف، خرجت الخوارج والروافض القدرية المعتزلة والجهمية، كثير من الفرق، كما أنه في زماننا هذا وجدت فرق كجماعة الإخوان والتبليغ وتنظيم القاعدة، تنظيم داعش، السرورية، القطبية، وغيرها من الجماعات والفرق الضالة المنحرفة والعياذ بالله. فهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، هذا هو العلاج وهو المخرج.
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي وحي، كما قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأهل السنة سموا أهل السنة لأنهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة تمسكوا بالسنة واجتمعوا على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، فسموا أهل السنة. وهم قدموا السنة على أقوال الرجال، على الآراء. وانظر إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهم أهل علم وأهل اجتهاد. وكان أحدهم يقول: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، يأمر أن يضرب بقوله عرض الحائط ويؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم خيرا عن الإسلام والمسلمين. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. جاءت امرأة إلى ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إني قرأت القرآن ولم أجد فيه النمص أو النهي عن النمص أو النمص. فقال: بلى. قالت: ما وجدته في القرآن. قال: قرأت القرآن كاملا؟ قالت: نعم. قال: هل قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: نعم. قال: فهذا، وكما قال رضي الله عنه، فالقرآن بين وحث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأخذ بها، وبينت ما في القرآن وشرحت ما في القرآن. فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نلزمها، أن نلزم السنة وأن نلزم علماء السنة. فإذا تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزمنا علماء السنة فإنه لا يضرنا أحد بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمن تمسك بالسنة ولزم أهل السنة ولزم علماء السنة لا يضره من خالفه ولا يضره من خذله بفضل الله عز وجل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبسنة الخلفاء الراشدين، ما جاء عنهم وثبت عنهم فيؤخذ به ويعمل به. وقال بعض أهل العلم: حتى لو خالف أحد من الصحابة أحد الخلفاء الراشدين فإنه يؤخذ قول الخليفة الراشد، ما لم يكن هناك دليل واضح عند من خالف نص. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما أمر بالأذان الأول أخذ به، أخذ به علي والصحابة رضي الله عنهم، وأصبح سنة في المسلمين، وهو أمر به عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس.

وتفرق الناس في أعمالهم وفي أشغالهم وأرزاقهم، فأمر بالنداء الأول الأذان للجمعة فعمل به وأصبح سنة بفضل الله عز وجل. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي آخر الأضراس، دليل على التمسك وقوة التشبث بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وعدم الإهمال فيها والضعف فيها والتميع فيها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جاء في بعض الروايات في خطبة الحاجة: وكل ضلالة في النار. فعلينا أن نحذر من البدع ومن أهل البدع والمحدثات. الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالحذر ممن في قلوبهم زيغ، الذين يتبعون ما تشابه من القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يتتبع المتشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فعلينا أن نحذر من أهل البدع ومن دعاة البدع، من دعاة الفرق والأحزاب الذين يحدثون في دين الله عز وجل ويخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين المهديين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وعلى رأس المؤمنين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من خالفهم وخالف هديهم وسنتهم وخالف ما كانوا عليه فهو مشاق والعياذ بالله، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بعض الناس يتضايق من الكلام في أهل البدع والتحذير من أهل البدع والتحذير من الفرق الضالة، من الطوائف الضالة. هذه الطوائف ما دخلت في بلد إلا مزقته، ونحن نعلم هذا ونرى هذا كثير من الدول، فرقة كذا وفرقة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وحزب كذا وحزب، كل حزب يريد هو أن يفوز هو ومن معه، وإذا عنده مال أو عنده قوة مكن الذين معه في حزبه والذين يؤيدونه، وربما ترك الآخرين في جوع وفي هم وقلق. فهذه الأحزاب والفرق هذه شر. فديننا يأمر بالاجتماع ويحذر من البدع من الفرق والتفرق، وهذه البلاد ولله الحمد حماها الله عز وجل من الفرق والأحزاب. وجدت فرق لكنها خفية ومندسة وذليلة ولله الحمد والمنة، تعمل في الخفاء ما تستطيع أن تظهر بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه الدولة وتحكيم الكتاب والسنة. كما قال شيخنا زيد رحمه الله في جماعة الأخوان: لهم دعاة يعملون في الخفاء في مهبط الوحي وأرض الحنفة، لهم دعاة ويعملون لكنهم في الخفاء مندسين.

وأرض الحنفاء في بلاد التوحيد والسنة، لكنهم كما قلنا لكم بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذه الدولة وتمكينها لأهل التوحيد والسنة وحربها للبدع وأهل البدع، فهم في خفاء وفي ذل ومندسون، لا يستطيعون أن يظهروا أو يظهروا مذهبهم وضلالهم بفضل الله عز وجل. ومن ظهر أو تكلم رد عليه أهل العلم وأدبه أولو الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى، علماؤنا يردون عليه وقد ألفوا فيهم الكتب، أنتم تعلمون هذا، خصوصا علماؤنا في هذه المنطقة من قجازان الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد رحمهم الله جميعا، ألفوا في جماعة الإخوان وفي جماعة التبليغ في غيرها من الجماعات والفرق، وكذلك علماؤنا في المملكة في نجد باز وفوزان وفي المدينة الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم من أهل العلم والفضل، في خارج هذه البلاد الشيخ الألباني الشيخ مقبل حدث اليمن، في كثير من البلاد والله الحمد علماء السنة يردون على هذه الجماعات والفرق والأحزاب ويحذرون منها، ونفع الله بهذه الردود وهذه التحذيرات، واستفاد الناس واستفاد الشباب وتبين لهم الحق، فلا بد من التحذير من أهل البدع وبيان ضلالهم وانحرافهم، كما قلنا بعض الناس يتضايق إذا ذكر أهل البدع ويقول دعونا من الكلام في الناس من ذكر فلان وفلان وهذا يقسي القلب. السلف لهم مؤلفات كثيرة في الردود في التحذير من أهل البدع كابن تيمية وغيره، وعلماؤنا كما ذكرت لكم ولله الحمد، وهذا منهج السلف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون حذرون من أهل البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الرجل الخارجي وقال يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فحذر النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى المرأة التي استنصحته في زواج أن تتزوج من أبي سفيان أو من صفوان معاوية أبو سفيان، فقال لها أما أبو سفيان فصعلوه كل مال له، معاوية أبو الجهم ومعاوية طيب، فقال أما معاوية فصعلوه كن لا مال له، أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل أنه كثير الأصفار وقيل ضراب للنساء، ولكن انكحي أسامة، فنكحت أسامة فاقتبطت به رضي الله عنهم جميعا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ونصح، فديننا دين نصيحة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهذا هو المنهج الصحيح، البيان والتحذير من أهل البدع والمخالفات والمحدثات، أولا حماية لدين الله من أن يدخل فيه ما ليس منه، لأن بعض الناس يعتقد أن هذا دين، بعض الناس إذا رأى شخص يتكلم في الولاة ويطعن فيهم ويحرض عليهم قال هذا لا يخاف في الله لومة لائم، هو مسكين ما يدري أنه مخالف للكتاب والسنة. فهذا حماية لدين الله عز وجل، أنك تبين أن هذا خلاف الكتاب والسنة وأنه ليس من الدين في شيء، وأيضا حماية للمسلمين أن يضل المسلمون بسبب هذا الشخص بسبب هذا الرجل بسبب هذا الفكر، ففيه حماية لدين الله وفيه حماية لعباد الله، هذا الذي هو الرد على أهل

0: المحدث وعلى أهل المحدثات وعلى المخالفين. أهل العلم أهل الفضل لابد أن نعرف لهم مكانتهم وقدرهم، الله عز وجل رفعهم، فيجب علينا أن نرفعهم وأن نعرف قدرهم ومكانتهم وأن نأخذ عنهم وأن نسألهم إذا أشكل علينا شيء وأن نرجع إليهم، فهم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هم أعلم بالفتن وبالشبهات، حتى كان السلف يقولون إذا أقبلت الفتن عرفها العلماء فحذروها وحذروا منها إذا أقبلت، وإذا أدبرت علمها الجهال بعد أن وقعوا فيها. فأهل العلم لهم مكانتهم، يجب علينا أن نعرف لأهل العلم مكانتهم وفضلهم. هذه ما تيسر. هناك بعض الفوائد من هذه من هذا الحديث. أول، مشروعية الموعظة، مشروعية الموعظة وأنها مهمة، وأن لا يكثر الإنسان من الموعظة، تكون قليلة وحتى لا يمل الناس، وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يتخولهم بالموعظة، وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي دليل على فقهه. فيشرع الإنسان أن يتخول أصحابه بالموعظة ويذكرهم، وأن تكون الموعظة أيضا مؤثرة، اختار الكلمات المؤثرة الجزلة المفيدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، لأن الموعظة تؤثر على القلب، إذا خاف القلب ووجل القلب بكت العين ودمعا وتأثر المسلم. أيضا من الفوائد أن موعظة المودع تكون مؤثرة، المودع ما يوصي ولا ينصح إلا بأمور مهمة جدا، أهم الأمور موعظة المودع، يعظ بالأمور ويوصي بالأمور المهمة. أيضا من الفوائد طلب الإنسان من العالم أن يوصيه، العالم صاحب الفضل والعلم إذا قابلته أن تطلب منه الوصية، وليس كلما قابلته، خاصة إذا كنت تقابله كثيرا، ما كل مرة أوصني ثم ربما لا تعمل، لكن ربما لا تقابل العالم إلا قليلا أو مرة أو مرات قليلة، فاطلب منه الوصية أن يوصيك. مثل في سفر أو مثل موعظة بعد موعظة تطلب منه الوصية، كما فعل الصحابة لو أنها موعظة بليغة فقالوا أوصنا يا رسول الله، أو عالم قابلته واستفدت منه. وأهم وصية يتواصى بها المسلمون هي الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على فضيلة التقوى، وأنها أول ما يوصى به، أول ما يتواصى به الناس والمسلمون فيما بينهم تقوى الله سبحانه وتعالى. كذلك التواصي بالسمع والطاعة أمر مهم جدا، التواصي بالسمع والطاعة، يوصي طلاب العلم وأهل النصح يوصون الآخرين بالسمع والطاعة، خاصة الذين لهم مكانة وكذا، أن توصيه، أوصيك يا فلان بالسمع والطاعة، وأن تحث جماعتك ومن أنت إمامهم أو كذا أو من يدرسون عندك على السمع والطاعة ولزوم الجماعة، فهذا فضل عظيم، وينفع الله عز وجل بهذه الوصية، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة، كان يوصي بتقوى الله والسمع والطاعة. أيضا من الفوائد ثبوت إمرة العبد، وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان الأعظم، لأن الأمراء والنواب يأمرون بأمر السلطان ويأتمرون به، فلهم سمع ولهم طاعة. كذلك استثمارا في السفر، تلزم طاعة للأمير في السفر، لكن في أمور السفر. أيضا من الفوائد ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذكره الاختلاف، فوقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آية معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد وجوب التمسك بالسنة عند الاختلاف، إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أيضا علينا من الفوائد أن نتعلم السنة، نتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام كي نعمل بها ونعلمها نطبقها. ومن الفوائد أيضا الحذر من الفرق والأحزاب والجماعات الضالة المنحرفة، أن نحذر منها وأن نحذر منها، حذر من البدع، وأن جميع البدع ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرق الضالة الموجودة الآن، إخوان التبليغ، القطبية، السرورية، داعش وغيرها من الفرق، علينا أن نحذر من هذه الفرق وأن نحذر منها وأن نحذر من البدع دائما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، وأصلح نساءنا ونساء المسلمين، وأصلح شبابنا وشباب المسلمين، واستر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.
1: يا عين صاد، ذكر رحمة

ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

بِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا

أمت لسوف أبقى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم

منها فرجا فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

أعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآية الرومية للعلامة محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة. نسأل الله أن يوفقنا والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد تقدم الكلام على المقدمة الأولى، وهي ما يتعلق بالكلام من جهة حقيقته ومن جهة أقسامه، وقسم من هذه الأقسام

الآخر. وكذلك تقدم الكلام على طرف من مبحث الإعراب، وهو ما يتعلق بتعريفه وما يتعلق بأقسامه، وكذلك ما يتعلق بالقسم الأول منه، ألا وهو علامات الرفع. وذكر في الدرس الماضي وما قبله أن الرفع له 4 علامات: الضمة والواو والألف وثبوت النون، وكل هذا أخذ ولله مع معه أي مع مدفاته عليها من الكلمات، وأخذ أيضا يتعلق بذلك. لما فرغ المصنف رحمنا الله وإياه من بيان علامات الرفع، وكان قد ذكر لك من قبل أن أقسام الإعراب 4: رفع ونصب، شرع في بيان القسم الثاني من ألقاب الإعراب، ألا وهو النصب، فقال رحمنا الله وإياه: وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. هذه هي 5 العلامات التي لا سادس لها عند النحويين فيما استقرؤوه وتتبعوه من كلام العرب. والنصب عمل أو حكم أو لقب من الألقاب الإعرابية، وذكرت لك مرارا ولا أزال أكرر على أن طالب النحو ينبغي أن ترتكز عنايته إلى العامل والمعمول فيه أو علامة العمل. وقد كان بعض شيوخنا يقول: من لم يتقن هذه الأبواب فلا يتعنى النحو. قال هنا: وللنصب 5 علامات، والكوفيون هم الذين يستخدمون مصطلح العلامة، وهو الذي جرى عليه الناس في العصور المتأخرة، والبصريون يقولون بأن هذا الذي يعبر عنه بأنه علامة هو الإعراب نفسه، والأمر في هذا إن شاء الله تعالى ميسور. وكل علامات الإعراب على ما تقدم معنا تقسم قسمين: القسم الأول العلامات الأصلية، القسم الثاني العلامات الفرعية. هناك علامة أصلية للباب، للقب، للحكم، وهناك علامات فرعية تنوب عن هذه العلامة. فإذا كان المدخل للعلامة الأصلية فإنه لا يلزمك التعليل، فإذا كان المدخل للعلامة الفرعية لزمك التعليل من جهة بيان السبب الذي جعلها علامة لهذا الحكم الإعرابي. المصنف رحمه الله تعالى على عادته يتدرج معك، فذكر أولا العدد، ثم فصله، ثم بعد ذلك رجع إلى بيان هذا التفصيل بأخذ كل واحد منها على حدة. فبدأ رحمه الله تعالى يفصل فقال: فأما الفتحة، وهي العلامة الأولى من علامات النصب، وهي العلامة الأصلية.

التي ما عداها ينوب عنها. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل الوارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه العلامة الأولى كما سبق معنا، وقلنا بأنها هي العلامة الأصلية، هي الأم، هي أم الباب، هي العلامة الأصلية التي يرجع إليها جميع العلامات وتعمل عملها وتنوب عنها. هذه هي العلامة، وبدأ بما تكون علامة للنصب فيه، وبين أنها ثلاثة مواضع. ومن سهولة علم النحو أنه جار على الحصر، وإذا حصر النحويون شيئا فلا تتطلب بعدهم مزيدا عليه، فليس هناك، ليس ثمة موضع رابع لهذه العلامة يدخل عليها أو تدخل عليه. فبدأ رحمه الله تعالى ببيانها، ببيان هذه المواضع، فقال: في الاسم المفرد. الاسم المفرد هنا خرج به المثنى والجمع، لأن المفرد كما نبه عليه فيما أحسب سابقا على أن له اصطلاحات على حسب النحويين، وقد تقدم معنا في الضمة حين تكون علامة للرفع من المفرد ما حقيقته فلا حاجة لإعادته. فالاسم المفرد إذا دخل عليه عامل النصب، إذا كان حكمه النصب في النحو، إذا جرى على قاعدة النصب في النحو، فما علامته؟ علامته الفتحة، علامته الفتحة. من ذلك قول الرب تبارك وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. إلى شاهد في جمع التكسير. طيب، في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله، فإن كما تعلمون عامل نصب للاسم، فما بعدها يكون منصوبا على أنه اسمها، والله الذي هو الاسم الأحسن هنا مفرد، هنا مفرد. وأمثلته وشواهده كثيرة فيما يتكلم به العرب. والنصب، النصب ينبغي أن تعلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في منصوبات الأسماء، أنه كما يقولون مهيع العربية، يعني الطريق الذي لا منتهى له. وعلل النصب كثيرة جدا يتطلبها النحويون، لكنهم يذكرون في كتب النحو أشهرها. فإذا جاءت الكلمة منصوبة فإن علامة نصبها الفتحة. إن محمدا، إن محمدا كريم، إن الإسلام عزيز، رأيت الإسلام عزا لأهله، رأيت الإسلام. الإسلام هنا مفعول به منصوب بالفعل، فإذا قلنا بأننا نعرب إعرابا تفصيليا، وهذا الذي ينبغي أن يعتاده ويرتاضه الطالب الذي يبتدئ في النحو، رأيت الإسلام، فتقول رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والإسلام مفعول به منصوب.

0: بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهنا كما ذكرت لك آنفا لا يلزمك التعليل. الموضع الثاني قال وأما جمع، قال وجمع التكسير، جمع التكسير، جمع التكسير سبق معنا أيضا بيانه بأنه ما دل على أكثر من اثنين ولم يسلم مفرده من التغيير، وصور التغيير كثيرة جدا عند
1: أو لا أبالغ حتى أزيد في الكلام مبالغات عند الشخص. أسباب التغيير مبينة في كتب النحو
0: بالزيادة بالنقص بالشكل بالحرف وما أشبه ذلك. جمع التكسير إذا كان حكمه النصب في السياق في الجملة فإن علامة نصبه هي الفتحة، هي الفتحة. فإذا قلت ارتقيت الجبال أو صعدت الجبال، أو كما في المثال الذي سبق معنا سهوا في قوله جل وعلا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فإن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، فأصحاب هنا أصحاب هذه جمع تكسير وحكمها النصب. لماذا حكمها النصب؟ لأن العامل الذي عمل فيها إن، وإن عاملة في الأسماء مختصة بها، وما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها. يعني أن علامة النصب هنا في أصحاب تقول بأنه جمع تكسير اسم إن، اسم إن منصوب وعلامة نصبه منصوب بإن، طبعا منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا لعلي أنسى ومن باب الفائدة أن كثيرين من المعربين يعربون إن حرف توكيد ونصب، وهذا إذا ما نريد أن نتجاوز ونقول بأنه غلط أو خطأ نقول بأنه سهو من قائله، لأنه يعرب لك على مذهب الكوفيين وهو يعتقد صحة مذهب البصريين، فيقول بأن إن حرف توكيد ونصب. وإذا قال بأنها حرف توكيد ونصب معنى هذا، معنى هذا وحقيقته أنها لا تعمل في الخبر، ولكن يقال في إعرابها بأنها حرف توكيد ونصب مشبه بالفعل، مشبه بالفعل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، لأنه خرج عن عادة الحروف فتعدى العمل فيه إلى معمولين هما الاسم والخبر. هذا الإعراب يكون محفوظا معك في باب إن، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مقامه. النوع الثالث أو الموضع الثالث مما تكون الفتحة فيه علامة للنصب هو الفعل المضارع، والمصنف رحمه الله تعالى قال والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، لأن الفعل المضارع لا يخرج عن ثلاث حالات، إما أن يكون مرفوعا والعامل فيه معنوي تجرد عن الناصب والجازم، وإما أن يكون منصوبا بدخول أحد النواصب عليه، وإما أن يكون مجزوما بدخول عامل الجزم عليه. الفعل المضارع يشترط فيه أن يسبق بناصب، وشرط فيه شرطا آخر بقوله ولم يتصل بآخره شيء، وعندما سيأتي أو كما سبق معنا في باب النون لأن الذي كما سيأتي بأن الذي يتصل به إما ضمير تثنية وإما ضمير جمع، وفي كل هذه

الأبواب. وفي كل هذه المواضع لا بد وأن تستحضر قول المصنف رحمه الله، قول المصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا، لأنك قد تلفظ بالحكم الإعرابي أو بعلامته كما يقال أو بعلامته، وقد لا تلفظ بها، فتستحضر هذا دائما. فالفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء فإن على وسبقه ناصب الذي هو عامل النصب، وسيأتي معنا الكلام على نواصب الفعل المضارع إن شاء الله، مثل لن وكي إلى آخره، هذه هي أو بعض نواصب الفعل المضارع. فمثلا في قوله تبارك وتعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح، لن هذا هو حرف النصب العامل في الفعل المضارع نصبا، الذي يعمل النصب في الفعل المضارع. وأبرح هذا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا قلت لن يرضى الله، لن يرضى الله على القوم الكافرين، على القوم الكافرين، لن هذا هو نفسه الذي عمل في أبرحة، في أبرحة وظهرت العلامة، وهنا عمل في يرضى، ويرضى هذا فعل مضارع لكن آخره حرف علة. فتقول لن حرف نصب نفي ونصب طبعا، ويرضى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. فلا يشكل عليك، لا يشكل عليك هذا. ومثل قوله تعالى مثل قوله تعالى في قوله تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، تخشاها هنا فعل مضارع، لأن تخشى كلمة والضمير كلمة أخرى، ففعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه ما هي؟ فتحة مقدرة على آخره، على الألف يعني، منع من ظهورها التعذر. وكذلك في يرضى، والمصنف رحمه الله تعالى سيبين لنا بعد ذلك ما هي علامة، ما هي عوامل النصب. ثم قال المصنف رحمه الله لما انتهى من الفرغ من العلامة الأولى، قال رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو أو نحو، والأول أفصح، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. الأسماء الخمسة تقدمت معنا وأنها محصورة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وذكرت أيضا شروطها التي يصح معها أن تكون من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة. والعلامة هذه الألف هي أول العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة، وهي ثاني العلامات للنصب من جهة الإجمال. هذه الألف علامة للنصب، ومثل لها المصنف بمثالين، نحو رأيت أباك، رأيت نعربها نفس الإعراب الذي تقدم معنا، رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وأبا أبا مفعول به منصوب ليش؟ بالفعل، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة.
مضاف والكاف مضاف إليه والواو عاطفة وأخاك نفس الإعراب معطوف عليه وعلامة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه وعلامة نصبه الألف أيضا نيابة عن الفتحة. ثم قال وما أشبه ذلك لأن هذا لا ينحصر كلام العرب فيه لا ينحصر وقد ذكرنا في مرفوعات في علامات الرفع بأن الأسماء الخمسة ترفع أو علامة رفعها الواو وأنه قد وقع في سورة يوسف جملة من الأسماء الخمسة رفعا ونصبا فمن ذلك قوله تعالى قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق فقوله تبارك وتعالى هنا يا أبانا حكاية أو أشبارا عن إخوة يوسف أبا هذه من الأسماء الخمسة وهنا وقع منادى وقع منادى ومضاف إلى الضمير ناء والمنادى عند البصريين هو من جنس المفعول به من جنس المفعول به لأنهم يقدرون فعلا أدعو أو أنادي أبانا وكذلك في قوله تبارك وتعالى قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين أو أرسل في المدائن حاشرين الآية وابعث في المدائن حاشرين فقوله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون وقومه وأخاه هذا من الأسماء الخمسة وهنا حكمه النصب لأنه مفعول به أو أنه معطوف على الضمير المنصوب الذي هو واقع في قوله تعالى الذي هو واقع في قوله تعالى أرجه أرجه وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة وكذلك في قوله تبارك وتعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة ذا غصة وعذابا أليما ذا هذا اسم وهو أحد الأسماء الخمسة الذي عبر عنه بذو مال في المصنف لماذا هو هنا منصوب هو هنا منصوب وعلامة نصبه الألف ما حكمه الإعرابي صفة صفة لأي شيء لقوله تعالى طعاما ما علامة نصبه كما قدمت لك هي الألف والشواهد هذا في القرآن وفي كلام العرب كثيرة ثم المصنف رحمه الله تعالى قال بعد هذا وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم هذه هي العلامة الفرعية الثانية كما سبق العلامة الأولى هذه الثانية وهذه هي الكسرة والكسرة كما تعلمون علامة أصلية في الجر ويندر أن يقع التناوب بين الحركات لكن قالوا إن هذه اللغة العربية حكيمة عادلة وقالوا بأنها توقيفية طائفة قالوا بأنها توقيفية توقيفون اللغات عند الأكثري ومنهم ابن فورك والأشعري كما في كما قال السيوطي رحمه الله فلما نابت الفتحة عن الكسرة في الجر في الاسم الذي لا ينصرف نابت الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم والمصنف رحمه الله عبر بما يعبر به كثير من النحويين من أنه جمع المذكر السالم وأما ابن مالك فقال وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا فيقولون بأنه ما جمع بألف وتاء

مزيدتين، بألف وتاء مزيدتين، وله ملحقات. وقالوا ما جمع بألف وتاء، الذين قالوا بأنه جمع مؤنث سالم قالوا لأن هذا هو الغالب فاستعملوا التغليب، والذين قالوا ما جمع بألف وتاء مزيدتين قالوا لأننا وجدنا أن العرب جمعته بألف وتاء مزيدتين وصارت علامة نصبه الكسرة وليس من جمع المؤنث السالم، أو ليس مؤنثا سالما كاسطبل، يقولون اسطبلات إلى آخره، وليس هذا كما تعرفون محله. الشواهد في القرآن كثيرة جدا على جمع المؤنث السالم إذا كان العامل فيه هو النصب، مثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآيات، عشر صفات ذكرها الله في سورة الأحزاب، ومن ذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، والمحصنات هنا جمع مذكر سالم، وهو هنا مفعول به، مفعول به ما العامل فيه ما فعله ينكح، وكذا قوله المؤمنات، لكن المؤمنات هنا ليس مفعولا به وإنما هو صفة، صفة لأي شيء؟ للمحصنات، والصفة تابعة للموصوف. وقلنا بأن الألف والتاء لا بد وأن يكونا مزيدتين، فإذا لم يكونا مزيدتين فإنها لا تأخذ هذا الحكم. هذا الباب، باب جمع المؤنث السالم، وبعض الأبواب يذكرون فيها الملحق بها، الملحق بها، ويطيلون الكلام عليه، وليس هذا محله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة التي تليها، فقال المصنف وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما الياء هذه العلامة الثالثة من العلامات الفرعية، الألف والكسرة، والآن ذكر الياء. الياء قال فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، ولم يأتي بالحصر، لم يقل في موضعين في ثلاثة مواضع لأنه أفصح عنها. والمراد بالتثنية هنا المثنى، والمراد بالجمع جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم لا غيره، وأطلقه هنا لأنه معلوم، لأنه معلوم ظاهر. التثنية كما قلت قليل هي المثنى، ومن شواهد ذلك أنك تقول قرأت كتابين مثلا، ومنه قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، فالبحرين هنا مثنى، والعامل فيه مرج الفعل، ويكون مفعولا به، والمفعول به يكون منصوبا. وعلامة النصب ما هي؟ إذا كانت الكلمة مثناة علامة النصب الياء، فتقول مرج فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الإعراب، والبحرين مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. والجمع كما قلنا هو جمع المذكر السالم أو جمع التصحيح كما يعبر بعضهم، ومن ذلك أنك تقول أحببت المتقين وأكرمت المخلصين وما أشبه ذلك، ومنه قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون. المتقين هنا كما تعرفون مر معنا أن إن تعمل النصب فيما بعدها من الأسماء على أنه اسمها،

0: لثبات النون. عرفنا الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وهذا الحصر من جهة التمثيل لا من جهة النوع أو الفرد كما هو في الأسماء الخمسة، فإنها محصورة. أما هذه فلا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى مما تكلمت به العرب. فهذه الأمثلة الخمسة التي تقدم بيانها في علامات الرفع، لأنها ترفع بثبات النون، هنا نصبها بحذف هذه النون إذا دخل عليها ناصب كما مر، وهي خمسة، ويا ما دخل عليه ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. هذه الأفعال الخمسة، يفعلان هذا أسفل، تفعلان هذا أعلى، يفعلون هذا أسفل، تفعلون هذا أعلى، تفعلين كذا. إذا أردت حفظها هذه صورها وقد سبق بيانها، وتسمى بالأمثلة الخمسة، ولها شواهد في كلام العرب، لها شواهد في كلام الله تبارك وتعالى، أفصح كلام وأعظمه، وفي أشعار العرب ونثرها. فمثلا في قوله تبارك وتعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. أن تعودوا، أن تعودوا، تعودوا قلنا لأنها من الأمثلة الخمسة، لأن تفعلوا، تفعلوا هذا صيغتها، فإذا كانت مجردة عن الناصب تقول تعودون، ولما دخل عليها ناصب من نواصب الفعل المضارع وهو أن، لاحظ، وهو أن، وأن تنصب الفعل المضارع مطلقا وهي أم بابه، ما علامة النصب؟ علامة النصب حذف النون، فتحذف النون، تقول أن تأكلوا، أن تشربوا، أن تتعلموا، أن يلبسوا، أن يجتهدوا، وهكذا. لن يفلحوا يعني الكفار، لن يهزموا يعني أهل التوحيد، وهكذا مما يقع من كلام العرب. وقد تتصل به ألف الاثنين، تتصل به ألف الاثنين، مثل قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، أن يصلحا نفس ما تقدم. وهذا طبق عليه باقي الأمثلة أو باقي الشواهد، وبهذا نكون قد انتهينا من العلامات التي هي علامات النصب مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وينتهي بهذا أيضا الكلام على هذا
1: المصنف. ذكر رحمة

الدنيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليعلم

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا

اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 15.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشارح: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح: قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك، ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث:
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مناسبة هذا الباب لما قبله أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب السابق شؤم الذبح لغير الله وأنه من الكفر، ناسب أن يذكر قبح الأماكن التي يذبح فيها لغير الله وأن الذبح فيها ولو كان لله حرام لا يجوز. لماذا؟ لأنه وسيلة لإحياء تلك البلية التي مضت في الباب المتقدم، كل هذا حماية لجناب التوحيد وعليه فإن الباب السابق من المقاصد، وهذا الباب من الوسائل نعم. قوله رحمه الله: لا يذبح، ذكر أن الشارح رحمه الله قال: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. هي نفي متضمن للنهي واللام في قوله لله هنا تفيد الاستحقاق والمعنى

أنها ذبيحة، أنها ذبيحة يراد بها وجه الله تعالى تقربا إليه، تقربا إليه. قوله بمكان، الباء لها معان عدة، منها الظرفية، وتأتي أيضا بمعنى فيه، ومن معانيها الإلصاق أو المجاورة، وهذان المعنيان في معنى الباء أعني الإلصاق والمجاورة، هذان المعنيان مقصودان هنا في هذا الباب، هنا في هذا الباب، أي المكان نفسه أو المكان نفسه والمكان المجاور له. والمعنى لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله. فلا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله. إذ المراد أن يبتعد المؤمن عن مشابهة هؤلاء الذين يذبحون لغير الله في أماكن شرورهم وإتيانهم تلكم المعاصي العظيمة. لماذا يجب عليه الابتعاد؟ كي لا يساء الظن به، حتى لا يساء الظن به. نعم. ثم ذكر آية التوبة في كلام الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، قال: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. الآية لا تقم فيه أبدا، ذكر الشارح أن الله تعالى يقول، قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. لا تقم فيه أبدا، الضمير راجع إلى مسجد الضرار، إلى مسجد ماذا؟ الضرار. وهذا المسجد بارك الله فيكم قام عليه جماعة من المنافقين، هذا المسجد قام عليه جماعة من المنافقين، أسسوا هذا المسجد وبنوه لإيواء بعضهم وبعض الكفرة أيضا. كل هذا الاجتماع مقصده مناهضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخفوا هذا الأمر بادئ ذي بدء. ولما سئلوا عن سبب البناء أو أوخذوا بسبب البناء، عللوا أنهم إنما بنوه للضعفة وأهل العلل، للضعفة وأهل العلل، بل طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي لهم فيه. كل هذا من مكرهم ليتأكد ماذا؟ صواب ما عملوا، ويحتجوا به على إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في هذا البناء. وطلبوا منه كما قلت عليه الصلاة والسلام الصلاة، وذلك قبل أن يخرج إلى غزوة تبوك، وأرجأ ذلك على أنه سيفعل

0: هذا إذا رجع. ثم أوحى الله له في حين قفوله بأن هذا المسجد هو مسجد ماذا؟ ضرار. ونزلت هذه الآية فأرسل من أرسل من الصحابة فهدموه وأزالوه. إذن المسجد هذا أقيم محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللتآمر وللخيانة ومضادة الإسلام الحق وأهل الإسلام الحق. فلما كانت هذه هي النية التي بيتوها كان حكم الصلاة في هذا المسجد أنها غير جائزة، أنها ماذا؟ غير جائزة، لا تقم فيه أبدا، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد أبدا، لا أنت ولا أمتك من بعدك أو ممن هم معك. لماذا منع من هؤلاء؟ لما ذكرنا من نيتهم الفاسدة من الإضرار والمضاهاة والمحادة لله ورسوله. وأيضا الصلاة في هذا المسجد فيها تكثير لسوادهم وإقرار لهم على باطلهم وإغراء الناس بهم. وبالصلاة في مثل هذه البقعة فدل ذلك عن النهي عن الصلاة في مثل هذا المكان، دل ذلك على أن الأماكن أو المحلات أو المؤسسات المبنية على الكفر والضلال لا يجوز بناؤها ولا الإعانة عليها وعلى ولي الأمر إزالتها حتى لا تبقى شعارا للكفرة ولا مصدر إضرار بالمؤمنين. وبهذا المعنى الذي ذكرته لكم يتبين لكم معنى أو مناسبة الآية في تحت للباب، مناسبة الآية للباب ووجه إيراد المصنف لها. فهمتم؟ وهنا أنبه إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه صلاتهم هي لله خالصة، هي لله خالصة. ومع هذا نهوا عن الصلاة فيه مع أنه ليس لديهم نية الإضرار، إذ صلاتهم لله ماذا؟ خالصة، ليس لديهم نية ماذا؟ الإضرار أو التفريق أو الإرصاد. كل هذا حسما لمادة المشاركة والمشابهة التي تعزى أو تعزى إليهم وتغري غيرهم بالدخول فيه وإتيان المكان. وهذه الصورة، هذه الصورة المنهي عنها موجودة أيضا في المكان الذي ذبح فيه لغير الله. واضح؟ نعم.
1: ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا.
0: نعم، هنا المصنف رحمه الله اختار وحكم على حديث أسيد ابن ظهير رضي الله عنه بأنه صحيح. وهذا الحديث الذي قال فيه أنه حديث صحيح، صلاة في مسجد قباء كعمرة، أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم.

0: نعم. قال الحافظ الترمذي وعقبه: حديث حسن غريب في جملة من نسخ الجامع، وفي المطبوع أيضا من نسخ الجامع أو من نسختي الجامع حسن صحيح. ثم قال: ولا نعرف لأسيد ابن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، يعني كلام الإمام من؟ الترمذي. وقال الحافظ المنذري رحمه الله: لا نعرف لأسيد حديثا صحيحا غير هذا. أما الحافظ الحاكم فقال عقب روايته للحديث وتصحيحه له، قال: مجهول، إلا أن فيه أبا برد أبا الأبرد إلا أن فيه أبا الأبرد وهو مجهول. وهو ماذا؟ مجهول. أبو الأبرد هو الراوي لهذا الحديث عن أسيد رضي الله عنه. الحديث بارك الله فيكم له شواهد، له شواهد أقول يثبت بها، يثبت بمجموعها، وصححه لهذا، صححه لغيره العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. ثم قال: وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وهذا الحديث في الصحيحين: راكبا وماشيا، إما راكبا أو ما هو مرة يركب ومرة يمشي، أي حسب المتيسر، حسب المتيسر، إن تيسر الركوب ركب وإن تيسر المشي مشى. وضح؟ نعم.
1: وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت: ويؤيده قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، فقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. وقال ابن كثير: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح، ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي:

0: نعم.
1: ثم ذكر أن صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف ونص على بعضهم، ثم قال: قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقيل أي قيل أن المراد في المسجد في الآية هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق حديث مسلم ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله وبين وجه ماذا التوجيه بين هذا وبين الحديث وسبب النزول ونحو ذلك مما سبق. قوله وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم، غيرهم من هؤلاء القائلين الإمام سعيد بن المسيب، وكذلك واختيار الإمام ابن جرير في التفسير. والذي قاله الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله وارتآه من الجمع وأن لا منافات ووفق بين الآية والحديث، نعم هذا الرأي أيضا هو الذي يراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يراه الإمام أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاويه، وانتصر لهذا القول العلامة الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب. قال: ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح. هذا يسمى بقياس العلة، يسمى بقياس العلة بجامع أن المكان الذي عصي الله فيه لا تجوز الصلاة فيه ولا القيام بغير ذلك من العبادات، والتي منها ماذا الذبح، والتي منها إيش الذبح. فكذلك الذبح في مكان ذبح فيه لغير الله لا يجوز، لا يجوز، إذ الكل عبادة، إذ الكل ماذا عبادة يجب خلوصها لله وحده رب العالمين. نعم.
0: قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا: يا رسول الله، ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس: هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله
1: نعم أكمل.
0: قوله والله يحب المطهرين، قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم.
1: نعم. ذكر أيضا رحمه الله في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا حديث أحمد وابن خزيمة وحديث عويم ابن ساعدة الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن جرير والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق أبي أويس عن شرحبيل ابن سعد عن عويم رضي الله تعالى عنه مرفوعا، صححه الحديث.

0: حاكم ووافقه الذهبي. وقال الطبراني رحمه الله: لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو أويس، تفرد به أبو أويس. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث فيه ما يلي: أولا، أبو أويس المتفرد بهذا الحديث هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي عامر الأصبحي المدني والد إسماعيل. قال فيه الإمام علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفا. وضعفه الإمام أحمد وابن معين وابن شاهين، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: صالح الحديث. قال الحافظ: صدوق يهم. الراجح في حاله أن هذا الرجل صدوق في نفسه، صدوق في نفسه، صالح إيش في نفسه، لكن حفظه ليس بذاك، ولهذا ضعف، وما يتفرد به يعتبر منكرا. ثانيا في الحديث شرحبيل ابن سعد أبو سعد الخطمي المدني مولى الأنصار. قال فيه ابن أبي ذئب رحمه الله: قال فيه ابن أبي ذئب: كان متهما. وقال الإمام مالك: ليس بثقة. وقال ابن معين: ليس بشيء، ضعيف. ومرة ضعيف يكتب حديثه. ولينه أبو زرعة وأبو حاتم، وضعفه النسائي والدارقطني، وزاد الدارقطني يعتبر به. قال الحافظ ابن عدي: له أحاديث ليست بالكثيرة، ليست بالكثيرة، وفي عامة ما يرويه إنكار، على أنه قد حدث عنه جماعة من أهل المدينة من أئمتهم وغيرهم، إلا أن مالك بن أنس فإنه كره الرواية عنه، كره الرواية عنه. لماذا كان يتهم؟ كما قال ابن أبي ذئب كان متهما. ذكر بعض أهل العلم أن سبب هذا أنه كان من أعلم الناس بالبدريين، من أعلم الناس بالبدريين، وله معرفة تامة، وقد أصابته حاجة وفاقة، فأحيانا كان ماذا يعني من شدة الحاجة كان أحيانا يطلب، فلربما امتنع بعضهم من إعطائه فيتحامل عليه ويقول: أبوك لم يشارك في البدريين أو لم يكن من البدريين. فخشي أهل العلم على السنة من ذلك فقالوا: كان متهما حتى لا يساوم، حتى لا يساوم الرجل في هذا. ثالثا من العلل أيضا في هذا الحديث الانقطاع بين شرحبيل وعويم رضي الله عنه، فإن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قال في سماعه، يعني شرحبيل في سماعه لما ترجم لشرحبيل، قال في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، لأن عويما مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال في خلافة ماذا عمر. انتهى كلامه رحمه الله. الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر الحديث وذكر من رواه واكتفى بإعلاله بشرحبيل، مع أن الذي تفرد بالحديث به من؟ أبو أويس. لهذا قال الحافظ ابن الملقن في بدر المنير بعد أن ذكر تصحيح الحاكم قال في صحته عندي وقفة، لأن في سنده شرحبيل بن سعد الراوي عن عويم ثم نقل كلام الحفاظ أو بعض الحفاظ الذين نقلنا لكم كلامهم. مع هذا بارك الله فيكم، وما سمعتم من إعلال حسن الإسناد العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الثمر المستطاب وفي كتابه صحيح سنن أبي داود الكتاب الأم الكبير، صحسن إسناده وليس الأمر كذلك، عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله وله أجر الاجتهاد. الحديث نعم له بعض الشواهد، قال وفي رواية جابر وأنس، هذا من إيش؟ من شواهده، من شواهد حديث عويم، شواهد حديث عويم. قال ورواية جابر وأنس قال هو ذاك فعليكم، رواه ابن ماجة وابن أبي حاتم والدار قطني والحاكم. من أهل العلم من صحح بناء على الشواهد. أقول هذا رواية جابر وأنس أخرجها ابن ماجة في سننه والدار في السنن والدار قطني في السنن، وابن الجارود في المنتقى، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى من طريق عتبة ابن أبي حكيم عن طلحة ابن نافع قال حدثني أبو أيوب وجابر وأنس. قال الحافظ الدارقطني عقبه عتبة ابن أبي حكيم ليس بقوي، وقال الحاكم حديث كبير صحيح في الطهارة، فإن محمد بن شعيب ابن شابور وعتبة وعتبة بن أبي حكيم من أئمة أهل الشام، وصحح الحديث ووافقه عليه من؟ الذهبي. أقول ليس الأمر كذلك، فإن عتبة هذا ضعفه الأئمة ابن معين والنسائي ومحمد بن عوف الطائي وأثنى عليه بعضهم، ولهذا قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية إسناده حسن، مع أن الحافظ ابن حجر في التلخيص قال إسناده ضعيف. وقال الحافظ البصيري رحمه الله في مصباح الزجاجة عتبة بن أبي حكيم ضعيف، فيه علة أخرى، قال وطلحة لم يدرك أبا أيوب، وضح. فهذا الحديث أيضا فيه ما فيه مما سمعتم في الباب، بعضهم صححه بشواهده في الباب عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجة والبيهقي، لكن إسناده ليس بالمستقيم، إسناده ليس بالمستقيم، ففيه يونس بن الحارث ضعفه وأئمة الفن، وفيه أيضا إبراهيم ابن أبي ميمون مجهول، وفيه أيضا في الباب حديث محمد بن عبد الله بن سلام عند أحمد والفسوي في المعرفة وغيرهما، وهو حديث مضطرب ضعيف كما في علل الإمام ابن أبي حاتم، الذي يظهر أن الشواهد لا ترتقي، والله أعلى وأعلم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال

0: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح: قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. قوله: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله. قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، قد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. انتهى.
1: نعم. ثم أورد المصنف الإمام المجدد رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، وقال في خاتمته: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وابن حزم في المحلى، وقبله الطبراني في الكبير، وأخرجه أيضا البيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والآثار، وهو حديث صحيح كما قاله الإمام المجدد رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم: أصل هذا الحديث في الصحيحين، أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد يعني إسناد أبي داود ها، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة، وهو متصل بلا عنعنة. انتهى كلامه. وصحح الحديث أيضا الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير، والعلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، وهو كذلك. نعم. قوله ثم شرح الشارح رحمه الله معنى ببوانة وضبط هذه الكلمة بالضم وقيل بالفتح، ثم قال: قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم. هذا السؤال الوارد في هذا الحديث هو الشاهد، أو هو موضع الشاهد من الحديث. هذا السؤال هو موضع الشاهد من الحديث، لأن الإجابة لو كان

0: وقال مما قال: فالزمان مما يطلق العيد على الزمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو من زوائده على الستة. قال فيه العلامة البصيري رحمه الله في المصباح: فيه صالح ابن أبي الأخضر لينه الجمهور، وباقي رجال الإسناد ثقات. هذا الإسناد فيه زيادة على صالح، فيه علي بن غراب، وهو فيه ضعف ومدلس وقد عنعنه، وقد عنعنه. والحديث مختلف فيه وصلا وإرسالا، وصلا وإرسالا، والصحيح فيه الإرسال، والصحيح فيه الإرسال، كما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بعد أن ساق رواية ابن سباق أو ابن السباق من طريق الشافعي عن مالك عن الزهري عن ابن السباق مرسلا. نعم، قال: هذا هو الصحيح مرسل، قد روي موصولا ولا يصح وصله، ولا يصح وصله. والحديث له بعض الشواهد وفيها كلام، وحسنه بعض أهل العلم لغيره. نعم.
1: قال المصنف: وفيه استفسار المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله: أوف بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا قال فأوف بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذر. قاله شيخ الإسلام:
0: ولو نذره،
1: ولو نذره. قاله شيخ الإسلام: وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد.
0: نعم. ثم شرح المصنف رحمه الله، شرح الشارح رحمه الله مفردات ما ورد في حديث ثابت رضي الله عنه، والذي موضع الشاهد قد مضى، قد مضى، تكلم عن النذر وسيأتي باب عن النذر. ثم تكلم أن النذر في لفظ الحديث أو في حديث الباب قال أوف بنذرك بعد الاستفصال، يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم ماذا؟ معصية، أنه ماذا؟ معصية، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم.

بالفاء، فاء التعقيب، على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء لأنه طاعة، فيجب الوفاء به لخلو ذلك من ماذا؟ من هذين الوصفين، ليس فيها ليس كان المكان وثن يعبد ولا هو عيد من أعياد، إن فأوفي بنذره. ثم ذكر هذه المسألة فيما لو كان النذر نذر معصية، قال لا يجب الوفاء به إجماعا، وما كان من نذر معصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. ثم اختلفوا، قال حكى الخلاف في مسألة الكفارة، هل فيه كفارة أم لا، كفارته كفارة ماذا، يمين أم لا؟ قال على قولين، روايتان عن أحمد أنه تجب، أي تجب فيه كفارة يمين، تجب فيه كفارة يمين، لحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، والثاني لا كفارة عليه. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرجه قال أحمد وأهل السنن، وكذلك عند أحمد وأبي داود والترمذي، نعم، والنسائي وغيرهم، إلا أن الحافظ الترمذي رحمه الله قال هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، لم يسمعه من أبي سلمة. ثم مضى الحافظ مبينا وجه التعليل، أعني الحافظ الإمام الترمذي، قال سمعت محمدا، يعني من؟ الإمام البخاري رحمه الله، يقول روى غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق، يعني أن هذا الحديث رواه أيضا غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال؟ قال محمد والحديث هو هذا، هو هذا، يعني بذكر من؟ بذكر سليمان ابن أرقم ومن؟ ويحيى ابن أبي كثير في إسناده. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى أن الحافظ الإمام الفذ الزهري رحمه الله أخطأ فيه لإسقاط سليمان ابن أرقم ويحيى ابن أبي كثير من إسناده، وسليمان ابن أرقم متروك، سليمان ابن أرقم ماذا؟ متروك. وهذا الحديث حوله كلام كثير، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده صحيح إلا أنه معلول، إلا أنه إيه؟ معلول. ونقل عن الحافظ النووي أنه قال ضعيف باتفاق المحدثين، أو كما قال، قال الحافظ ابن حجر متعقبا قلت قد صححه الطحاوي وابن السكن، فأنى هذا الاتفاق؟ الكلام في هذا الحديث طويل وكثير، ولم أجزم فيه بشيء حتى الساعة، وإن كنت أميل إلى القول بضعفه لكني لا أجزم حتى الآن. نعم.

0: قوله
1: يعني أتكلم حتى عن الشواهد، أنا أتكلم عن الحديث عموما بما جاء فيه من متابعاته وشواهد، ليس فيها أمر ماذا؟ فيه كلام كثير، فيه كلام كثير. لا يقول إنسان طيب يا شيخ وجاء من حديث ابن عباس، جاء من ماذي طريق ماذي من، أقول بعمومه الحديث حوله ماذا؟ كلام كثير، ولم أجزم فيه بشيء حتى الآن، وإن كنت أميل إلى ماذا؟ إلى ضعفه على قول الإمام البخاري رحمه الله، لما قال أما نذر المعصية فنذر المعصية فلا كفارة فيه. نعم، يعني لا يجوز الوفاء به ولا كفارة عليه، يحتاج إلى مزيد كما قلت. نعم.
0: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح،
1: كان قال والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق الشعبي والشافعي ومنهم الإمام البخاري أيضا وجماعة من المحققين. نعم.
0: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي البخاري ومسلم، وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة خمس وسبعين ومائتين.
1: نعم. ثم أتم الكلام رحمه الله على تتمة ألفاظه وترجم للإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن حكم تحويل الكنائس إلى مساجد، تحويلها إلى مساجد. الجواب أن ذلك ماذا؟ جائز، وقد فعل. نعم، أقول قد فعل في عهد السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصار مكانا يعبد فيه الله جل وعلا، وأزيل ما فيها من براثن الشرك ونحو ذلك، ورفع فيها الأذان، فلا يتسرب إليها أنه يعبد فيها غير الله، لأن الأذان رفع ومحيت معالم الشرك منها. نعم، وأقيمت الصلوات المفروضة جماعة فيها والجمع وغير ذلك، فارتفع الأمر منها عن المنع. هذه أسئلة متعددة عن المساجد التي يبنيها أهل البدع، أو التي يكون إماما فيها إمام مبتدع أو نحو ذلك، من حيث الصلاة فيها هل هي تلحق بمساجد الضرار؟ انتبه، بارك الله فيك. تكلم العلماء رحمة الله تعالى عليهم في مسألة حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع. المسجد إذا كان بني مسجدا لله تعالى ولا يراد منه الإضرار ولا الإرصاد ولا المحادة لله ورسوله وللمؤمنين كما فعل أهل الضرار، الحكم على مسجد أن هذا مسجد ضرار أمر في غاية من الخطورة، لما يترتب على الحكم هذا من تبعات ومن تنزيل أحكام، فهذا لا يؤتاه كل أحد. انتبه، إلحاقات كما فعل بعض السفهاء وكتب بعض الكتابات في هذا، هذا من الخطأ البين. ولهذا أقول إذا كان المسجد قد بني لله تعالى فإن أهل العلم يتكلمون حول

إمام الصلاة خلف الإمام المبتدع، لا يتكلمون خلف عن مسألة الصلاة في المسجد الذي بناه مبتدع. انتبه، رجل في أي بلد، في أفريقيا، في أوروبا، في غير ذلك من بلاد الكفر أو غيرها من البلدان الواسعة، بنى في قرية من القرى مسجدا ثم ذهب وتركه، لم يبنى على قبر ولا فيه قبر، بناء صحيح من كل وجه، لا يوجد غيره أو يوجد غيره بعيد عنه، هل الصلاة فيه تأخذ حكم مسجد الضرار؟ انتبه، من صلى في مسجد الضرار صلاته غير مقبولة، يعني لم تبرأ الذمة بعد. فالعلماء يتكلمون عن الصلاة خلف الإمام المبتدع، فيقولون إن كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه. أما إن كانت بدعته مفسقة فالصلاة خلفه صحيحة إن جاء بأركانها وواجباتها، وإن كان الأولى أن يأم الناس من غيره. فهمت؟ فهمت هذا؟ فهذه السؤالات التي وردت قد قرأت بحثا لأحدهم، طرد من السخف قديما، حشر شامي على عامي، أتى بالأقوال على ما تهواه نفسه بجهل، فنزل هذا على هذا ونزل هذا على ذاك، حتى أنه قال لا تجوز الصلاة في المساجد التي بناها جماعة أو بنتها جماعة الإخوان أو التبليغ، كلها مساجد ضرار بإطلاق بإطلاق. وهذا الكلام وجهه إلى مجموعة، والكلام موجه إليهم، إلى بعض الإخوة في الغرب، وكانت المنطقة في بعض المناطق لا يوجد في هذا المكان أو في هذه المنطقة إلا هذا المسجد الذي بناه تبليغي أو إخواني وهلك وذهب، أقرب مسجد منهم لا يقل عن 6 كيلو إلى 7 كيلو متر، لا تجوز الصلاة على أنها مساجد إيش؟ ضرار. طيب فين يصلي؟ قال صلوا في الطرقات في الشوارع، فصار بعضهم يتجمع في الشارع وفي الطريق في الأرصفة يصلون بين السيارات وبين الطرقات. نعم، أخذوا يوما أو يومان أو 3 أو 4 ولا كم يوم، ثم بدأ يتسللون واحدا واحدا حتى تركوا الجماعة بالكلية. هذا افتيات على العلم بارك الله فيك، هذا سخف وقلة عقل وقلة فقه. فهمت هذا؟ فإذا كان المسجد قد بناه هؤلاء ويوجد مسجد آخر، ولو تتعب روح صلي في المسجد الآخر، هذا أولى، ما أقول واجب، ما لم تكن بدعة من يصلي بك إماما هنا من البدع ماذا؟ المكفرة. إن كان المسجد الآخر إمامه سني اتعب وروح صلي هناك، واركب سيارتك واركب مع إخوانك واذهب هناك صلي، كثر سواد أهل السنة، ولا تصلي خلف هذا المبتدع ولو كانت بدعته مفسقة. أما إن كان المصلي أو الإمام إماما عاميا لا يدرى عنه ولا يعرف من حاله إلا السلامة، ظاهره السلامة، لا ينتصر إلى بدعة ولا ينصر بدعة ولا يعادي سنة ولا يعادي أهلها، فالصلاة خلفه لا بأس بها، وإن شاء الله أنها نعم يحث على الصلاة خلفه ولا بأس به الصلاة خلفه. وفي هذا الجامع لا تقل لا ندري مجهول، وإمام يأتي بالصلاة على وجهها الصحيح بأركانها وواجباتها، لا ينصر بدعة ولا ينتصر لها ولا يناصر أهلها، لا يعادي السنة ولا يعادي أهلها، بل له كلمات

0: يدل على اعتصامه بها صلي خلفه صلي خلفه. فانت هذا لا يدخل هذا في ذاك لا يدخل هذا في ذاك. نعم يوجد من هذه الجماعات المفسدة الضالة المبتدعة كجماعة الخوان المفسدين وأتباعهم وأفراخهم من يبني مساجد يضاد بها مساجد أهل السنة، موجود في بعض البلدان ما بين مسجد أهل السنة القائم والمسجد الآخر أمتار قليلة، هذا واضح أنه يريد ماذا؟ المضادة. هل الحكم أنه مسجد ضرار؟ هذا يحتاج إلى مزيد عمق، لكن يخشى وأقول لا تصلي فيه ولا تذهب إليه، لا تصلي فيه ولا تذهب إليه. الحكم بقولك هو مسجد ضرار، اقرأ الآية وتأمل الأحكام التي ترتبت عليها حتى تعرف الحكم المتعلق بمسجد ماذا؟
1: يا عين صاد ذكر رحمة.

ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض.

لأن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الإيمان باليوم الآخر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى يوم الخميس 20 من شهر رمضان عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقبل الدخول في الحديث عن حكم اليوم عن حكم الإيمان باليوم الآخر وعما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، نعرف باليوم الآخر. اليوم الآخر، تعريف اليوم الآخر في اللغة

اليوم الياء والواو والميم كلمة واحدة، هي اليوم الواحد من الأيام، وهو مذكر وجمعه أيام. وقد يراد باليوم الوقت مطلقا، ليلا كان أو نهارا، قليلا كان أو كثيرا، كيوم الدين لعدم الطلوع والغروب حينئذ، وكقولهم ذخرتك لهذا اليوم، أي لهذا الوقت. والآخر الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه، ويأتي الآخر في اللغة بعدة معان، منها الباقي والتالي للأول والغائب ونقيض وخلاف المتقدم ومقابل الأول ولا يتعدد. وأما تعريف اليوم الآخر شرعا فهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، والذي تعاد فيه الأرواح إلى الأجساد، وتبعث فيه الخلائق للجزاء والحساب. وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه آخر يوم لا يوم بعده سواه. يقول ابن حجر رحمه الله: قيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة. وعلى هذا فالمراد باليوم الآخر أمران: الأول فناء هذه العوالم كلها وانتهاء هذه الحياة بكاملها، والثاني إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها. ولليوم الآخر أسماء كثيرة تدل كثرتها على أهميته ووجوب الاهتمام به، ومن هذه الأسماء اليوم الموعود ويوم القيامة ويوم الحشر ويوم الحساب ويوم الدين ويوم الحسرة ويوم البعث ويوم الفصل ويوم التلاق والآزفة ويوم التناد ويوم الجمع ويوم الوعيد ويوم الخلود ويوم الخروج ويوم التغابن ويوم التغابن والساعة والصاخة والطامة الكبرى والقارعة والحاقة والآخرة. وهذه الأسماء كما سمعنا أسماء كثيرة ليوم واحد هو يوم القيامة أو اليوم الآخر، وكثرتها تدل على أهميته وعناية الشرع بأمره. وهذه العناية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باليوم الآخر لها أسباب كثيرة، فإن هذا اليوم هو اليوم الذي سيجمع الله فيه الخلائق الذين أوجدهم في هذه الدنيا، ومنهم المكلفون الجن والإنس الذين كلفهم فيها بعبادته، فيجمعهم في ذلك اليوم الذي يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وهو سبحانه وتعالى لم يخلقهم في هذا

الدار الدنيا للبقاء فيها، وإنما كان إيجادهم فيها لحكمة، وهي كما قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومع هذا الأمر العظيم الذي خلق الله جل وعلا الخليقة من أجله، وهو إحسان العمل وتوحيد الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى وحده ومعرفته سبحانه، مع هذا قد غفل كثير من الناس، أكثر الناس غفلوا عن ذلك وأحبوا هذه الدنيا وعاشوا فيها كأنهم خلقوا لها، وحادوا عن عبادة الله جل وعلا وحده الذي خلقهم في هذه الدنيا ابتلاء، خلقهم لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فجهلوا خالقهم. فمنهم من أنكر أو أنكر أسمائه وصفاته، ومنهم من أشرك به فعبد معه غيره وهكذا، ومنهم من يعبده على جهل. كل هذا حدث للناس. وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الجاهلية انمحت كثير من الأمور التعبدية، وجهلت فيه على الخصوص في ذلك الزمن، جهلت هذه العقيدة، منها عقيدة الإيمان باليوم الآخر، وحرف هذا المعتقد لدى أهل الكتاب الذين آتاهم الله الكتاب من قبل كاليهود والنصارى، فجهلوا حقيقة ذلك اليوم وما ينبغي اعتقاده فيه. كذلك غيرهم من أصحاب الملل الأخرى من الوثنيين أو المجوس كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر مطلقا، أو أنهم يؤمنون بعودة الأرواح إلى الأجساد بعد الموت، ولكن بتلكم العقيدة المسماة بعقيدة التناسخ، أن الروح تخرج من جسد وتدخل جسدا آخر في هذه الدنيا، ولا يؤمنون بأن هناك يوم للحساب وأن هناك يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. ومشركو الجاهلية أيضا كان لهم نصيب كبير من هذا، فأنكروا اليوم الآخر أشد الإنكار، ونسبوا الأحياء والإماتة إلى الدهر، قال تعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. لهذا السبب، وهو جهل الناس بذلك اليوم العظيم الذي سيبعث الله جل وعلا فيه الخلائق، جهلهم به، والتأكيد على أهمية ذلك اليوم الذي يجد كل إنسان فيه ما جناه في هذه الدنيا من خير أو شر، ولبيان أنها لهذه الحياة الدنيا هدف وغاية، فكانت العناية في اليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم الآخر أو الإيمان باليوم الآخر كما سبق هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة. فحكم الإيمان به واجب،
فرض بل ركن من أركان الدين لا بد أن يأتي به الإنسان، فهو واجب على الإجمال وواجب على التفصيل فيما ثبت عند المكلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به وأمر به. وأما ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك، فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا، وهو داخل في إقراره بالمجمل العام. والأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها من القرآن الكريم قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عليه السلام الطويل، وفيه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما حكم منكر اليوم الآخر فهو كافر بالله عز وجل بنص القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية وهي قوله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الآية، قال: هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله رسوله

صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد. ثم إن الإيمان باليوم الآخر هذا الاعتقاد العظيم يتضمن ثلاثة أمور، يدخل فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بمقدماته التي تحدث وتكون في هذه الدنيا، وهي أشراط الساعة التي جاء بها الخبر في كتاب الله عز وجل، وجاء بها التفصيل في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني الإيمان بالبرزخ، الحياة البرزخية التي تكون بعد الموت لكل من مات قبر أو لم يقبر، إذ أن هذا أول منازل الآخرة. وأما الأمر الثالث فهو ما يحصل يوم القيامة ابتداء من نفخ في الصور في البعث وما بعد ذلك إلى الاستقرار في دار القرار. وأما وقت مجيء ذلكم اليوم، اليوم الآخر، يوم القيامة، الساعة، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقد استأثر جل وعلا بعلم ذلك وبحقيقة ذلكم اليوم. قال سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال جل وعلا تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وأما عن حقيقة إيمان العبد بذلكم اليوم فهي التصديق الجازم بمجيئه وما سيقع فيه من أهوال يوم القيامة من محاسبة العباد وعرض الأعمال ووزنها والمرور على الصراط ودخول الجنة أو النار والعياذ بالله وغير ذلك مما يقع في ذلكم اليوم العظيم مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولعلنا في هذا المقام نذكر شيئا مما جاء في النصوص ذكره مما يكون في ذلكم اليوم العظيم. فمما يكون في ذلكم اليوم الحشر، وهو سوق الناس وجمعهم إلى المحشر لحسابهم. يقول ابن حجر رحمه الله عن الحشر يوم القيامة، يقول هو حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. قال سبحانه وتعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويقول السفارين رحمه الله عن الحشر والمراد به، يقول المراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة ثم إحياء الأبدان بعد موتها. قال واعلم أنه يجب الجزم شرعا أن الله تعالى يبعث جميع العباد ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع أجزائهم الأصلية وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره،

يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، أي بياض يميل إلى الحمرة. قال: ليس فيها معلم لأحد. وفي رواية: ليس فيها علم لأحد، أي ليس فيها علم لأحد الناس، كما هو حال الناس في هذه الدنيا. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فهذه الأرض التي يجمع الله جل على الناس فيها الحشر، كما قال فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: في صعيد واحد. يقول النووي رحمه الله: الصعيد الأرض الواسعة المستوية. يقول القرطبي رحمه الله: يجمعون في مكان واحد حيث لا يخفى منهم أحد، لو دعاهم داع لسمعوه، ولو نظر إليهم ناظر لا أدركهم. أن هذه أن ذلكم المقام في تلك الحالة في ذلك اليوم العظيم، كما جاء في الحديث، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وأما عن حال الناس وصفتهم عند الحشر، فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم، اليوم الآخر، يوم القيامة، الحوض، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترد عليه أمته يوم القيامة، ويجعله الله جل وعلا غياثا لهم وإكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اخترجوا دوني، فأقول أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. كذلك مما جاء من الخبر عن هذا الحوض الذي يكون في ذلكم اليوم العظيم، ما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. كذلك مما جاء عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام لذلكم اليوم العظيم، ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة الشهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وغير ذلك من الحديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام في صفة حوضه الذي سيكون في ذلكم اليوم.

يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا الحوض موجود الآن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصحابه وقال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وأما عمن يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنه ارتد عن دين الله عز وجل أو أحدث في دين الله عز وجل البدع والمحدثات، يقول القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، كلهم مبدلون، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما عن زمن الحوض، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: زمن الحوض في ذلك اليوم العظيم، زمن الحوض قبل العبور على الصراط. قال: لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط. وقد حصل اختلاف في بيان في تحديد ذلك زمن الحوض في ذلكم اليوم العظيم. ثم أيضا مما يكون في ذلكم اليوم، يوم القيامة، اليوم الآخر، العرض والحساب. يقول الطحاوي رحمه الله: نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والعرض يوم القيامة على ثلاثة أنواع: الأول عرض عام لجميع الخلائق برهم وفاجرهم أمام الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول ابن جرير رحمه الله: وعرضوا على ربك صفا، يقول عز ذكره: وعرض الخلق على ربك يا محمد صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول عز ذكره: يقال لهم إذ عرضوا على الله: لقد جئتمونا أيها الناس أحياء كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة. وأما النوع الثاني من أنواع العرض يوم القيامة فهو عرض خاص بالمؤمنين، وهو الحساب اليسير. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ذلك العرض. قال البغوي رحمه الله: قوله من نوقش الحساب يهلك، قال: فالمناقشة الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيء. وقال قسطلاني رحمه الله: العرض أي عرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. وأما النوع الثالث من أنواع العرض في ذلك اليوم العظيم فهو عرض خاص بالكفار والمنافقين، وهو المناقشة، وهو عرض فضيحة على رؤوس الأشهاد لا ستر فيه ولا مغفرة. يقول سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم، يوم القيامة، اليوم الآخر، الحساب. يقول ابن عثيمين رحمه الله: المحاسبة إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة، والحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر. فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون. وحقيقة الإيمان بالبعث هو الإيمان بالحساب.

لأنه ما ثم شيء إلا سيحاسب الله جل على عبده عليه. وهذا كما جاء في حديث عائشة السابق إن من نوقش الحساب عذب. ومن أدلة الحساب الذي سيكون في ذلكم اليوم قوله جل وعلا واتقوا الله إن الله سريع الحساب، وقوله سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها، وإن كان مثقال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شر أتينا بها وأحضرناها ليجازى بها صاحبها، فقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. أيضا من أدلة الحساب يوم القيامة قوله جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وقوله جل وعلا للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، وقوله جل وعلا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يقول الشيخ عثيمين رحمه الله إن الله سريع الحساب أي سريع محاسبة الخلائق على أعمالهم. وغير ذلك من الأدلة الدالة على حصول الحساب في ذلكم اليوم العظيم. وأما وقت الحساب بالنسبة لأهوال يوم القيامة في ذلكم اليوم العظيم، يقول جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يقول ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره أحصى الله ما عملوا فعده عليهم وأثبته وحفظه ونسيه عاملوه والله على كل شيء شهيد، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا جمع الله عباده في الموقف وأذن بفصل القضاء فيهم أعطاهم الله كتب أعمالهم ليقفوا على ما فيها، ثم بعد ذلك تبدأ المحاسبة. أي أن وقت الحساب في ذلكم اليوم العظيم يكون بعد تطاير الصحف وأخذ الصحف، إما أن يأخذ صحيفته بيمينه أو يأخذها بشماله. يقول سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يقول القرطبي رحمه الله فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتونها بعد البعث حوسبوا عليها. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم اليوم الآخر يوم القيامة الميزان. يقول القرطبي رحمه الله قال العلماء وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. والميزان الذي يكون يوم القيامة هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد خيرها وشرها في موقف فصل القضاء، وقد أخبر الله تعالى عنه في القرآن الكريم على وجه الإجمال، وجاءت السنة النبوية بالتفصيل.

في شأنه. ومن أدلة الميزان ومن أدلة الميزان التي جاءت في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول البغوي رحمه الله: قوله تعالى والوزن يومئذ الحق يعني يوم السؤال. قال مجاهد: معناه والقضاء يومئذ العدل. قال: وقال الأكثرون أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان. ثم قال: والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى. أيضا من أدلة الميزان من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول ابن كثير رحمه الله: قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. الأكثر قال الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وأما من أدلة الميزان من السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومما جاء فيما يوزن يوم القيامة ما دلت عليه النصوص السابقة وغيرها أنه توزن الأعمال، كما في الحديث السابق: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا جاء النص بأن مما يوزن أيضا العامل الذي يعمل العمل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. كذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إنما كان يجتني سواك من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. أيضا جاء في الحديث ما يدل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال، حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم،

قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. يقول ابن كثير رحمه الله: الذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما، وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة، وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي مناقب المسعود: أتعجبون من دقة ساقي؟ فوالذي نفس بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. فهذا الجمع بين أقوال أهل العلم في الذي يوزن في الميزان يوم القيامة. أيضا مما يكون يوم القيامة الصراط، وهو جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. ومن أدلة الصراط من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول ابن جرير رحمه الله: قال ابن زيد في قوله وإن منكم إلا واردها، قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين أن يدخلوها. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصراط قوله عليه الصلاة والسلام وما في حديث أبي سعيد الخدري، قال: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه قد خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. قال: المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جامعا ما ورد في أحوال الناس على الصراط، قال: الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول ابن رجب رحمه الله: إذا طهر المؤمن من ذنوبه في الدنيا لم يجد حر النار إذا مر عليها يوم القيامة، لأن وجدان الناس لحرها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم، فمن طهر من الذنوب ونقي منها في الدنيا جاز على الصراط كالبرق الخاطف والريح، ولم يجد شيئا من حر النار ولم يحس بها. وأما صفات الصراط فكما سبق في الحديث لأنه مدحضة مزلة. يقول ابن الأثير رحمه الله: مدحضة مزلة، قال: المزلة أو المزلة مفعلة من زل يزل إذا زلق، قال: وتفتح الزاي وتكسر، أراد أنه تزلق عليه الأقدام ولا تثبت. أيضا له جنبتان أو حافتان فيهما كلاليب، قال في الحديث: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. والناس على الصراط

يمرون بحسب أعمالهم في الدنيا. ولهذا أيها الأحبة، لابد أن نحرص على العمل الصالح في هذه الدنيا وعلى الإكثار منه، فإن كل ما يعمله الإنسان من الأعمال يجد تلكم الأعمال في ذلك اليوم العظيم في ما يحصل له في أهوال يوم القيامة. فعند تطاير الصحف فمن الناس من يأخذ صحيفته بيمينه وذلك بحسب عمله، ومنهم من يأخذ صحيفته بشماله ومن وراء ظهره وذلك أيضا بحسب عمله. أيضا عند الحساب من الناس من يناقش الحساب ومن نوقش الحساب هلأ وعده، ومن الناس من تعرض عليه أعماله في هذه الدنيا فيكرمه الله جل وعلا بسترها التي أكرمه الله جل وعلا بسترها عليه في الدنيا فيغفرها له يوم القيامة. أيضا مما يكون للعمل بإذن الله آثر فيه في ذلك اليوم عند الميزان، فمن الناس من تثقل موازينه بالحسنات ومن الناس من تخف وذلك بحسب أعمالهم في هذه الدنيا. أيضا مما يكون له الأثر في ذلك اليوم عند المرور على الصراط، فمن الناس من يمر كما سبق كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاويد الخيل والركاب وهكذا، ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف، وكل ذلك بحسب العمل في هذه الدنيا. ولذا معشر الأحبة لابد أن نحرص على العمل الصالح والإكثار منه، والبعد أشد البعد عن العمل السيء، والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل ومن وقع في زلة أو خطأ. والإنسان معرض لهذا في هذه الدنيا، فهو ليس معصوم كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم ممن عصمهم الله جل وعلا من الناس، فإذا حصل منه زلة أو خطأ فإنه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويتقي الله سبحانه وتعالى، يحرص على تقوى الله ويحرص على الإتيان بما أمر الله جل وعلا ما استطاع، كما جاء في كتاب الله فاتقوا الله ما استطعتم، كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلا بد أن يحرص الإنسان على هذا، لأن كل ذلك سيده في ذلك اليوم العظيم. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة لا بد أن نحرص أيضا، ولا بد أن نكثر من الحرص، أن نكثر من العمل، لا بد أن نحرص على العمل الصالح، ولا بد أن نكثر منه، ولا بد أن نحرص على قيام الليلة المباركة ليلة القدر التي تكون بإذن الله في العشر الأواخر. فلا بد أن نجتهد في العبادة في جميع هذه العشر، في جميع ليالي العشر، ونحرص على تقوى الله جل وعلا فيها وفي نهار هذه الأيام، ونحرص على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا حتى ننال الثواب العظيم بإذن الله عز وجل. وأخيرا معشر الأحبة، في حديثنا عن الإيمان باليوم الآخر نذكر ثمرات الإيمان بذلك اليوم مما ذكره أهل العلم، فإن للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة، منها حث العبد على فعل الطاعات والمسابقة في الخيرات رغبة في الثواب الحاصل لذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر دفع العبد إلى ترك المعاصي والمنكرات خوفا من العقاب الحاصل ذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجو من نعيم الآخرة وثوابها. ومن ثمرات الإيمان بذلك اليوم العظيم وقوف العبد على فضل الله وعدله في المجازات على الأعمال الصالحة والسيئة. أيضا من الثمرات زيادة إيمان العبد، لأنه كلما زادت معرفة العبد بتفاصيل اليوم الآخر وآمن بذلك زاد إيمانه على الوجه الصحيح، كلما زاد إيمانه. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن العلم بذلك اليوم على الوجه الصحيح يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء الذين إن خلا

0: منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما أوجب له الخوف والانكفاف، أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي، وأوجب له الرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها بإذن الله. ونختم بهذا هذا، الله أعلم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأله سبحانه أن يزيد إيماننا ويرزقنا حسن الاعتقاد والسلامة فيه وحسن العمل والصدق والإخلاص، وأن يرزقنا التوفيق لكل خير، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا في هذه العشر المباركات وأن يتقبل منا، وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم وفي جميع الأزمنة، وأن يعتق
1: رحابنا.

قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا

وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى
2: أن ينفع به الجميع. عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة والسلام وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. على كل حال، جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل، فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: فبينما أنا يوما في السوق جاءتني، أي الجنية، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصارخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية ما حصل، أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات، كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أن هناك جابر وهو معروف أنه من المدينة يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم، فقالت له هذه المرأة ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار، فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع، وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث إنذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام.

ما ذكرنا في الآية، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد انذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة، يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه. يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، فيقول سلمة راوي الحديث وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال كانت علي بردة فكنت جالسا، فذكر هذا اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له ويحك، يقولون له أصحاب المجلس لهذا اليهودي ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال له

رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له، يذكرونه، ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال ما قلت، أو قال لهم نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد، هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد. تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه عليه الصلاة والسلام وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذا الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول إن روح القدس نفث في روعي ألم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق.

على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب، لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال فثقلت عليه حتى كادت تردها، يعني تكسرها من شدة الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، مرة في أجياد في مكة وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة. وبعضهم يقول هذه مرتبة، ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه الملك في النوم فيوحي إليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك، فقال له الصحابة الذين حوله لماذا تضحك يا رسول الله، أو ما الذي أضحك يا رسول الله؟ فقال قد أنزلت علي سورة، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ سورة الكوثر ثم قال هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا إذن لما نام جاءه الوحي في المنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي. فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذن ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث، بعضهم قال التحنث.

الذي هو التعبد وفسر بالتعبد، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الرواية لا تصح، ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال، هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه، أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى، مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل: لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية: فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر: إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام. في أي شهر نزل القرآن؟ لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة، سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان هذا؟ لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته، وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين، هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين. والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم، ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم، وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ، أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، 8 أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة

40 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم، هي طائفة أخرى وهم قليل، قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن، وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن، قال أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان، المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح، والذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا 8 أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل: قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا كان يذهب في شهر رمضان، ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول: لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح، لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب، لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء: فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد، كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة. إذن ما هنا نافية، بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية، وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا؟ هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة. كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد والكبس، بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا؟ ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صدره، فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا، فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحدث

بل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. هذه أقوال لبعض أهل العلم. ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا. لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه المراتب التي ذكرها العلماء، مراتب الماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة. فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال لها زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف. فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي، يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتصدق الحديث

استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وهي زوجته، فتقول له أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله. في بعض الروايات كلا والله لا يحزنك الله، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟ قالت عائشة فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة وهو ابن عمي خديجة، وكان امرأ تنص كان امرأ ماذا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي يعني أصابه العمى ضرير. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة، فحكى له ما حصل. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل أو الذي نزل الله على موسى. الناموس معناه هو صاحب السر، صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء. فقال هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورقة بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة أعده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة وهو قرشي. هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان، وكان يطلب الدين ويريد ماذا، مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين وكانوا يكرهون عبادة الأوثان، ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين فسافر إلى الشام، وهناك التقى بعلماء النصارى فأعجبه دين النصرانية فتنصر وصار نصرانيا، وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا، فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة في الرواية قد عمي. قد يقول قائل لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مذكور، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل، وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل، وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة، وقد ذكر هذا في الإنجيل وقد ذكر هذا في التوراة، وكان ورقة عالما بالإنجيل كما قال الله عز وجل في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما استدل لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من خصائص الرسل آمن به، وقال له أنت النبي وليتني كنت فيها جذعا سأنصرك وسأفعل، لكنه توفي رضي الله عنه. لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل الله له جنتين.

وفي رواية قال لا تسبوا ورقة، وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة، وفي رواية رأى ماذا، أنه يلبس الثوب الأبيض، وبعض الروايات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن على كل حال هو صحابي وهذا الذي يظهر، وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع وكثير ممن كتب في حياة الصحابة. حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء. توقف الوحي وفتر كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري فيما بلغنا هكذا. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن عليه الصلاة والسلام، قال فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يترك الانتحار. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند وليس هو على شرط البخاري. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد فرح قال فيما بلغنا، إذن لا يصح. ثانيا أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه. ولهذا قال الحافظ وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح، ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين. هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها. إذا عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية أنه جالس على كرسي، أي جبريل، جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني، فنزلت عليه يا أيها المدثر. نعم هذه الرواية الصحيحة، أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح. إذن عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها. طيب هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل أو أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق، وهي الآيات الأولى منه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني قد ذهبت وسمعت نداء فوالله قد خشيت على نفسي، فقالت له معاذ الله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ثم أتاني أي جبريل فأخبرني، فلما خلا قال له أي جبريل يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

حتى بلغ ولا الضالين. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟ الفاتحة. والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا غير صحيح. هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، وهذا الحديث لا يصح، ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم، ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. القول الثاني قالوا أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل يا أيها المدثر، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه سئل، سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال له يا جابر أي القرآن أنزل قبل؟ فقال يا أيها المدثر، يقول جابر، فقال أي جابر يا أيها المدثر. ثم قال له أبو سلمة، فقلت له أو اقرأ باسم ربك، يعني هذه السورة أليست هي الأولى؟ فقال جابر أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني نزل في بطن الوادي عليه الصلاة والسلام، قال فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو يا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك كما في حديث عائشة الذي ذكرناه، قالوا لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ، قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم. وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة وهو حديث صحيح، قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك قال ماذا؟ هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر لا حجة لهم فيه، لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الحديث، هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل، فماذا قال؟ قال يعني هو الذي جاءني في الغار، هكذا جاء في الرواية، جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالسا على كرسي بين السماء والأرض وهي أيضا في الصحيحين، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح التي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ، فنزلت عليه الآيات وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم نزلت عليه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وأنزل الله عز وجل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن

سيردك إلى دار الآخرة فسيسألك عما حصل. ولهذا قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر، وأمره بالاحتمال، وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين، لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما، هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من ماذا؟ من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما ذهبت إلى عمها أو إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، فآمننا علي بن أبي طالب من الصغار أو من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة وهو من أقرب الناس إليه فأسلم، وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه، فدعا أبا بكر الصديق فأسلم، ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه، وكانت تعرف ما فضل هذا الرجل، وكانت ماذا؟ تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب. كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره: أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، وجاء بالطعام وبالشراب، فصنع لهم مدا من طعام، فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو لم يمس منه شيء، فأتى بالشراب فشربوا كذلك، وبقي الشراب كأنه هو ولم كأنه ما مسه أحد بشيء. فقال لهم بعد ذلك، بعد أن أكلوا وشربوا: يا بني عبد المطلب، إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية، يقصد بهذه الآية الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي، وكأنه كأنهم ما أكلوا منه شيئا مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شبعوا. فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين؟ فما قام أحد منهم، ما قام أحد من بني عبد المطلب. في بعض الروايات أن الذي قام علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، بل كان غلام رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت. فقال له الرسول: اجلس ثلاث مرات وهو يقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا سيما عندما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. هكذا نزلت الآية في أول ما نزلت: ورهطك منهم المخلصين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم.

0: من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام فجعل ينادي يا بني ثهر يا بني عدي، ينادي بطون قريش حتى اجتمعوا جميعا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل. فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش، أبو لهب حضر مع الذين حضروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصادق الأمين في الجاهلية وقبل المبعث، ولهذا قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي قصة بناء الكعبة لما قالوا سيدخل أو أول من يدخل من هنا هو الذي سيحكم بيننا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا: دخل الصادق الأمين. فقالوا له: ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله المتتابعة، قام فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بهذا، لأن الله عز وجل ماذا أنزل عليه بعد اقرأ؟ أنزل علي: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التكليف، يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس، وقال له: وربك فكبر، يعني أكبر، لا ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام: وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية: والرجز فهجر. فقام إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام، اهجرها وحذر منها. فكان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بهذا الدين الخالص، وأن يتركوا عبادة الأصنام وأن يتركوا عبادة الأوثان، إلى أن نزلت عليه الآيات: ولربك فاصبر. هذا فيه دليل على أنك ستتعرض للأذى، وستتعرض كذلك يعني لكثير من الابتلاء، فعليك بالصبر، وعليك على تربية أصحابك وأتباعك أيضا، وأن هذا لا بد منه، فكل الأنبياء قد أوذوا. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بعض أهل العلم يذكرون أن دعوته عليه الصلاة والسلام في أولها كانت سرية، وقالوا أن هذا استمر ثلاثة سنين، استمر لمدة 3 سنين، واستدلوا بما جاء عند ابن إسحاق ونقله عنه ابن هشام في سيرته. لكن عندما نرجع لهذه الرواية نجد أن هذه الرواية بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد، ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول، بمعنى أن الدعوة بدأت سرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه، ثم بدأ يدعو الناس كلهم، ولا دليل على هذا التقسيم. هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم، جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفٍ. هذه وهو حينئذ مستخفٍ فهموا منها أن الدعوة كانت سرية، وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا، وإنما كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا ولم يجهر. لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها من أولها كما هي في صحيح مسلم نرى أنه ليس فيها دليل. لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة: كنت وأنا في الجاهلية، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف أو مستخفيا زراء عليه قومه أو ماذا. جاء هذه مختلف فيها، يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض الأصول زراء وفي بعض الأصول حراء بالحاء. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له. إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا، بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى، وهذا ليس ببعيد. الرسول قد يجد أذى فيتجنب هذه الأذية التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى. أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب، جعل علي بن أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا. فهنا دليل، دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو الهروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ولتسلط قومه عليه. وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة، لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

أَعَدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال

لنتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة الحديث، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي حفظه الله تعالى يوم الجمعة 26

0: من شهر شوال عام 43 هجرية في جامع التقوى بأبي عليش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء ومن علينا بهذا الاجتماع في هذا المسجد المبارك بإخوة أعزاء كرام جزاهم الله عنا خير الجزاء. نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر لمن نسق هذه المحاضرة وهذا اللقاء ومن تسبب فيها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. موضوع هذا اللقاء وهذا الحديث هو شرح حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث عظيم. والحقيقة أن هذا اللقاء ما هو إلا لقاء مذاكرة، ويذكر بعضنا بعضا ونستفيد، وإلا فالحديث عظيم وليس لمثل أن يوفيه حقه، ولكن نتكلم بما يسر الله عز وجل ونسأل الله العون سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه أبي نجيح قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. العرباض بن سارية رضي الله عنه من فقراء الصحابة، وهو من أهل الصفة رضي الله عنهم جميعا، من أهل الصفة، بعضهم ليس عنده مأوى يأوي إلى الصفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعهم سيوفهم للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى والجهاد. قال رضي الله عنه: قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الوعظ معناها التذكير بما يلين القلوب، قد يكون ترغيبا وقد يكون ترهيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه ويتخولهم بالموعظة بين وقت وآخر، كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

قال وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أي خافت، خافت منها القلوب، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت. فهنا قال وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون أي دمعت منها العيون، وهو البكاء. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذا دليل على فهم الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل الفهم وأهل العلم وأهل الفقه وأهل الفطنة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهموا من تأثيرها ومن هذه الوصية من الموعظة وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ففهموا بقراء كثيرة أنها وصية مودع، فقالوا أوصنا يا رسول الله. وهذا كما قال بعض أهل العلم ينفعنا في أمور، ومنها حضور مجالس العلم، كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله قد تسمع الخطيب فيلين قلبك وتخاف وتبكي، فإذا سمعته مسجلا لا تتأثر. هذا فيه يعني فائدة، وهو حضور مجالس العلم، الحضور عند أهل العلم والجلوس عندهم ليس كمثل الاستماع من المسجل أو من الصوتيات أو نحو ذلك، فحضور مجالس العلم فيه خير كثير واستفادة كثيرة وكبيرة من الآداب والأخلاق والأجور الكثيرة في مجالس العلم والمغفرة وغير ذلك من الأمور الكثيرة، ومنها أيضا لين القلب، يستفيد الإنسان من حضوره أمام أهل العلم والجلوس أمامهم. فحضور مجالس العلم أمره عظيم. دخل ثلاثة نفر على النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث أصحابه، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس سد هذه الفرجة، وأما الثاني فاستحيا أن يذهب وأن يترك مجلس العلم فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض وذهب. فلما انتهى المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وتعلمون أن في الحديث أن مجالس العلم، مجلس العلم في آخر المجلس يقول الله عز وجل قوموا مغفورا لكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حديث طويل تعرفونه، حديث الملائكة السيارة الذين يجوبون الطرق يلتمسون أهل الذكر حتى إذا انتهى المجلس فيسألهم ربهم تبارك وتعالى أين كنتم؟ قالوا كنا عند عبادك، إلى آخر الحديث، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل هم القوم، أو قال أحد الملائكة يا رب إن فيهم فلان ليس منهم إنما جاء فجلس، قال وله قد غفرت فإنهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه وأن يحبس نفسه مع أهل الخير والصلاح. قال عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الآية. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه معهم، فالجلوس مع أهل العلم وفي مجالس العلم خير كثير وفوائده كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية وصية النبي عليه الصلاة والسلام

والله سبحانه وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي مأخوذة من قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه أول وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فأوصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب محارم الله، تفعل ما أمر الله به وتجتنب ما حرم الله عليه. وقال بعضهم كما فسرها ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، الكتاب والسنة، والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وفسرها طلق بن حبيب رضي الله عنه قال: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى هي أن تتق الله عز وجل وأن تبتعد عن معصيته. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوق يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال الحسن رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي عنه: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليق فيما بين ذلك، ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليق فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوق؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوق عدلت عنه أو قصرت عنه أو جاوزته. قال: ذاك التقوى، ذاك التقوى. وفي الجملة التقوى هي وصية الله لجميع خلقه سبحانه وتعالى، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة. في هذا الحديث أيضا وصى الناس وصية مودع، فوصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولم يزل السلف الصالح رضي الله عنهم يتواصون بتقوى الله، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته قال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وعلى أهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رواه ابن أبي شيبة والحاكم.

ولما حضرت الوفاة أبا بكر الصديق رضي الله عنه عهد بالخلافة إلى عمر ووصاه بوصية، فلما وصاه بهذه الوصية أول ما قال له: اتق الله يا عمر. رواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية. وكتب عمر رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلنا الله وإياك من المتقين. رواه أبو نعيم في الحلية. وقيل لأحد التابعين عند موته: أوصنا. قال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل، وهي قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشاهد أن من أراد السعادة فتقوى الله كافلة له سعادة الآخرة، لمن تمسك بها، لمن تمسك بتقوى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالآيات كثيرة في الحث على التقوى وبيان فوز المتقين وسعادة المتقين، كذلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في الحث على التقوى وبيان سعادة أهل التقوى. جعلنا الله وإياكم من أهل التقوى. أما السمع والطاعة، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا. هذه الوصية التي أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، تقوى الله فيها سعادة الآخرة، والسمع والطاعة لولاة الأمر فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد. ولذلك تجد الذين يشاقون ولاة الأمر ويطعنون فيهم ويخرجون عليهم وينابذونهم، تجدهم في قلق وفي هم وفي غم، لا ينعمون بهذا الأمن وهذا الأمان الذي نعيش فيه، وإنما هم يخافون دائما وفي قلق وفي هم من ولاة الأمر ومن رجال الأمن ومن كذا ومن المتابعة، لأن عندهم بلاء والعياذ بالله، عندهم مرض فلا يسعدون. ما قال أهل العلم: سعادة الدنيا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وسعادة الآخرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأنتم ترون الخوارج الذين في زماننا الذين قتلوا في أماكن كثيرة، في كهوف أفغانستان كأسامة بن لادن ومن معه وغيرهم ممن قتل وهو مختفي أو هاربا أو في والعياذ بالله في أشد وأسوأ حال، في قلق وهم وغم، لأنهم تركوا هذا الأمر العظيم وهذا الأصل العظيم الذي وجد في الذي جاء في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتب العقائد، وهو أصل عظيم، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. السمع والطاعة فيها تنتظم مصالح العباد، وتنتظم بها معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. الناس لا يصلحهم إلا حاكم، إمام بر أو فاجر. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال الحسن رحمه الله: في الأمراء هم يلون من

قرن خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغير وإن فرقتهم لكفر. هذه الآثار في جامع العلوم والحكم ابن رجب رحمه الله تعالى. الله عز وجل أمرنا بالسمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. رواه مسلم. قال ابن باز رحمه الله تعالى: طاعة الأمراء من أهم المهمات، فالسمع والطاعة بالمعروف من أسباب الأمن، وفيها خير عظيم. السمع والطاعة في المعروف لا في المعاصي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن حتى لو وجدت المعاصي لا توجب الخروج عليه. لا سمع ولا طاعة في معصية الله، لكن أيضا لا توجب الخروج على ولاة الأمر والتمرد عليهم وشق العصا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. والخوارج الذين يخرجون على الحكام ويكفرونهم ويقتلون المسلمين، هؤلاء في الحقيقة ما هم إلا خدم للكفار، خدم لأهل الكفر، خدم لجنود الكفر، خدم لملل الكفر، يخدمونهم ضد الإسلام والمسلمين، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الخوارج الذين يخرجون على الحكام وعلى ولاة أمرهم ويشقون العصا، ويذهب بسببهم الأمن والخير، ويحل محله الرعب والقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب المعايش والنعم بسبب هؤلاء الخوارج. فهم حرب على الإسلام وعلى أهل الإسلام، وخدم لأهل الكفر والطغيان والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم، على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة عليه، إلا أن يؤمر بمعصية الله. وأنتم تعلمون أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام حاكم، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الأمور المهمة والنوازل التي تنزل بالمجتمع وبالأمة لا يتدخل فيها كل أحد. الآن كثير من الناس يتدخل في أمور عظيمة وأمور مهمة ونوازل عظيمة. هذه الأمور والنوازل يرجع فيها إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء. العلماء يبينون الحكم الشرعي، يبينون العلم، يبينون الحكم، والأمراء هم أهل السياسة

يأخذون العلم والحكم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبينه لهم أهل العلم ينفذونه. ما كل أحد يتدخل في السياسة وفي أمور الأمة والنوازل، كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: السياسة لها رجال والصحون والقدور لها رجال، فكل إنسان يعرف قدر نفسه، لا تتدخل في هذه الأمور العظيمة التي هي لأولي الأمر من العلماء والأمراء. ومشكلات الأمة ونوازل الأمة لا يتدخل فيها إلا أولو الأمر، وليس كل من هب ودب كما قال أهل العلم. الأمر بالسمع والطاعة هذا الأصل مجمع عليه بين السلف، سمع وطاعة لولي الأمر حتى لو كان فاسقا. نصوص كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. لا يجوز الخروج على ولاة الأمر إلا إذا رأى الإنسان كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه شروط ذكر أهل العلم: أولا كفرا، ثاني بواحا، كفرا أكبر. قال العلماء: ما يحتمل أن يكون كفر أصغر أو أكبر، كفرا أكبر وبواحا يعرفه الناس ظاهرا أن هذا الحاكم كافرا والعياذ بالله. كفرا بواح، وأيضا عندكم فيه من الله تعالى برهان. وأيضا زاد أهل العلم شرطا أنه لا يجوز الخروج حتى على هذا الحاكم الكافر إلا إذا وجدت القوة التي تستطيع أن تزيل هذا الحاكم بحيث لا تحدث مفسدة أعظم من مفسدة وجوده. أما أن تسفك الدماء وتنتهك الأعراض ويذهب الأمن وتذهب الأرزاق ويتم الأطفال وترمل النساء بدون فائدة ويبقى هذا الحاكم، فهذه مفسدة وليست مصلحة. فهذه الأمور لا يتكلم فيها إلا أهل العلم. هذه أمور عظيمة، أمور النوازل وأمور ولاة الأمر والخروج على الحاكم أمر عظيم. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ولاة يستأثرون بالأموال ويظلمون، فقالوا: يا رسول الله، قال: اصبر. أمر عليه الصلاة والسلام الصبر. قالوا: ألا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الدين يحافظ على الضرورات الخمس، ديننا جاء بالحفاظ على هذه الضرورات الخمس، وهي الدين والعقل والعرض والنفس والمال. هذه تسمى الضروريات أو الضرورات الخمس، فهذه إذا ذهب الأمن واختل الأمن تذهب هذه الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها. إذا اختلت الطاعة ذهبت هذه الضرورات أو ذهب بعضها. ولنا أن ننظر حولنا في الدول التي وقع فيها الخروج على ولاة الأمر والثورات والانقلابات والعياذ بالله، كيف حالهم من فقر وقتل ورعب وخوف وذهاب الأمن وذهاب الوظائف وذهاب المدارس وذهاب وقتل الأنفس وتيتيم الأطفال وترميل النساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين. طاشت العقول واحتار حتى عند أهل الفهم والعقل في تلك البلاد التي ذهب فيها الأمن وثارت فيها الجماعات وقامت بالانقلابات والثورات. كما قلنا لكم أن السمع والطاعة أصل

من أصول أهل السنة والجماعة، ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة، وذكر أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال الشيخ الفوزان في تعليق على هذا الأصل، قال: فولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن. ثم ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم، لم يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقاموا إماما وبايعوه، وأبو بكر رضي الله عنه، لأنهم يخشون من الخلاف ويخشون من الفتنة، ويعرفون أنهم لا يعيشون ليلة واحدة بدون إمام، كما تعرفون من كلام السلف أن بعضهم يقول 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. ليلة واحدة بدون إمام يحدث فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله، ف60 سنة بإمام جائر أهون من ليلة واحدة بلا إمام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف نهى الله عنه ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه واقع بقدر الله عز وجل الكوني، لكن أمرنا الله عز وجل بالاجتماع وحذرنا من الاختلاف ومن الفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال أهل العلم تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة والاختلاف. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أو قال صلى الله عليه وسلم: هم الجماعة، الجماعة الذين اجتمعوا على الحق، وهم الذين مع الحاكم المسلم مع ولي الأمر، هم الجماعة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع اختلافا كثيرا، وقد وقع الاختلاف، ووقعت الفرق والطوائف، خرجت الخوارج والروافض القدرية المعتزلة والجهمية، كثير من الفرق، كما أنه في زماننا هذا وجدت فرق كجماعة الإخوان والتبليغ وتنظيم القاعدة، تنظيم داعش، السرورية، القطبية، وغيرها من الجماعات والفرق الضالة المنحرفة والعياذ بالله. فهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا هو العلاج وهو المخرج، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي وحي، كما قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأهل السنة سموا أهل السنة لأنهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة تمسكوا بالسنة واجتمعوا على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، فسموا أهل السنة. وهم قدموا السنة على أقوال الرجال، على الآراء. وانظر إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهم أهل علم وأهل اجتهاد، وكان أحدهم يقول: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، يأمر أن يضرب بقوله عرض الحائط ويؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم خيرا عن الإسلام والمسلمين. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. جاءت امرأة إلى ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إني قرأت القرآن ولم أجد فيه النمص أو النهي عن النمص أو النمص. فقال: بلى. قالت: ما وجدته في القرآن. قال: قرأت القرآن كاملا؟ قالت: نعم. قال: هل قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: نعم. قال: فهذا، وكما قال رضي الله عنه، فالقرآن بين وحث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأخذ بها، وبينت ما في القرآن وشرحت ما في القرآن. فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نلزمها، أن نلزم السنة وأن نلزم علماء السنة. فإذا تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزمنا علماء السنة فإنه لا يضرنا أحد بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمن تمسك بالسنة ولزم أهل السنة ولزم علماء السنة لا يضره من خالفه ولا يضره من خذله بفضل الله عز وجل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبسنة الخلفاء الراشدين ما جاء عنهم وثبت عنهم فيؤخذ به ويعمل به. وقال بعض أهل العلم: حتى لو خالف أحد من الصحابة أحد الخلفاء الراشدين فإنه يؤخذ قول الخليفة الراشد ما لم يكن هناك دليل واضح عند من خالف نص. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما أمر بالأذان الأول أخذ به.
علي والصحابة رضي الله عنهم، وأصبح سنة في المسلمين، وهو أمر به عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس وتفرق الناس في أعمالهم وفي أشغالهم وأرزاقهم، فأمر بالنداء الأول الأذان للجمعة فعمل به وأصبح سنة بفضل الله عز وجل. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. نواجد هي آخر الأضراس، دليل على التمسك وقوة تشبث بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وعدم الإهمال فيها والضعف فيها والتميع فيها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جاء في بعض الروايات في خطبة الحاجة: وكل ضلالة في النار. فعلينا أن نحذر من البدع ومن أهل البدع والمحدثات. الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالحذر ممن في قلوبهم زيغ، الذين يتبعون ما تشابه من القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يتتبع المتشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فعلينا أن نحذر من أهل البدع ومن دعاة البدع، من دعاة الفرق والأحزاب الذين يحدثون في دين الله عز وجل ويخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين المهديين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وعلى رأس المؤمنين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من خالفهم وخالف هديهم وسنتهم وخالف ما كانوا عليه فهو مشاق والعياذ بالله، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بعض الناس يتضايق من الكلام في أهل البدع والتحذير من أهل البدع والتحذير من الفرق الضالة، من الطوائف الضالة. هذه الطوائف ما دخلت في بلد إلا مزقته، ونحن نعلم هذا ونرى هذا كثير من الدول، فرقة كذا وفرقة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وحزب كذا وحزب، كل حزب يريد هو أن يفوز هو ومن معه، وإذا عنده مال أو عنده قوة مكن الذين معه في حزبه والذين يؤيدونه، وربما ترك الآخرين في جوع وفي هم وقلق. فهذه الأحزاب والفرق هذه شر. فديننا يأمر بالاجتماع ويحذر من البدع من الفرق والتفرق، وهذه البلاد ولله الحمد حماها الله عز وجل من الفرق والأحزاب. وجدت فرق لكنها خفية ومندسة وذليلة ولله الحمد والمنة، تعمل في الخفاء ما تستطيع أن تظهر بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه الدولة وتحكيم الكتاب والسنة، كما قال شيخنا زيد رحمه الله في

جماعة الأخوان لهم دعاة يعملون في الخفاء في مهبط الوحي وأرض الحنفة، لهم دعاة ويعملون لكنهم في الخفاء مندسين في الظلام، خفافيش الظلام، يدعون ويحرضون في الشباب، حتى ظل بعض الشباب معهم وذهب في هذا الفرق جماعة الأخوان في داعش تنظيم القاعدة، وهذه داعش وتنظيم القاعدة والقطبية والسرورية كلها تفرعت عن جماعة الأخوان والعياذ بالله. فلهم دعاة يعملون في الخفاء في مهبط الوحي وأرض الحنف في بلاد التوحيد والسنة، لكنهم كما قلنا لكم بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذه الدولة وتمكينها لأهل التوحيد والسنة وحربها للبدع وأهل البدع، فهم في خفاء وفي ذل ومندسون، لا يستطيعون أن يظهروا أو يظهروا مذهبهم وضلالهم بفضل الله عز وجل. ومن ظهر أو تكلم رد عليه أهل العلم وأدبه أولو الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى، علماؤنا يردون عليه وقد ألفوا فيهم الكتب، أنتم تعلمون هذا، خصوصا علماؤنا في هذه المنطقة منطقة جازان الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد رحمهم الله جميعا ألفوا في جماعة الإخوان وفي جماعة التبليغ في غيرها من الجماعات والفرق، وكذلك علماؤنا في المملكة في نجد باز وفوزان وفي المدينة الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم من أهل العلم والفضل، في خارج هذه البلاد الشيخ الألباني الشيخ مقبل حدث اليمن، في كثير من البلاد والله الحمد علماء السنة يردون على هذه الجماعات والفرق والأحزاب ويحذرون منها، ونفع الله بهذه الردود وهذه التحذيرات، واستفاد الناس واستفاد الشباب وتبين لهم الحق، فلا بد من التحذير من أهل البدع وبيان ضلالهم وانحرافهم، كما قلنا بعض الناس يتضايق إذا ذكر أهل البدع ويقول دعونا من الكلام في الناس من ذكر فلان وفلان وهذا يقسي القلب. السلف لهم مؤلفات كثيرة في الردود في التحذير من أهل البدع كابن تيمية وغيره، وعلماؤنا كما ذكرت لكم ولله الحمد، وهذا منهج السلف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون حذرون من أهل البدع، والنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الرجل الخارجي وقال يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فحذر النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى المرأة التي استنصحته في زواج أن تتزوج من أبي سفيان أو من صفوان معاوية أبو سفيان، فقال لها أما أبو سفيان فصعلوا كل مال له معاوية أبو الجهم ومعاوية، طيب فقال أما معاوية فصعلوه كن لا مال له، أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل أنه كثير الأسفار وقيل ضراب للنساء، ولكن انكحي أسامة، فنكحت أسامة فاقتبطت به رضي الله عنهم جميعا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ونصح، فديننا دين نصيحة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهذا هو منهج الصحيح، البيان والتحذير من أهل البدع والمخالفات والمحدثات

بسبب هذا الفكر. ففيه حماية لدين الله وفيه حماية لعباد الله، هذا الذي هو الرد على أهل البدع وعلى أهل المحدثات وعلى المخالفين. أهل العلم أهل الفضل لابد أن نعرف لهم مكانتهم وقدرهم، الله عز وجل رفعهم، فيجب علينا أن نرفعهم وأن نعرف قدرهم ومكانتهم وأن نأخذ عنهم وأن نسألهم إذا أشكل علينا شيء وأن نرجع إليهم، فهم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هم أعلم بالفتن وبالشبهات، حتى كان السلف يقولون إذا أقبلت الفتن عرفها العلماء فحذروها وحذروا منها، إذا أقبلت، وإذا أدبرت علمها الجهال بعد أن وقعوا فيها. فأهل العلم لهم مكانتهم، يجب علينا أن نعرف لأهل العلم مكانتهم وفضلهم. هذه ما تيسر، هناك بعض الفوائد من هذه من هذا الحديث. أول، مشروعية الموعظة، مشروعية الموعظة وأنها مهمة، وأن لا يكثر الإنسان من الموعظة، تكون قليلة وحتى لا يمل الناس، وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يتخولهم بالموعظة، وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي دليل على فقهه. فيشرع الإنسان أن يتخول أصحابه بالموعظة ويذكرهم، وأن تكون الموعظة أيضا مؤثرة، اختار الكلمات المؤثرة الجزلة المفيدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، لأن الموعظة تؤثر على القلب، إذا خاف القلب وجل القلب بكت العين ودمع وتأثر المسلم. أيضا من الفوائد أن موعظة المودع تكون مؤثرة، المودع ما يوصي ولا ينصح إلا بأمور مهمة جدا، أهم الأمور موعظة المودع، يعظ بالأمور ويوصي بالأمور المهمة. أيضا من الفوائد طلب الإنسان من العالم أن يوصيه، العالم صاحب الفضل والعلم إذا قابلته أن تطلب منه الوصية، وليس كلما قابلته، خاصة إذا أنت تقابله، إذا كنت تقابله كثيرا ما كل مرة أوصني ثم ربما لا تعمل، لكن ربما لا تقابل العالم إلا قليلا أو مرة أو مرات قليلة، فاطلب منه الوصية أن يوصيك. مثل في سفر أو مثل موعظة بعد موعظة تطلب منه الوصية، كما فعل الصحابة لو أنها موعظة بليغة فقالوا أوصنا يا رسول الله، أو عالم قابلته واستفدت منه. وأهم وصية يتواصى بها المسلمون هي الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على فضيلة التقوى، وأنها أول ما يوصى به، أول ما يتواصى به الناس والمسلمون فيما بينهم تقوى الله سبحانه وتعالى. كذلك التواصي بالسمع والطاعة أمر مهم جدا، التواصي بالسمع والطاعة، يوصي طلاب العلم وأهل النصح يوصون الآخرين بالسمع والطاعة، خاصة الذين لهم مكانة وكذا، أن توصيه، أوصيك يا فلان بالسمع والطاعة، وأن تحث جماعتك ومن أنت إمامهم أو كذا أو من يدرسون عندك على السمع والطاعة ولزوم الجماعة، فهذا فضل عظيم، وينفع الله عز وجل بهذه الوصية، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة، كان يوصي بتقوى الله والسمع والطاعة. أيضا من الفوائد ثبوت إمرة العبد، وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان الأعظم، لأن الأمراء والنواب

0: يأمرون بأمر السلطان ويأتمرون به، فلهم سمع ولهم طاعة. كذلك الإمارة في السفر تلزم طاعة للأمير في السفر، لكن في أمور السفر أيضا من الفوائد ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذكره الاختلاف، فوقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آية معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد وجوب التمسك بالسنة عند الاختلاف، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أيضا علينا من الفوائد أن نتعلم السنة، نتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام كي نعمل بها ونعلمها نطبقها. ومن الفوائد أيضا الحذر من الفرق والأحزاب والجماعات الضالة المنحرفة، أن نحذر منها وأن نحذر منها، حذر من البدع، وأن جميع البدع ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرق الضالة الموجودة الآن إخوان التبليغ، القطبية، السرورية، داعش وغيرها من الفرق، علينا أن نحذر من هذه الفرق وأن نحذر منها وأن نحذر من البدع دائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، وأصلح نساءنا ونساء المسلمين، وأصلح شبابنا وشباب المسلمين، واستر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.
1: يا عين صاد ذكر

بشرا ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة.

أمت لسوف يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

أعدت لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا

أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآجر الرومية للعلامة محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة. نسأل الله أن يوفقنا والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد تقدم الكلام على المقدمة الأولى، وهي ما يتعلق بالكلام من جهة

حقيقته ومن جهة أقسامه وقسم من هذه الأقسام عن الآخر. وكذلك تقدم الكلام على طرف من مبحث الإعراب وهو ما يتعلق بتعريفه وما يتعلق بأقسامه وكذلك ما يتعلق بالقسم الأول منه ألا وهو علامات الرفع. وذكر في الدرس الماضي وما قبله أن الرفع له 4 علامات: الضمة والواو والألف وثبوت النون، وكل هذا أخذ ولله معه أي مع مدخلاته عليها من الكلمات، وأخذ أيضا يتعلق بذلك. لما فرغ المصنف رحمنا الله وإياه من بيان علامات الرفع، وكان قد ذكر لك من قبل أن أقسام الإعراب 4: رفع ونصب، شرع في بيان القسم الثاني من ألقاب الإعراب ألا وهو النصب، فقال رحمنا الله وإياه: وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. هذه هي 5 العلامات التي لا سادس لها عند النحويين فيما استقرؤوه وتتبعوه من كلام العرب. والنصب عمل أو حكم أو لقب من الألقاب الإعرابية، وذكرت لك مرارا ولا أزال أكرر على أن طالب النحو ينبغي أن ترتكز عنايته إلى العامل والمعمول فيه والعام أو علامة العام على العام. وقد كان بعض شيوخنا يقول: من لم يتقن هذه الأبواب فلا يتعنى النحو. قال هنا: وللنصب 5 علامات، والكوفيون هم الذين يستخدمون مصطلح العلامة، وهو الذي جرى عليه الناس في العصور المتأخرة، والبصريون يقولون بأن هذا الذي يعبر عنه بأنه علامة هو الإعراب نفسه، والأمر في هذا إن شاء الله تعالى ميسور. وكل علامات الإعراب على ما تقدم معنا تقسم قسمين: القسم الأول العلامات الأصلية، القسم الثاني العلامات الفرعية. هناك علامة أصلية للباب، للقب، للحكم، وهناك علامات فرعية تنوب عن هذه العلامة. فإذا كان المدخل للعلامة الأصلية فإنه لا يلزمك التعليل، فإذا كان المدخل للعلامة الفرعية لزمك التعليل من جهة بيان السبب الذي جعلها علامة لهذا الحكم الإعرابي. المصنف رحمه الله تعالى على عادته يتدرج معك، فذكر أولا العدد ثم فصله ثم بعد ذلك رجع إلى بيان هذا التفصيل بأخذ كل واحد منها على حدة. فبدأ رحمه الله تعالى

يفصل. فقال: فأما الفتحة وهي العلامة الأولى من علامات النصب وهي العلامة الأصلية التي ما عداها ينوب عنها. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل الضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه العلامة الأولى كما سبق معنا، وقلنا بأنها هي العلامة الأصلية، هي الأم، هي أم الباب، هي العلامة الأصلية التي يرجع إليها جميع العلامات وتعمل عملها وتنوب عنها. هذه هي العلامة، وبدأ بما تكون علامة للنصب فيه، وبين أنها ثلاثة مواضع. ومن سهولة علم النحو أنه جار على الحصر، وإذا حصر النحويون شيئا فلا تتطلب بعدهم مزيدا عليه، فليس هناك، ليس ثمة موضع رابع لهذه العلامة يدخل عليها أو تدخل عليه. فبدأ رحمه الله تعالى ببيانها، ببيان هذه المواضع، فقال: في الاسم المفرد. الاسم المفرد هنا خرج به المثنى والجمع، لأن المفرد كما نبه عليه فيما أحسب سابقا على أن له اصطلاحات على حسب النحويين، وقد تقدم معنا في الضمة حين تكون علامة للرفع من المفرد ما حقيقته فلا حاجة لإعادته. فالاسم المفرد إذا دخل عليه عامل النصب، إذا كان حكمه النصب في النحو، إذا جرى على قاعدة النصب في النحو، فما علامته؟ علامته الفتحة، علامته الفتحة. من ذلك قول الرب تبارك وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، إلى شاهد في جمع التكسير. طيب، في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله، فإن كما تعلمون عامل نصب للاسم، فما بعدها يكون منصوبا على أنه اسمها. والله الذي هو الاسم الأحسن هنا مفرد، هنا مفرد، وأمثلته وشواهده كثيرة فيما يتكلم به العرب. والنصب، النصب ينبغي أن تعلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في منصوبات الأسماء، أنه كما يقولون مهيع العربية، يعني الطريق الذي لا منتهى له، وعلل النصب كثيرة جدا يتطلبها النحويون، لكنهم يذكرون في كتب النحو أشهرها. فإذا جاءت الكلمة منصوبة فإن علامة نصبها الفتحة، إن محمدا كريم، إن الإسلام عزيز، رأيت الإسلام عزا لأهله، رأيت الإسلام. الإسلام هنا مفعول به منصوب بالفعل، فإذا قلنا بأننا نعرب إعرابا تفصيليا، وهذا الذي ينبغي أن يعتاده ويرتاضه الطالب الذي يبتدئ في النحو، رأيت الإسلام، فتقول رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع

0: فاعل، والإسلام مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا كما ذكرت لك آنفا لا يلزمك التعليل. الموضع الثاني قال: وأما جمع، قال وجمع التكسير، جمع التكسير، جمع التكسير سبق معنا أيضا بيانه بأنه ما دل على أكثر من اثنين ولم يسلم مفرده من التغيير، وصور التغيير كثيرة جدا عند
1: أو لا أبالغ حتى أزيد في الكلام مبالغات عند الشرح. أسباب التغيير مبينة في كتب النحو
0: بالزيادة بالنقص بالشكل بالحرف وما أشبه ذلك. جمع التكسير إذا كان حكمه النصب في السياق في الجملة فإن علامة نصبه هي الفتحة، هي الفتحة. فإذا قلت ارتقيت الجبال أو صعدت الجبال، أو كما في المثال الذي سبق معنا سهوا في قوله جل وعلا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فإن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فأصحاب هنا، أصحاب هذه جمع تكسير وحكمها النصب. لماذا حكمها النصب؟ لأن العامل الذي عمل فيها إن، وإن عاملة في الأسماء مختصة بها، وما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها. يعني أن علامة النصب هنا في أصحاب تقول بأنه جمع تكسير اسم إن، اسم إن منصوب وعلامة نصبه منصوب بإن، طبعا منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا لعلي أنسى من باب الفائدة أن كثيرين من المعربين يعربون إن حرف توكيد ونصب، وهذا إذا ما نريد أن نتجاوز ونقول بأنه غلط أو خطأ نقول بأنه سهو من قائله، لأنه يعرب لك على مذهب الكوفيين وهو يعتقد صحة مذهب البصريين، فيقول بأن إن حرف توكيد ونصب. وإذا قال بأنها حرف توكيد ونصب معنى هذا وحقيقته أنها لا تعمل في الخبر، ولكن يقال في إعرابها بأنها حرف توكيد ونصب مشبه بالفعل، مشبه بالفعل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، لأنه خرج عن عادة الحروف فتعدى العمل فيه إلى معمولين هما الاسم والخبر. هذا الإعراب يكون محفوظا معك في باب إن، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مقامه. النوع الثالث أو الموضع الثالث مما تكون الفتحة فيه علامة للنصب هو الفعل المضارع، والمصنف رحمه الله تعالى قال: والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، لأن الفعل المضارع لا يخرج عن ثلاث حالات: إما أن يكون مرفوعا والعامل فيه معنوي تجرد عن الناصب والجازم، وإما أن يكون منصوبا بدخول أحد النواصب عليه، وإما أن يكون مجزوما بدخول عامل الجزم عليه. الفعل المضارع يشترط فيه أن يسبق بناصب، وشرط فيه شرطا آخر بقوله: ولم يتصل بآخره شيء. فعندما سيأتي أو كما سبق معنا في باب النون

لأن الذي كما سيأتي بأن الذي يتصل به إما ضمير تثنية وإما ضمير جمع. وفي كل هذه الأبواب وفي كل هذه المواضع لا بد وأن تستحضر قول المصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا، لأنك قد تلفظ بالحكم الإعرابي أو بعلامته كما يقال أو بعلامته، وقد لا تلفظ بها، فتستحضر هذا دائما. فالفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء فإن على وسبقه ناصب الذي هو عامل النصب، وسيأتي معنا الكلام على نواصب الفعل المضارع إن شاء الله، مثل لم وكي إلى آخره، هذه هي أو بعض نواصب الفعل المضارع. فمثلا في قوله تبارك وتعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح، لن هذا هو حرف النصب العامل في الفعل المضارع نصبا، الذي يعمل النصب في الفعل المضارع. وأبرح هذا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا قلت لن يرضى الله، لن يرضى الله على القوم الكافرين، على القوم الكافرين، لن هذا هو نفسه الذي عمل في أبرحة، في أبرحة وظهرت العلامة، وهنا عمل في يرضى، ويرضى هذا فعل مضارع لكن آخره حرف علة. فتقول لن حرف نصب نفي ونصب طبعا، ويرضى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. فلا يشكل عليك، لا يشكل عليك هذا. ومثل قوله تعالى في قوله تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، تخشاها هنا فعل مضارع، لأن تخشى كلمة والضمير كلمة أخرى، ففعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه ما هي؟ فتحة مقدرة على آخره، على الألف يعني، منع من ظهورها التعذر. وكذلك في يرضى، والمصنف رحمه الله تعالى سيبين لنا بعد ذلك ما هي علامة، ما هي عوامل النصب. ثم قال المصنف رحمه الله لما انتهى من الفرغ من العلامة الأولى، قال رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو أو نحو، والأول أفصح، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. الأسماء الخمسة تقدمت معنا وأنها محصورة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وذكرت أيضا شروطها التي يصح معها أن تكون من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة. والعلامة هذه الألف هي أول العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة، وهي ثاني العلامات للنصب من جهة الإجمال. هذه الألف علامة للنصب، ومثل لها المصنف بمثالين، نحو رأيت أباك، رأيت نعربها نفس الإعراب الذي تقدم معنا، رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وأبا أبا مفعول به منصوب ليش بالفعل، وعلامة نصبه الألف

لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، والواو عاطفة، وأخاك نفس الإعراب معطوف عليه، وعلامة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه، وعلامة نصبه الألف أيضا نيابة عن الفتحة. ثم قال وما أشبه ذلك، لأن هذا لا ينحصر كلام العرب فيه، لا ينحصر. وقد ذكرنا في مرفوعات في علامات الرفع بأن الأسماء الخمسة ترفع أو علامة رفعها الواو، وأنه قد وقع في سورة يوسف جملة من الأسماء الخمسة رفعا ونصبا. فمن ذلك قوله تعالى قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، فقوله تبارك وتعالى هنا يا أبانا حكاية أو إخبارا عن إخوة يوسف، أبا هذه من الأسماء الخمسة، وهنا وقع منادى، وقع منادى ومضاف إلى الضمير ناء، والمنادى عند البصريين هو من جنس المفعول به، من جنس المفعول به، لأنهم يقدرون فعلا أدعو أو أنادي أبانا. وكذلك في قوله تبارك وتعالى قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أو أرسل في المدائن حاشرين، الآية وابعث في المدائن حاشرين. فقوله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون وقومه وأخاه هذا من الأسماء الخمسة، وهنا حكمه النصب لأنه مفعول به، أو أنه معطوف على الضمير المنصوب الذي هو واقع في قوله تعالى الذي هو واقع في قوله تعالى أرجه، أرجه. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. وكذلك في قوله تبارك وتعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، ذا غصة وعذابا أليما، ذا هذا اسم وهو أحد الأسماء الخمسة الذي عبر عنه بذو ماء، ذو مال في المصنف. لماذا هو هنا منصوب، هو هنا منصوب وعلامة نصبه الألف؟ ما حكمه الإعرابي؟ صفة، صفة لأي شيء؟ لقوله تعالى طعاما. ما علامة نصبه كما قدمت لك؟ هي الألف. والشواهد هذا في القرآن وفي كلام العرب كثيرة. ثم المصنف رحمه الله تعالى قال بعد هذا وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. هذه هي العلامة الفرعية الثانية كما سبق، العلامة الأولى هذه الثانية وهذه هي الكسرة. والكسرة كما تعلمون علامة أصلية في الجر، ويندر أن يقع، يندر أن يقع التناوب بين الحركات، لكن قالوا إن هذه اللغة العربية حكيمة عادلة، وقالوا بأنها توقيفية، طائفة قالوا بأنها توقيفية، توقيفون اللغات عند الأكثري ومنهم ابن فورك والأشعري كما في كما قال السيوطي رحمه الله. فلما نابت، لما نابت الفتحة عن الكسرة في الجر في الاسم الذي لا ينصرف، نابت الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. والمصنف رحمه الله عبر بما يعبر به كثير من النحويين من أنه جمع المذكر السالم. وأما ابن مالك فقال وما بتا وألف قد جمعا،
يكسر في الجر وفي النصب معا. فيقولون بأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، بألف وتاء مزيدتين وله ملحقات. وقالوا ما جمع بألف وتاء، الذين قالوا بأنه جمع مؤنث سالم قالوا لأن هذا هو الغالب فاستعملوا التغليب، والذين قالوا ما جمع بألف وتاء مزيدتين قالوا لأننا وجدنا أن العرب جمعته بألف وتاء مزيدتين وصارت علامة نصبه الكسرة وليس من جمع المؤنث السالم، أو ليس مؤنثا سالما كاسطبل، يقولون اسطبلات إلى آخره، وليس هذا كما تعرفون محله. الشواهد في القرآن كثيرة جدا على جمع المؤنث السالم إذا كان العامل فيه هو النصب، مثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآيات، عشر صفات ذكرها الله في سورة الأحزاب. ومن ذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، والمحصنات هنا جمع مذكر سالم، وهو هنا مفعول به، مفعول به ما العامل فيه ما فعله ينكح. وكذا قوله المؤمنات، لكن المؤمنات هنا ليس مفعولا به وإنما هو صفة، صفة لأي شيء؟ للمحصنات، والصفة تابعة للموصوف. وقلنا بأن الألف والتاء لا بد وأن يكونا مزيدتين، فإذا لم يكونا مزيدتين فإنها لا تأخذ هذا الحكم. هذا الباب، باب جمع المؤنث السالم، وبعض الأبواب يذكرون فيها الملحق بها، الملحق بها، ويطيلون الكلام عليه وليس هذا محله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة التي تليها، فقال المصنف وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما الياء هذه العلامة الثالثة من العلامات الفرعية، الألف والكسرة، والآن ذكر الياء. الياء قال فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، ولم يأتي بالحصر، لم يقل في موضعين في ثلاثة مواضع لأنه أفصح عنها. والمراد بالتثنية هنا المثنى، والمراد بالجمع جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم لا غيره. وأطلقه هنا لأنه معلوم، لأنه معلوم ظاهر. التثنية كما قلت قليل هي المثنى، ومن شواهد ذلك أنك تقول قرأت كتابين مثلا، ومنه قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، فالبحرين هنا مثنى والعامل فيه مرج الفعل ويكون مفعولا به، والمفعول به يكون منصوبا. وعلامة النصب ما هي؟ إذا كانت الكلمة مثناة علامة النصب الياء، فتقول مرج فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الإعراب، والبحرين مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. والجمع كما قلنا هو جمع المذكر السالم أو جمع التصحيح كما يعبر بعضهم. ومن ذلك أنك تقول أحببت المتقين وأكرمت المخلصين وما أشبه ذلك، ومنه قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون. المتقين هنا

كما تعرفون مر معنا أن إن تعمل النصب فيما بعدها من الأسماء على أنه اسمها، فهذا جمع مذكر سالم منصوب بإن. لماذا؟ لأنه اسمها، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مذكر سالم. ثم ذكر المصنف العلامة الأخيرة من علامات النصب، وهي النون، فقال: وأما النون، وأما حذف النون، معذرة، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. عرفنا الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وهذا الحصر من جهة التمثيل لا من جهة النوع أو الفرد كما هو في الأسماء الخمسة، فإنها محصورة. أما هذه فلا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى مما تكلمت به العرب، فهذه الأمثلة الخمسة التي تقدم بيانها في علامات الرفع لأنها ترفع بثبات النون، هنا نصبها بحذف هذه النون إذا دخل عليها ناصب كما مر، وهي خمسة: ويا ما دخل عليه ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. هذه الأفعال الخمسة: يفعلان هذا أسفل، تفعلان هذا أعلى، يفعلون هذا أسفل، تفعلون هذا أعلى، تفعلين كذا. إذا أردت حفظها هذه صورها وقد سبق بيانها، وتسمى بالأمثلة الخمسة، ولها شواهد في كلام العرب، لها شواهد في كلام الله تبارك وتعالى، أفصح كلام وأعظمه، وفي أشعار العرب ونذرها. فمثلا في قوله تبارك وتعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أن تعودوا، أن تعودوا، تعودوا، قلنا لأنها من الأمثلة الخمسة، لأن تفعلوا، تفعلوا هذا صيغتها، فإذا كانت مجردة عن الناصب تقول تعودون، ولما دخل عليها ناصب من نواصب الفعل المضارع وهو أن، لاحظ، وهو أن، وأن تنصب الفعل المضارع مطلقا وهي أم بابه، ما علامة النصب؟ علامة النصب حذف النون، فتحذف النون، تقول أن تأكلوا، أن تشربوا، أن تتعلموا، أن يلبسوا، أن يجتهدوا، وهكذا. لن يفلحوا يعني الكفار، لن يهزموا يعني أهل التوحيد، وهكذا مما يقع من كلام العرب. وقد تتصل به ألف الاثنين، تتصل به ألف الاثنين، مثل قوله تعالى: وامرأة خافت من بعلها نشوزا أو عراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، أن يصلحا نفس ما تقدم. وهذا طبق عليه باقي الأمثلة أو باقي الشواهد، وبهذا نكون قد انتهينا من العلامات التي هي علامات النصب مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وينتهي بهذا أيضا الكلام على هذا المصنف.

فبلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع به

يحيى أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فلا

أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عندي

فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 15.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشارح: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح: قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك، ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث:
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مناسبة هذا الباب لما قبله أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب السابق شؤم الذبح لغير الله وأنه من الكفر، ناسب أن يذكر قبح الأماكن التي يذبح فيها لغير الله وأن الذبح فيها ولو كان لله حرام لا يجوز. لماذا؟ لأنه وسيلة لإحياء تلك البلية التي مضت في الباب المتقدم، كل هذا حماية لجناب التوحيد وعليه فإن الباب السابق من المقاصد، وهذا الباب من الوسائل نعم. قوله رحمه الله: لا يذبح، ذكر أن الشارح رحمه الله قال: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. هي نفي متضمن للنهي نفي متضمن للنهي

واللام في قوله لله هنا تفيد الاستحقاق، تفيد الاستحقاق، والمعنى أنها ذبيحة، أنها ذبيحة يراد بها وجه الله تعالى تقربا إليه، تقربا إليه. قوله بمكان، الباء لها معان عدة، منها الظرفية، وتأتي أيضا بمعنى في، ومن معانيها الإلصاق أو المجاورة، وهذان المعنيان في معنى الباء أعني الإلصاق والمجاورة، هذان المعنيان مقصودان هنا في هذا الباب، هنا في هذا الباب، أي المكان نفسه أو المكان نفسه والمكان المجاور له. والمعنى لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله، فلا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله. إذ المراد أن يبتعد المؤمن عن مشابهة هؤلاء الذين يذبحون لغير الله في أماكن شرورهم وإتيانهم تلكم المعاصي العظيمة. لماذا يجب عليه الابتعاد؟ كي لا يساء الظن به، حتى لا يساء الظن به. نعم. ثم ذكر آية التوبة في كلام الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، قال: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. الآية لا تقم فيه أبدا، ذكر الشارح أن الله تعالى يقول، قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. لا تقم فيه أبدا، الضمير راجع إلى مسجد الضرار، إلى مسجد ماذا؟ الضرار. وهذا المسجد بارك الله فيكم قام عليه جماعة من المنافقين، هذا المسجد قام عليه جماعة من المنافقين، أسسوا هذا المسجد وبنوه لإيواء بعضهم وبعض الكفرة أيضا. كل هذا الاجتماع مقصده مناهضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخفوا هذا الأمر بادئ ذي بدء، ولما سئلوا عن سبب البناء أو أوخذوا بسبب البناء عللوا أنهم إنما بنوه للضعفة وأهل العلل، للضعفة وأهل العلل، بل طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي لهم فيه. كل هذا من مكرهم ليتأكد ماذا؟ صواب ما عملوا، ويحتجوا به على إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في هذا البناء، وطلبوا منه كما قلت عليه الصلاة والسلام

0: السلام الصلاة، وذلك قبل أن يخرج إلى غزوة تبوك، وأرجأ ذلك على أنه سيفعل هذا إذا رجع. ثم أوحى الله له في حين قفوله بأن هذا المسجد هو مسجد ماذا؟ ضرار، ونزلت هذه الآية، فأرسل من أرسل من الصحابة فهدموه وأزالوه. إذن المسجد هذا أقيم محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وللتآمر وللخيانة ومضادة الإسلام الحق وأهل الإسلام الحق. فلما كانت هذه هي النية التي بيتوها، كان حكم الصلاة في هذا المسجد أنها غير جائزة، أنها ماذا؟ غير جائزة، لا تقم فيه أبدا، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد أبدا، لا أنت ولا أمتك من بعدك أو ممن هم معك. لماذا منع من هؤلاء؟ لما ذكرنا من نيتهم الفاسدة من الإضرار والمضاهاة والمحادة لله ورسوله. وأيضا الصلاة في هذا المسجد فيها تكثير لسوادهم، وإقرار لهم على باطلهم، وإغراء الناس بهم. وبالصلاة في مثل هذه البقعة، فدل ذلك عن النهي عن الصلاة في مثل هذا المكان، دل ذلك على أن الأماكن أو المحلات أو المؤسسات المبنية على الكفر والضلال لا يجوز بناؤها ولا الإعانة عليها وعلى ولي الأمر إزالتها، حتى لا تبقى شعارا للكفرة ولا مصدر إضرار بالمؤمنين. وبهذا المعنى الذي ذكرته لكم يتبين لكم معنى أو مناسبة الآية في تحت للباب، مناسبة الآية للباب ووجه إيراد المصنف لها، فهمتم؟ وهنا أنبه إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه صلاتهم هي لله خالصة، هي لله خالصة. ومع هذا نهوا عن الصلاة فيه، مع أنه ليس لديهم نية الإضرار، إذ صلاتهم لله ماذا؟ خالصة، ليس لديهم نية ماذا؟ الإضرار أو التفريق أو الإرصاد. كل هذا حسما لمادة المشاركة والمشابهة التي تعزى أو تغري، تعزى إليهم وتغري غيرهم بالدخول فيه وإتيان المكان. وهذه الصورة، هذه الصورة المنهي عنها موجودة أيضا في المكان الذي ذبح فيه لغير الله، واضح؟ نعم.
1: ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا.
0: نعم، هنا المصنف رحمه الله اختار وحكم على حديث أسيد ابن ظهير رضي الله عنه بأنه صحيح. وهذا الحديث الذي قال فيه أنه حديث صحيح

0: صلاة في مسجد قباء كعمرة، أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم. نعم، قال الحافظ الترمذي عقبه: حديث حسن غريب في جملة من نسخ الجامع، وفي المطبوع أيضا من نسخ الجامع أو من نسختي الجامع حسن صحيح. ثم قال: ولا نعرف لأسيد ابن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، يعني كلام الإمام من؟ الترمذي. وقال الحافظ المنذري رحمه الله: لا نعرف لأسيد حديثا صحيحا غير هذا. أما الحافظ الحاكم فقال عقب روايته للحديث وتصحيحه له، قال: مجهول، إلا أن فيه أبا برد أبا الأبرد إلا أن فيه أبا الأبرد وهو مجهول. وهو ماذا؟ مجهول. أبو الأبرد هو الراوي لهذا الحديث عن أسيد رضي الله عنه. الحديث بارك الله فيكم له شواهد، له شواهد أقول يثبت بها، يثبت بمجموعها، وصححه لهذا، صححه لغيره العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. ثم قال: وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وهذا الحديث في الصحيحين: راكبا وماشيا، إما راكبا أو ما هو مرة يركب ومرة يمشي، أي حسب المتيسر، حسب المتيسر، إن تيسر الركوب ركب وإن تيسر المشي مشى. واضح؟ نعم.
1: وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت: ويؤيده قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. وقال ابن كثير: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل

0: صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح، ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي.
1: نعم. ثم ذكر أن صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، ونص على بعضهم، ثم قال: قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقيل أي قيل أن المراد في المسجد في الآية هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق حديث مسلم ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، وبين وجه ماذا؟ التوجيه بين هذا وبين الحديث وسبب النزول ونحو ذلك مما سبق. قوله وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم، غيرهم من هؤلاء القائلين الإمام سعيد بن المسيب، وكذلك واختيار الإمام ابن جرير في التفسير. والذي قاله الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله وارتآه من الجمع وأن لا منافات، ووفق بين الآية والحديث، نعم هذا الرأي أيضا هو الذي يراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يراه الإمام أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاويه، وانتصر لهذا القول العلامة الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب. قال: ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح. هذا يسمى بقياس العلة، يسمى بقياس العلة بجامع أن المكان الذي عصي الله فيه لا تجوز الصلاة فيه ولا القيام بغير ذلك من العبادات، والتي منها ماذا؟ الذبح. والتي منها إيش؟ الذبح. فكذلك الذبح في مكان ذبح فيه لغير الله لا يجوز، لا يجوز، إذ الكل عبادة، إذ الكل ماذا؟ عبادة، يجب خلوصها لله وحده رب العالمين. نعم.
0: قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا: يا رسول الله، ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس: هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله
1: نعم أكمل.
0: قوله والله يحب المطهرين، قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم.
1: نعم. ذكر أيضا رحمه الله في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا حديث أحمد وابن خزيمة وحديث عويم ابن ساعدة الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن جرير والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق أبي أويس عن شرح

ابن سعد عن عويم رضي الله تعالى عنه مرفوعا، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الطبراني رحمه الله: لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو أويس، تفرد به أبو أويس. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث فيه ما يلي: أولا، أبو أويس المتفرد بهذا الحديث هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي عامر الأصبحي المدني، والد إسماعيل. قال فيه الإمام علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفا. وضعفه الإمام أحمد وابن معين وابن شاهين. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: صالح الحديث. قال الحافظ: صدوق يهم. الراجح في حاله أن هذا الرجل صدوق في نفسه، صدوق في نفسه، صالح إيش في نفسه، لكن حفظه ليس بذاك، ولهذا ضعف، وما يتفرد به يعتبر منكرا. ثانيا، في الحديث شرحبيل ابن سعد أبو سعد الخطمي المدني مولى الأنصار. قال فيه ابن أبي ذئب رحمه الله: قال فيه ابن أبي ذئب: كان متهما. وقال الإمام مالك: ليس بثقة. وقال ابن معين: ليس بشيء، ضعيف. ومرة ضعيف يكتب حديثه. ولينه أبو زرعة وأبو حاتم، وضعفه النسائي والدارقطني، وزاد الدارقطني يعتبر به. قال الحافظ ابن عدي: له أحاديث ليست بالكثيرة، ليست بالكثيرة، وفي عامة ما يرويه إنكار، على أنه قد حدث عنه جماعة من أهل المدينة من أئمتهم وغيرهم، إلا أن مالك بن أنس فإنه كره الرواية عنه، كره الرواية عنه. لماذا كان يتهم؟ كما قال ابن أبي ذئب كان متهما. ذكر بعض أهل العلم أن سبب هذا أنه كان من أعلم الناس في البدريين، من أعلم الناس بالبدريين، وله معرفة تامة، وقد أصابته حاجة وفاقة، فأحيانا كان ماذا يعني من شدة الحاجة كان أحيانا يطلب، فلربما امتنع بعضهم من إعطائه فيتحامل عليه ويقول: أبوك لم يشارك في البدريين أو لم يكن من البدريين. فخشي أهل العلم على السنة من ذلك فقالوا كان متهما حتى لا يساوى، حتى لا يساوم الرجل في هذا. ثالثا، من العلل أيضا في هذا الحديث الانقطاع بين شرحبيل وعويم رضي الله عنه، فإن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قال: في سماعه، يعني شرحبيل في سماعه، لما ترجم لشرحبيل قال: في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، لأن عويما مات في حياته.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال في خلافة ماذا؟ عمر. انتهى كلامه رحمه الله. الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر الحديث وذكر من رواه، واكتفى بإعلاله بشرحبيل، مع أن الذي تفرد بالحديث به من؟ أبو أويس. لهذا قال الحافظ ابن الملقن في بدر المنير بعد أن ذكر تصحيح الحاكم، قال في صحته عندي وقفة، لأن في سنده شرحبيل بن سعد الراوي عن عويم، ثم نقل كلام الحفاظ أو بعض الحفاظ الذين نقلنا لكم كلامهم. مع هذا بارك الله فيكم، وما سمعتم من إعلال حسن الإسناد العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الثمر المستطاب، وفي كتابه صحيح سنن أبي داود الكتاب الأم الكبير، حسن إسناده، وليس الأمر كذلك، عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله، وله أجر الاجتهاد. الحديث نعم له بعض الشواهد، قال وفي رواية جابر وأنس، هذا من إيش؟ من شواهده، من شواهد حديث عويم، شواهد حديث عويم. قال ورواية جابر وأنس، قال هو ذاك فعليكم، رواه ابن ماجة وابن أبي حاتم والدار قطني والحاكم. من أهل العلم من صحح بناء على الشواهد. أقول هذا رواية جابر وأنس، أخرجها ابن ماجة في سننه والدار في السنن، والدار قطني في السنن، وابن الجارود في المنتقى، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى من طريق عتبة ابن أبي حكيم عن طلحة ابن نافع قال حدثني أبو أيوب وجابر وأنس. قال الحافظ الدارقطني عقبه عتبة ابن أبي حكيم ليس بقوي، وقال الحاكم حديث كبير صحيح في الطهارة، فإن محمد بن شعيب ابن شابور وعتبة وعتبة بن أبي حكيم من أئمة أهل الشام، وصحح الحديث ووافقه عليه من؟ الذهبي. أقول ليس الأمر كذلك، فإن عتبة هذا ضعفه الأئمة ابن معين والنسائي ومحمد بن عوف الطائي، وأثنى عليه بعضهم، ولهذا قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية إسناده حسن، مع أن الحافظ ابن حجر في التلخيص قال إسناده ضعيف. وقال الحافظ البصيري رحمه الله في مصباح الزجاجة عتبة بن أبي حكيم ضعيف، فيه علة أخرى، قال وطلحة لم يدرك أبا أيوب، وضح. فهذا الحديث أيضا فيه ما فيه مما سمعتم في الباب، بعضهم صححه بشواهده في الباب عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه والبيهقي، لكن إسناده ليس بالمستقيم، إسناده ليس بالمستقيم، ففيه يونس بن الحارث ضعفه وأئمة الفن، وفيه أيضا إبراهيم ابن أبي ميمون مجهول، وفيه أيضا في الباب حديث محمد بن عبد الله بن سلام عند أحمد والفسوي في المعرفة وغيرهما، وهو حديث مضطرب ضعيف، كما في علل الإمام بن أبي حاتم، فالذي يظهر أن الشواهد لا ترتقي، والله أعلى وأعلم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله قاله المصنف رحمه الله. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. انتهى.
0: نعم. ثم أورد المصنف الإمام المجدد رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه وقال في خاتمته رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وابن حزم في المحلى وقبله الطبراني في الكبير وأخرجه أيضا البيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والآثار وهو حديث صحيح كما قاله الإمام المجدد رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم أصل هذا الحديث في الصحيحين وهذا الإسناد يعني إسناد أبي داود ها وهذا الإسناد على شرط الشيخين وإسناده كلهم ثقات مشاهير وهو متصل بلا عنعنة انتهى كلامه. وصحح الحديث أيضا الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي وكذلك صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير والعلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود وهو كذلك. نعم. قوله ثم شرح الشارح رحمه الله معنى ببوانة وضبط هذه الكلمة بالضم وقيل بالفتح ثم قال قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم. هذا السؤال الوارد في هذا الحديث هو الشاهد أو هو موضع الشاهد من الحديث

0: هذا السؤال هو موضع الشاهد من الحديث، لأن الإجابة لو كانت الإجابة بنعم، لو كانت الإجابة فهل كان فيها عيد من أعياد، لو كانت إجابتهم بنعم لمنع من ذلك، أليس كذلك؟ لو أجابوا بنعم لمنع من ذلك، واضح؟ ثم دخل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في معنى العيد وما يتعلق به، وقال مما قال: فالزمان، مما يطلق العيد على الزمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو من زوائده على الستة. قال فيه العلامة البصيري رحمه الله في المصباح: فيه صالح ابن أبي الأخضر لينه الجمهور، وباقي رجال الإسناد ثقات. هذا الإسناد فيه زيادة على صالح، فيه علي بن غراب، وهو فيه ضعف ومدلس وقد عنعنه. والحديث مختلف فيه وصلا وإرسالا، والصحيح فيه الإرسال، كما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بعد أن ساق رواية ابن السباق من طريق الشافعي عن مالك عن الزهري عن ابن السباق مرسلا. نعم، قال: هذا هو الصحيح مرسل قد روي موصولا ولا يصح وصله. والحديث له بعض الشواهد وفيها كلام، وحسنه بعض أهل العلم لغيره. نعم.
1: قال المصنف: وفيه استفسار المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله: أوفي بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا، قال فأوفي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثر من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذر. قاله شيخ الإسلام:
0: ولو نذره.
1: قاله شيخ الإسلام. وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد.
0: نعم. ثم شرح المصنف رحمه الله شرح

لحل أعيادهم ماذا؟ معصية. أنه ماذا؟ معصية، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، فالتعقيب على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء لأنه طاعة، فيجب الوفاء به لخلو ذلك من ماذا؟ من هذين الوصفين، ليس فيها ليس كان المكان وثن يعبد ولا هو عيد من أعيادهم فأوفي بنذره. ثم ذكر هذه المسألة فيما لو كان النذر نذر معصية، قال لا يجب الوفاء به إجماعا، وما كان من نذر معصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. ثم اختلفوا، قال حكى الخلاف في مسألة الكفارة، هل فيه كفارة أم لا، كفارته كفارة ماذا، يمين أم لا؟ قال على قولين، روايتان عن أحمد أنه تجب، أي تجب فيه كفارة يمين، تجب فيه كفارة يمين، لحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، والثاني لا كفارة عليه. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه قال أحمد وأهل السنن، وكذلك عند أحمد وأبي داود والترمذي، نعم، والنسائي وغيرهم، إلا أن الحافظ الترمذي رحمه الله قال هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، لم يسمعه من أبي سلمة. ثم مضى الحافظ مبينا وجه التعليل عن الحافظ الإمام الترمذي، قال سمعت محمدا، يعني من؟ الإمام البخاري رحمه الله، يقول روى غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق، يعني أن هذا الحديث رواه أيضا غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال؟ قال محمد والحديث هو هذا، هو هذا، يعني بذكر من؟ بذكر سليمان ابن أرقم ومن؟ ويحيى ابن أبي كثير في إسناده. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى أن الحافظ الإمام الفذ الزهري رحمه الله أخطأ فيه لإسقاط سليمان ابن أرقم ويحيى ابن أبي كثير من إسناده، وسليمان ابن أرقم متروك، سليمان ابن أرقم ماذا؟ متروك. وهذا الحديث حوله كلام كثير، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده صحيح إلا أنه معلول، إلا أنه إيه؟ معلول. ونقل عن الحافظ النووي أنه قال ضعيف باتفاق المحدثين، أو كما قال، قال الحافظ ابن حجر متعقبا قلت قد صححه الطحاوي وابن السكن، فأنى هذا الاتفاق؟ الكلام في هذا الحديث طويل وكثير،

0: ولم أجزم فيه بشيء حتى الساعة، وإن كنت أميل إلى القول بضعفه لكني لا أجزم حتى الآن. نعم. قوله
1: يعني أتكلم حتى عن الشواهد،
0: أنا أتكلم عن الحديث عموما بما جاء فيه من متابعاته وشواهد، ليس فيها أمر ماذا؟ فيه كلام كثير، فيه كلام كثير. لا يقول إنسان طيب يا شيخ وجاء من حديث ابن عباس، جاء من ماذي طريق ماذي من، أقول بعمومه الحديث حوله ماذا؟ كلام كثير، ولم أجزم فيه بشيء حتى الآن، وإن كنت أميل إلى ماذا؟ إلى ضعفه على قول الإمام البخاري رحمه الله، لما قال أما نذر المعصية فنذر المعصية فلا كفارة فيه. نعم، يعني لا يجوز الوفاء به ولا كفارة عليه، يحتاج إلى مزيد كما قلت. نعم.
1: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح،
0: كان قال والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق الشعبي والشافعي ومنهم الإمام البخاري أيضا وجماعة من المحققين. نعم.
1: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي البخاري ومسلم، وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة خمس وسبعين ومائتين.
0: نعم. ثم أتم الكلام رحمه الله على تتمة ألفاظه وترجم للإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن حكم تحويل الكنائس إلى مساجد، تحويلها إلى مساجد. الجواب أن ذلك ماذا؟ جائز، وقد فعل. نعم، أقول قد فعل في عهد السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصار مكانا يعبد فيه الله جل وعلا، وأزيل ما فيها من براثن الشرك ونحو ذلك، ورفع فيها الأذان، فلا يتسرب إليها أنه يعبد فيها غير الله، لأن الأذان رفع ومحيت معالم الشرك منها. نعم، وأقيمت الصلوات المفروضة جماعة فيها والجمع وغير ذلك، فارتفع الأمر منها عن المنع. هذه أسئلة متعددة عن المساجد التي يبنيها أهل البدع، أو التي يكون إماما فيها إمام مبتدع أو نحو ذلك، من حيث الصلاة فيها هل هي تلحق بمساجد الضرار؟ انتبه، بارك الله فيك. تكلم العلماء رحمة الله تعالى عليهم في مسألة حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع. المسجد إذا كان بني مسجدا لله تعالى ولا يراد منه الإضرار ولا الإرصاد ولا المحادة لله ورسوله وللمؤمنين كما فعل أهل الضرار، الحكم على مسجد أن هذا مسجد ضرار أمر في غاية من الخطورة لما يترتب على الحكم هذا من تبعات ومن تنزيل أحكام، فهذا لا يؤتاه كل أحد. انتبه، إلحاقات كما فعل بعض السفهاء وكتب بعض الكتابات في هذا من الخطأ البحث.

لين. ولهذا أقول إذا كان المسجد قد بني لله تعالى فإن أهل العلم يتكلمون حول إمام الصلاة خلف الإمام المبتدع، لا يتكلمون خلف عن مسألة الصلاة في المسجد الذي بناه مبتدع. انتبه، رجل في أي بلد في أفريقيا في أوروبا في غير ذلك من بلاد الكفر أو غيرها من البلدان الواسعة بنى في قرية من القرى مسجدا ثم ذهب وتركه، لم يبنى على قبر ولا فيه قبر، بناء صحيح من كل وجه لا يوجد غيره أو يوجد غيره بعيد عنه، هل الصلاة فيه تأخذ حكم مسجد الضرار؟ انتبه، من صلى في مسجد الضرار صلاته غير مقبولة، يعني لم تبرأ الذمة بعد. فالعلماء يتكلمون عن الصلاة خلف الإمام المبتدع فيقولون إن كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه. أما إن كانت بدعته مفسقة فالصلاة خلفه صحيحة إن جاء بأركانها وواجباتها، وإن كان الأولى أن يأم الناس من غيره. فهمت؟ فهمت هذا؟ فهذه السؤالات التي وردت قد قرأت بحثا لأحدهم طرب من السخف قديما، حشر شامي على عامي أتى بالأقوال على ما تهواه نفسه بجهل، فنزل هذا على هذا ونزل هذا على ذاك حتى أنه قال لا تجوز الصلاة في المساجد التي بناها جماعة أو بنتها جماعة الإخوان أو التبليغ، كلها مساجد ضرار بإطلاق بإطلاق. وهذا الكلام وجهه إلى مجموعة، والكلام موجه إليهم، إلى بعض الإخوة في الغرب، وكانت المنطقة في بعض المناطق لا يوجد في هذا المكان أو في هذه المنطقة إلا هذا المسجد الذي بناه تبليغي أو إخواني وهلك وذهب، أقرب مسجد منهم لا يقل عن 6 كيلو إلى 7 كيلو متر، لا تجوز الصلاة على أنها مساجد إيش؟ ضرار. طيب فين يصلي؟ قال صلوا في الطرقات في الشوارع، فصار بعضهم يتجمع في الشارع وفي الطريق في الأرصفة يصلون بين السيارات وبين الطرقات. نعم، أخذوا يوما أو يومان أو 3 أو 4 ولا كم يوم ثم بدأ يتسللون واحدا واحدا حتى تركوا الجماعة بالكلية. هذا افتيات على العلم بارك الله فيه، هذا سخف وقلة عقل وقلة فقه. فهمت هذا؟ فإذا كان المسجد قد بناه هؤلاء ويوجد مسجد آخر ولو تتعب روح صلي في المسجد الآخر، هذا أولى، ما أقول واجب، ما لم تكن بدعة من يصلي بك إماما هنا من البدع ماذا؟ المكفرة. إن كان المسجد الآخر إمامه سني اتعب وروح صلي هناك، واركب سيارتك أو اركب مع إخوانك واذهب هناك صلي، كثر سواد أهل السنة ولا تصلي خلف هذا المبتدع ولو كانت بدعته مفسقة. أما إن كان المصلي أو الإمام إماما عاميا لا يدرى عنه ولا يعرف من حاله إلا السلامة، ظاهره السلامة، لا ينتصر إلى بدعة ولا ينصر بدعة ولا يعادي سنة ولا يعادي أهلها، فالصلاة خلفه لا بأس بها، وإن شاء الله أنها نعم يحث على الصلاة خلفه ولا بأس به الصلاة خلفه وفي هذا الجامع. لا تقل لا ندري، مجهول، وإمام يأتي بالصلاة.

0: تأتي على وجهها الصحيح بأركانها وواجباتها، لا ينصر بدعة ولا ينتصر لها ولا يناصر أهلها، لا يعادي السنة ولا يعادي أهلها، بل له كلمات تدل على اعتصامه بها، صلي خلفه، صلي خلفه. فهمت هذا؟ لا يدخل هذا في ذاك، لا يدخل هذا في ذاك. نعم يوجد من هذه الجماعات المفسدة الضالة المبتدعة كجماعة الخوان المفسدين وأتباعهم وأفراخهم من يبني مساجد يضاد بها مساجد أهل السنة، موجود في بعض البلدان، ما بين مسجد أهل السنة القائم والمسجد الآخر أمتار قليلة، هذا واضح أنه يريد ماذا؟ المضادة. هل الحكم أنه مسجد ضرار؟ هذا يحتاج إلى مزيد عمق، لكن يخشى وأقول لا تصلي فيه ولا تذهب إليه، لا تصلي فيه ولا تذهب إليه. الحكم بقولك هو مسجد ضرار، اقرأ الآية وتأمل الأحكام التي ترتبت عليها حتى تعرف الحكم المتعلق بمسجد ماذا؟
1: يا عين صاد، ذكر رحمة

بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض

سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلك

فرجت فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألا

اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: القوم اللجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الإيمان باليوم الآخر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى يوم الخميس 20 من شهر رمضان عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقبل الدخول في الحديث عن حكم اليوم عن حكم الإيمان باليوم الآخر وعما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، نعرف باليوم الآخر

اليوم الآخر، تعريف اليوم الآخر في اللغة، اليوم الياء والواو والميم كلمة واحدة، هي اليوم الواحد من الأيام، وهو مذكر وجمعه أيام. وقد يراد باليوم الوقت مطلقا، ليلا كان أو نهارا، قليلا كان أو كثيرا، كيوم الدين لعدم الطلوع والغروب حينئذ، وكقولهم ذخرتك لهذا اليوم، أي لهذا الوقت. والآخر الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه، ويأتي الآخر في اللغة بعدة معان، منها الباقي والتالي للأول والغائب ونقيض وخلاف المتقدم ومقابل الأول ولا يتعدد. وأما تعريف اليوم الآخر شرعا فهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، والذي تعاد فيه الأرواح إلى الأجساد، وتبعث فيه الخلائق للجزاء والحساب. وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه آخر يوم لا يوم بعده سواه. يقول ابن حجر رحمه الله: قيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة. وعلى هذا فالمراد باليوم الآخر أمران: الأول فناء هذه العوالم كلها وانتهاء هذه الحياة بكاملها، والثاني إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها. ولليوم الآخر أسماء كثيرة تدل كثرتها على أهميته ووجوب الاهتمام به، ومن هذه الأسماء اليوم الموعود، ويوم القيامة، ويوم الحشر، ويوم الحساب، ويوم الدين، ويوم الحسرة، ويوم البعث، ويوم الفصل، ويوم الطلاق، والآزفة، ويوم التناد، ويوم الجمع، ويوم الوعيد، ويوم الخلود، ويوم الخروج، ويوم التغابن، ويوم التغابن، والساعة، والصاخة، والطامة الكبرى، والقارعة، والحاقة، والآخرة. وهذه الأسماء كما سمعنا أسماء كثيرة ليوم واحد هو يوم القيامة أو اليوم الآخر، وكثرتها تدل على أهميته وعناية الشرع بأمره. وهذه العناية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باليوم الآخر لها أسباب كثيرة، فإن هذا اليوم هو اليوم الذي سيجمع الله فيه الخلائق الذين أوجدهم في هذه الدنيا، ومنهم المكلفون الجن والإنس الذين كلفهم فيها بعبادته، فيجمعهم في ذلك اليوم الذي

يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وهو سبحانه وتعالى لم يخلقهم في هذه الدار الدنيا للبقاء فيها، وإنما كان إيجادهم فيها لحكمة، وهي كما قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومع هذا الأمر العظيم الذي خلق الله جل وعلا الخليقة من أجله، وهو إحسان العمل وتوحيد الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى وحده ومعرفته سبحانه، مع هذا قد غفل كثير من الناس، أكثر الناس غفلوا عن ذلك وأحبوا هذه الدنيا وعاشوا فيها كأنهم خلقوا لها، وحادوا عن عبادة الله جل وعلا وحده الذي خلقهم في هذه الدنيا ابتلاء، خلقهم لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فجهلوا خالقهم. فمنهم من أنكر أو أنكر أسمائه وصفاته، ومنهم من أشرك به فعبد معه غيره وهكذا، ومنهم من يعبده على جهل. كل هذا حدث للناس. وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الجاهلية انمحت كثير من الأمور التعبدية، وجهلت فيه على الخصوص في ذلك الزمن، جهلت هذه العقيدة، منها عقيدة الإيمان باليوم الآخر، وحرف هذا المعتقد لدى أهل الكتاب الذين آتاهم الله الكتاب من قبل كاليهود والنصارى، فجهلوا حقيقة ذلك اليوم وما ينبغي اعتقاده فيه. كذلك غيرهم من أصحاب الملل الأخرى من الوثنيين أو المجوس كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر مطلقا، أو أنهم يؤمنون بعودة الأرواح إلى الأجساد بعد الموت، ولكن بتلكم العقيدة المسمات عقيدة التناسخ، أن الروح تخرج من جسد وتدخل جسدا آخر في هذه الدنيا، ولا يؤمنون بأن هناك يوم للحساب وأن هناك يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. ومشركو الجاهلية أيضا كان لهم نصيب كبير من هذا، فأنكروا اليوم الآخر أشد الإنكار، ونسبوا الأحياء والإماتة إلى الدهر، قال تعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. لهذا السبب، وهو جهل الناس بذلكم اليوم العظيم الذي سيبعث الله جل وعلا فيه الخلائق، جهلهم به، وللتأكيد على أهمية ذلكم اليوم الذي يجد كل إنسان فيه ما جناه في هذه الدنيا من خير أو شر، ولبيان أنها لهذه الحياة الدنيا هدف وغاية، فكانت العناية في اليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم

الآخر أو الإيمان باليوم الآخر كما سبق هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة. فحكم الإيمان به واجب فرض بل ركن أركان الدين لا بد أن يأتي به الإنسان، فهو واجب على الإجمال وواجب على التفصيل فيما ثبت عند المكلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به وأمر به. وأما ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك، فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا، وهو داخل في إقراره بالمجمل العام. والأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها من القرآن الكريم قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عليه السلام الطويل، وفيه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما حكم منكر اليوم الآخر فهو كافر بالله عز وجل بنص القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية وهي قوله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة
قل بلى وربي لتأتينكم الآية. قال هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رادع لهن مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد. ثم إن الإيمان باليوم الآخر هذا الاعتقاد العظيم يتضمن ثلاثة أمور، يدخل فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بمقدماته التي تحدث وتكون في هذه الدنيا، وهي أشراط الساعة التي جاء بها الخبر في كتاب الله عز وجل، وجاء بها التفصيل في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني الإيمان بالبرزخ، الحياة البرزخية التي تكون بعد الموت لكل من مات، قبر أو لم يقبر، إذ أن هذا أول منازل الآخرة. وأما الأمر الثالث فهو ما يحصل يوم القيامة ابتداء من نفخ في الصور في البعث، وما بعد ذلك إلى الاستقرار في دار القرار. وأما وقت مجيء ذلكم اليوم، اليوم الآخر، يوم القيامة، الساعة، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقد استأثر جل وعلا بعلم ذلك وبحقيقة ذلكم اليوم. قال سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال جل وعلا تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وأما عن حقيقة إيمان العبد بذلكم اليوم فهي التصديق الجازم بمجيئه وما سيقع فيه من أهوال يوم القيامة من محاسبة العباد وعرض الأعمال ووزنها والمرور على الصراط ودخول الجنة أو النار والعياذ بالله وغير ذلك مما يقع في ذلكم اليوم العظيم مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولعلنا في هذا المقام نذكر شيئا مما جاء في النصوص ذكره مما يكون في ذلكم اليوم العظيم. فمما يكون في ذلكم اليوم الحشر، وهو سوق الناس وجمعهم إلى المحشر لحسابهم. يقول ابن حجر رحمه الله عن الحشر يوم القيامة، يقول هو حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. قال سبحانه وتعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويقول السفارين رحمه الله عن الحشر والمراد به، يقول المراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة ثم إحياء الأبدان بعد موتها. قال واعلم أنه يجب الجزم شرعا أن الله تعالى يبعث

العباد ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع أجزائهم الأصلية، وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. فإن هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، مع كونه من الممكنات التي أخبر بها الشارع. قال: وكل ما هو كذلك فهو ثابت والإخبار عنه مطابق. وأرض المحشر لها صفة كما وصفها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء أفراء كقرصة نقي، أي بياض يميل للحمرة. قال: ليس فيها معلم لأحد. وفي رواية: ليس فيها علم لأحد، أي ليس فيها علم لأحد الناس، كما هو حال الناس في هذه الدنيا. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فهذه الأرض التي يجمع الله جل على الناس فيها الحشر، كما قال فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: في صعيد واحد. يقول النووي رحمه الله: الصعيد الأرض الواسعة المستوية. يقول القرطبي رحمه الله: يجمعون في مكان واحد حيث لا يخفى منهم أحد، لو دعاهم داع لسمعوه، ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم. أن هذه أن ذلكم المقام في تلكم الحالة في ذلكم اليوم العظيم، كما جاء في الحديث، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وأما عن حال الناس وصفتهم عند الحشر، فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم، اليوم الآخر، يوم القيامة، الحوض، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترد عليه أمته يوم القيامة، ويجعله الله جل وعلا غياثا لهم وإكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اخترجوا دوني، فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. كذلك مما جاء من الخبر عن هذا الحوض الذي يكون في ذلكم اليوم العظيم، ما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيحه.

وغير ذلك من الحديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام في صفة حوضه الذي سيكون في ذلك اليوم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحوض موجود الآن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصحابه وقال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وأما عمن يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنه ارتد عن دين الله عز وجل أو أحدث في دين الله عز وجل البدع والمحدثات، يقول القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، كلهم مبدلون، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما عن زمن الحوض، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: زمن الحوض في ذلك اليوم العظيم، زمن الحوض قبل العبور على الصراط. قال: لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط. وقد حصل اختلاف في بيان في تحديد ذلك زمن الحوض في ذلكم اليوم العظيم. ثم أيضا مما يكون في ذلكم اليوم، يوم القيامة، اليوم الآخر، العرض والحساب. يقول الطحاوي رحمه الله: نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والعرض يوم القيامة على ثلاثة أنواع: الأول عرض عام لجميع الخلائق برهم وفاجرهم أمام الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول ابن جرير رحمه الله: وعرضوا على ربك صفا، يقول عز ذكره: وعرض الخلق على ربك يا محمد صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول عز ذكره: يقال لهم إذ عرضوا على الله: لقد جئتمونا أيها الناس أحياء كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة. وأما النوع الثاني من أنواع العرض يوم القيامة فهو عرض خاص بالمؤمنين، وهو الحساب اليسير. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ذلك العرض. قال البغوي رحمه الله: قوله من نوقش الحساب يهلك، قال: فالمناقشة الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيء. وقال قسطلاني رحمه الله: العرض أي عرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. وأما النوع الثالث من أنواع العرض في ذلك اليوم العظيم فهو عرض خاص بالكفار والمنافقين، وهو المناقشة، وهو عرض فضيحة على رؤوس الأشهاد لا ستر فيه ولا مغفرة. يقول سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم، يوم القيامة، اليوم الآخر، الحساب. يقول ابن عثيمين رحمه الله: المحاسبة إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة، والحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر،

إن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون. وحقيقة الإيمان بالبعث هو الإيمان بالحساب، لأنه ما ثم شيء إلا سيحاسب الله جل على عبده عليه. وهذا كما جاء في حديث عائشة السابق أن من نوقش الحساب عذب. ومن أدلة الحساب الذي سيكون في ذلك اليوم قوله جل وعلا واتقوا الله إن الله سريع الحساب، وقوله سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها، وإن كان مثقال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شر أتينا بها وأحضرناها ليجازى بها صاحبها، وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. أيضا من أدلة الحساب يوم القيامة قوله جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وقوله جل وعلا للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، وقوله جل وعلا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله إن الله سريع الحساب أي سريع محاسبة الخلائق على أعمالهم. وغير ذلك من الأدلة الدالة على حصول الحساب في ذلكم اليوم العظيم. وأما وقت الحساب بالنسبة لأهوال يوم القيامة بذلكم اليوم العظيم، يقول جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يقول ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره أحصى الله ما عملوا فعده عليهم وأثبته وحفظه ونسيه عاملوه والله على كل شيء شهيد. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا جمع الله عباده في الموقف وأذن بفصل القضاء فيهم أعطاهم الله كتب أعمالهم ليقفوا على ما فيها، ثم بعد ذلك تبدأ المحاسبة. أي أن وقت الحساب في ذلكم اليوم العظيم يكون بعد تطاير الصحف وأخذ الصحف، إما أن يأخذ صحيفته بيمينه أو يأخذها بشماله. يقول سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يقول القرطبي رحمه الله فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتونها بعد البعث حوسبوا عليها. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم اليوم الآخر يوم القيامة الميزان. يقول القرطبي رحمه الله قال العلماء وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. والميزان الذي يكون يوم القيامة هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد،

خيرها وشرها في موقف فصل القضاء، وقد أخبر الله تعالى عنه في القرآن الكريم على وجه الإجمال، وجاءت السنة النبوية بالتفصيل في شأنه. ومن أدلة الميزان التي جاءت في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول البغوي رحمه الله: قوله تعالى والوزن يومئذ الحق يعني يوم السؤال. قال مجاهد: معناه والقضاء يومئذ العدل. قال: وقال الأكثرون أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان. ثم قال: والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى. أيضا من أدلة الميزان من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول ابن كثير رحمه الله: قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين العدل ليوم القيامة، الأكثر قال الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وأما من أدلة الميزان من السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومما جاء فيما يوزن يوم القيامة ما دلت عليه النصوص السابقة وغيرها أنه توزن الأعمال، كما في الحديث السابق: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا جاء النص بأن مما يوزن أيضا العامل الذي يعمل العمل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. كذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إنما كان يجتني سواك من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. أيضا جاء في الحديث ما يدل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال، حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ يقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. يقول ابن كثير رحمه الله: الذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما. وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة. وقيل: يوزن صاحب العمل كما في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي مناقب المسعود: أتعجبون من دقة ساقي؟ فوالذي نفس بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. فهذا الجمع بين أقوال أهل العلم في الذي يوزن في الميزان يوم القيامة. أيضا مما يكون يوم القيامة الصراط، وهو جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون. أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. ومن أدلة الصراط من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول المجرير رحمه الله: قال ابن زيد في قوله وإن منكم إلا واردها، قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين أن يدخلوها. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصراط قوله عليه الصلاة والسلام وما في حديث أبي سعيد الخدري، قال: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. قال: المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جامعا ما ورد في أحوال الناس على الصراط، قال: الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول ابن رجب رحمه الله: إذا طهر المؤمن من ذنوبه في الدنيا لم يجد حر النار إذا مر عليها يوم القيامة، لأن وجدان الناس لحرها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم، فمن طهر من الذنوب ونقي منها في الدنيا جاز على الصراط كالبرق الخاطف والريح، ولم يجد شيئا من حر النار ولم يحس بها. وأما صفات الصراط فكما سبق في الحديث، لأنه مدحضة مزلة. يقول ابن الأثير رحمه الله: مدحضة مزلة. قال: المزلة أو المزلة مفعلة من زل يزل إذا زلق. قال: وتفتح الزاي وتكسر، أراد أنه تزلق عليه الأقدام ولا تثبت. أيضا له جنبتان أو حافتان فيهما كلاليب.
قال في الحديث وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. والناس على الصراط، والناس على الصراط يمرون بحسب أعمالهم في الدنيا. ولهذا أيها الأحبة، لابد أن نحرص على العمل الصالح في هذه الدنيا وعلى الإكثار منه، فإن كل ما يعمله الإنسان من الأعمال يجد تلكم الأعمال في ذلكم اليوم العظيم في ما يحصل له في أهوال يوم القيامة. فعند تطاير الصحف فمن الناس من يأخذ صحيفته بيمينه وذلك بحسب عمله، ومنهم من يأخذ صحيفته بشماله ومن وراء ظهره وذلك أيضا بحسب عمله. أيضا عند الحساب من الناس من يناقش الحساب ومن نوقش الحساب هلك وعذب، ومن الناس من تعرض عليه أعماله في هذه الدنيا فيكرمه الله جل وعلا بسترها التي أكرمه الله جل وعلا بسترها عليه في الدنيا فيغفرها له يوم القيامة. أيضا مما يكون للعمل بإذن الله آثر فيه في ذلكم اليوم عند الميزان، فمن الناس من تثقل موازينه بالحسنات، ومن الناس من تخف وذلك بحسب أعمالهم في هذه الدنيا. أيضا مما يكون له الأثر في ذلكم اليوم عند المرور على الصراط، فمن الناس من يمر كما سبق كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاويد الخيل والركاب وهكذا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، وكل ذلك بحسب العمل في هذه الدنيا. ولذا معشر الأحبة لابد أن نحرص على العمل الصالح والإكثار منه، والبعد أشد البعد عن العمل السيء، والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل ومن وقع في زلة أو خطأ. والإنسان معرض لهذا في هذه الدنيا، فهو ليس معصوم كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم ممن عصمهم الله جل وعلا من الناس، فإذا حصل منه زلة أو خطأ فإنه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويتقي الله سبحانه وتعالى، يحرص على تقوى الله ويحرص على الاتيان بما أمر الله جل وعلا ما استطاع، كما جاء في كتاب الله فاتقوا الله ما استطعتم، كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلا بد أن يحرص الإنسان على هذا، لأن كل ذلك سيده في ذلكم اليوم العظيم. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة لا بد أن نحرص أيضا، ولا بد أن نكثر من الحرص، أن نكثر من العمل، لا بد أن نحرص على العمل الصالح، ولا بد أن نكثر منه، ولا بد أن نحرص على قيام الليلة المباركة ليلة القدر التي تكون بإذن الله في العشر الأواخر، فلا بد أن نجتهد في العبادة في جميع هذه العشر، في جميع ليالي العشر، ونحرص على تقوى الله جل وعلا فيها وفي نهار هذه الأيام، ونحرص على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا حتى ننال الثواب العظيم بإذن الله عز وجل. وأخيرا معشر الأحبة، في حديثنا عن الإيمان باليوم الآخر نذكر ثمرات الإيمان بذلكم اليوم مما ذكره أهل العلم، فإن للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة، منها حث العبد على فعل الطاعات والمسابقة في الخيرات رغبة في الثواب الحاصل لذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر دفع العبد إلى ترك المعاصي والمنكرات خوفا من العقاب الحاصل ذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجو من نعيم الآخرة وثوابها. ومن ثمرات الإيمان بذلكم اليوم العظيم وقوف العبد على فضل الله وعدله في المجازاة على الأعمال الصالحة والسيئة. أيضا من الثمرات زيادة إيمان العبد، لأنه كلما زادت معرفة العبد بتفاصيل اليوم الآخر وآمن بذلك زاد إيمانه على الوجه الصحيح، كلما زاد إيمانه. أيضا من ثمرات

الإيمان باليوم الآخر أن العلم بذلك اليوم على الوجه الصحيح يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء الذين إن خلى القلب منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما أوجب له الخوف والانكفاف، أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي، وأوجب له الرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها بإذن الله. ونختم بهذا هذا الله أعلم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأله سبحانه أن يزيد إيماننا ويرزقنا حسن الاعتقاد والسلامة فيه وحسن العمل والصدق والإخلاص، وأن يرزقنا التوفيق لكل خير، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا في هذه العشر المباركات وأن يتقبل منا، وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم وفي جميع الأزمنة.

لم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا

فرجا فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.

لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ودا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة والسلام وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا.

وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. على كل حال، جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل، فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: فبينما أنا يوما في السوق جاءتني، أي الجنية، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصارخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية، ما حصل أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات، كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أن هناك جابر وهو معروف أنه من المدينة، يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم، فقالت له هذه المرأة: ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها: إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار، فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع، وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل
سبحانه يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث انذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الآية وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد انذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة، يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه. يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، فيقول سلمة راوي الحديث وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال كانت علي بردة فكنت جالسا، فذكر هذا اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار.

التي هي في الآخرة. فقالوا لها فقالوا له ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة وأنا من أحدثهم سنا، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له، يذكرونه، ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال ما قلت، أو قال لهم نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد، هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد. تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد، رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه الصلاة والسلام وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب.

في روعي أن لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك، يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب، لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تردها يعني تكسرها من شدة الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، مرة في أجياد في مكة وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة. وبعضهم يقول هذه مرتبة، ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه ماذا الملك في النوم فيوحي إليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك، وهو يضحك، فقال له الصحابة الذين حوله لماذا تضحك يا رسول الله، أو ما الذي أضحك يا رسول الله؟ فقال قد أنزلت علي سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ سورة الكوثر ثم قال هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا إذن لما نام جاءه الوحي في المنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي. فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذن ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤية.

وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث، بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الرواية لا تصح ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال، هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه، أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى، مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية فجئه الحق، ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام. في أي شهر نزل القرآن؟ لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة، سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان هذا؟ لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين، هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين. والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم، ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم وهو المشهور

عند أهل السير والتاريخ أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، ثمان أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم، هي طائفة أخرى وهم قليل، قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن، وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن، قال أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان، المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح، والذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا ثمان أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا، هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل: قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول: لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح، لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب، لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء: فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد، كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة، إذن ما هنا نافية. بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية، وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا، هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة. كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد والكبس، بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا؟ ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صدره، فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا

إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا، فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. هذه أقوال لبعض أهل العلم. ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا. لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه مراتب التي ذكرها العلماء، مراتب الماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة. فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال لها زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف. فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي، يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم.
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتصدق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وهي زوجته، فتقول له أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله. في بعض الروايات كلا والله لا يحزنك الله، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟ قالت عائشة فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة وهو ابن عمي خديجة، وكان امرأ تنص كان امرأ ماذا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي يعني أصابه العمى ضرير. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة، فحكى له ما حصل. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل أو الذي نزل الله على موسى. الناموس معناه هو صاحب السر، صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء. فقال هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورقة بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة أعده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة وهو قرشي. هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان، وكان يطلب الدين ويريد ماذا، مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين وكانوا يكرهون عبادة الأوثان، ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين فسافر إلى الشام، وهناك التقى بعلماء النصارى فأعجبه دين النصرانية فتنصر وصار نصرانيا، وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا، فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة في الرواية قد عمي. قد يقول قائل لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مذكور، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل، وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل، وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة، وقد ذكر هذا في الإنجيل وقد ذكر هذا في التوراة، وكان ورقة عالما بالإنجيل كما قال الله عز وجل في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما استدل لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من الخصائص الرسل آمن به، وقال له أنت النبي وليتني كنت فيها جذعا سأنصرك وسأفعل، لكنه

رضي الله عنه. لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل الله له جنتين، وفي رواية قال لا تسبوا ورقة، وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة، وفي رواية رأى ماذا، أنه يلبس الثوب الأبيض، وبعض الروايات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن على كل حال هو صحابي وهذا الذي يظهر، وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع وكثير ممن كتب في حياة الصحابة. حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء. توقف الوحي وفترى كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري فيما بلغنا هكذا. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن عليه الصلاة والسلام. قال فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يترك الانتحار. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند وليس هو على شرط البخاري. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد صرح قال فيما بلغنا، إذن لا يصح. ثانيا أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه. ولهذا قال الحافظ وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح، ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين. هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية أنه جالس على كرسي، أي جبريل، جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني، فنزلت عليه يا أيها المدثر. نعم هذه الرواية الصحيحة. أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح. إذن عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها. طيب هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل أو أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق، وهي الآيات الأولى منه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني قد ذهبت وسمعت نداء فوالله قد خشيت على نفسي، فقالت له معاذ الله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث فأتى ثم أتى

أي جبريل فأخبرني، فلما خلا قال له أي جبريل: يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟ الفاتحة. والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا غير صحيح. هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، وهذا الحديث لا يصح، ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم، ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. القول الثاني قالوا أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل: يا أيها المدثر. واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال له: يا جابر أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها المدثر. يقول جابر فقال أي جابر: يا أيها المدثر. ثم قال له أبو سلمة: فقلت له: أو اقرأ باسم ربك، يعني هذه السورة أليست هي الأولى؟ فقال جابر: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني جاورت بحراء، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني نزل في بطن الوادي عليه الصلاة والسلام، قال: فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو يا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك، كما في حديث عائشة الذي ذكرناه. قالوا لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار، وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ، قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم. وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة، وهو حديث صحيح، قالت: أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك قال ماذا؟ هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الحديث، هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل، فماذا قال؟ قال: يعني هو الذي جاءني في الغار. هكذا جاء في الرواية، جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، وهي أيضا في الصحيحين، قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت: زملوني فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح التي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ، فنزلت عليه الآيات وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. ثم نزل
عليه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأنزل الله عز وجل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى دار الآخرة فسيسألك عما حصل. ولهذا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر، وأمره بالاحتمال، وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين، لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من ماذا؟ من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما ذهبت إلى عمها أو إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، فآمننا علي بن أبي طالب من الصغار أو من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة وهو من أقرب الناس إليه فأسلم، وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه فدعا أبا بكر الصديق فأسلم، ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه، وكانت تعرف ما فضل هذا الرجل، وكانت ماذا؟ تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب. كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره: أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وجاء بالطعام وبالشراب، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو لم يمس منه شيء، فأتى بالشراب فشربوا كذلك، وبقي الشراب كأنه هو ولم كأنه ما مسه أحد بشيء. فقال لهم بعد ذلك بعد أن أكلوا وشربوا: يا بني عبد المطلب، إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية، يقصد بهذه الآية الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي، وكأنه كأنهم ما أكلوا منه شيئا مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شبعوا. فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين؟ فما قام أحد منهم، ما قام أحد من بني عبد المطلب. في بعض الروايات أن الذي قام علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، بل كان غلام رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت. فقال له الرسول: اجلس ثلاث مرات وهو يقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا سيما عندما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. هكذا نزلت الآية في أول ما نزلت: ورهطك منهم المخلصين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم.

لا أغني عنكم من الله شيئا، فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي، ينادي بطون قريش حتى اجتمعوا جميعا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل، فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش، أبو لهب حضر مع الذين حضروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصادق الأمين في الجاهلية وقبل المبعث، ولهذا قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي قصة بناء الكعبة لما قالوا سيدخل أو أول من يدخل من هنا هو الذي سيحكم بيننا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا دخل الصادق الأمين، فقالوا له ما جربنا عليك إلا صدقا، فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله المتتابعة، قام فقال للرسول عليه الصلاة والسلام تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بهذا، لأن الله عز وجل ماذا أنزل عليه بعد اقرأ؟ أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التكليف، يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس، وقال له وربك فكبر، يعني أكبر، لا ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية والرجز فهجر، فقام إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام، اهجرها وحذر منها. فكان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بهذا الدين الخالص، وأن يتركوا عبادة الأصنام وأن يتركوا عبادة الأوثان، إلى أن نزلت عليه الآيات ولربك فاصبر، هذا فيه دليل على أنك ستتعرض للأذى وستتعرض كذلك يعني لكثير من الابتلاء، فعليك بالصبر وعليك على تربية أصحابك وأتباعك أيضا، وأن هذا لا بد منه، فكل الأنبياء قد أودوا. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بعض أهل العلم يذكرون أن دعوته عليه الصلاة والسلام في أولها كانت سرية، وقالوا أن هذا استمر ثلاثة سنين، استمر لمدة ثلاث سنين، واستدلوا بما جاء عند ابن إسحاق ونقله عنه ابن هشام في سيرته. لكن عندما نرجع لهذه الرواية نجد أن هذه الرواية بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد، ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول، بمعنى أن الدعوة بدأت سرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه، ثم بدأ يدعو الناس كلهم، ولا دليل على هذا التقسيم. هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم، جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخف. هذه

0: وحينئذ مستخف فهموا منها أن الدعوة كانت سرية، وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا، وإنما كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا ولم يجهر. لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها من أولها كما هي في صحيح مسلم نرى أنه ليس فيها دليل. لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة: كنت وأنا في الجاهلية، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف أو مستخفيا جراء عليه قومه أو ماذا. جاء هذه مختلف فيها، يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض الأصول جراء وفي بعض الأصول حراء بالحاء. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له. إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا، بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى، وهذا ليس ببعيد. الرسول قد يجد أذى فيتجنب هذه الأذية التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى. أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب، جعل علي بن أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا. فهنا دليل، دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو الهروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ولتسلط قومه عليه. وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة، لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com. ذكر

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا

الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة الحديث.

0: ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي حفظه الله تعالى يوم الجمعة 26 من شهر شوال عام 43 هجرية في جامع التقوى بأبي عريش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء ومن علينا بهذا الاجتماع بهذا المسجد المبارك بإخوة أعزاء كرام جزاهم الله عنا خير الجزاء. نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر لمن نسق هذه المحاضرة وهذا اللقاء ومن تسبب فيها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. موضوع هذا اللقاء وهذا الحديث هو شرح حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث عظيم. والحقيقة أن هذا اللقاء ما هو إلا لقاء مذاكرة، ويذكر بعضنا بعضا ونستفيد، وإلا فالحديث عظيم وليس لمثل أن يوفيه حقه، ولكن نتكلم بما يسر الله عز وجل ونسأل الله العون سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه أبي نجيح قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. العرباض بن سارية رضي الله عنه من فقراء الصحابة، وهو من أهل الصفة رضي الله عنهم جميعا، من أهل الصفة، بعضهم ليس عنده مأوى يأوي إلى الصفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعهم سيوفهم للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى والجهاد. قال رضي الله عنه: قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الوعظ معناها التذكير بما يلين القلوب، قد يكون ترغيبا وقد يكون ترهيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه ويتخوّل

بالموعظة بين وقت وآخر، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال: وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أي خافت، خافت منها القلوب، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت. فهنا قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي دمعت منها العيون، وهو البكاء. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. هذا دليل على فهم الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل الفهم وأهل العلم وأهل الفقه وأهل الفطنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهموا من تأثيرها ومن هذه الوصية من الموعظة، وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ففهموا بقراء كثيرة أنها وصية مودع، فقالوا: أوصنا يا رسول الله. وهذا كما قال بعض أهل العلم ينفعنا في أمور، ومنها حضور مجالس العلم، كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: قد تسمع الخطيب فيلين قلبك وتخاف وتبكي، فإذا سمعته مسجلا لا تتأثر. هذا فيه يعني فائدة، وهو حضور مجالس العلم. الحضور عند أهل العلم والجلوس عندهم ليس كمثل الاستماع من المسجل أو من الصوتيات أو نحو ذلك، فحضور مجالس العلم فيه خير كثير واستفادة كثيرة وكبيرة من الآداب والأخلاق والأجور الكثيرة في مجالس العلم والمغفرة وغير ذلك من الأمور الكثيرة، ومنها أيضا لين القلب. قد يستفيد الإنسان من حضوره أمام أهل العلم والجلوس أمامهم. فحضور مجالس العلم أمره عظيم. دخل ثلاثة نفر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس سد هذه الفرجة، وأما الثاني فاستحيا أن يذهب وأن يترك مجلس العلم فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض وذهب. فلما انتهى المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وتعلمون أن في الحديث أن مجالس العلم، مجلس العلم في آخر المجلس يقول الله عز وجل: قوموا مغفورا لكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حديث طويل تعرفونه، في حديث الملائكة السيارة الذين يجوبون الطرق يلتمسون أهل الذكر حتى إذا انتهى المجلس فيسألهم ربهم تبارك وتعالى: أين كنتم؟ قالوا: كنا عند عبادك، إلى آخر الحديث، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل هم القوم، أو قال أحد الملائكة: يا رب إن فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء فجلس. قال: وله قد غفرت، فإنهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه وأن يحبس نفسه مع أهل الخير والصلاح. قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الآية. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه معهم. فالجلوس مع أهل العلم وفي مجالس العلم خير كثير وفوائده كثيرة.

قال صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية: أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية وصية النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله سبحانه وتعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي مأخوذة من قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه أول وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فأوصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب محارم الله، تفعل ما أمر الله به وتجتنب ما حرم الله عليه. وقال بعضهم كما فسرها ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، الكتاب والسنة، والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وفسرها طلق بن حبيب رضي الله عنه قال: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى هي أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن معصيته. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال الحسن رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي عنه: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليق فيما بين ذلك، ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليق فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو قصرت عنه أو جاوزته. قال: ذاك التقوى، ذاك التقوى. وفي الجملة التقوى هي وصية الله لجميع خلقه سبحانه وتعالى، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة. في هذا الحديث أيضا وصى الناس وصية مودع، ووصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولم يزل السلف الصالح رضي الله عنهم يتواصون بتقوى الله، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته قال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وعلى أهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون
لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رواه ابن أبي شيبة والحاكم. ولما حضرت الوفاة أبا بكر الصديق رضي الله عنه عهد بالخلافة إلى عمر فوصاه بوصية، فلما وصاه بهذه الوصية أول ما قال له: اتق الله يا عمر. رواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية. وكتب عمر رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. رواه أبو نعيم في الحلية. وقيل لأحد التابعين عند موته: أوصنا. قال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل، وهي قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشاهد أن من أراد السعادة فتقوى الله كافلة له سعادة الآخرة، لمن تمسك بها، لمن تمسك بتقوى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالآيات كثيرة في الحث على التقوى وبيان فوز المتقين وسعادة المتقين، كذلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في الحث على التقوى وبيان سعادة أهل التقوى، جعلنا الله إياكم من أهل التقوى. أما السمع والطاعة، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا. هذه الوصية التي أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام تقوى الله فيها سعادة الآخرة، والسمع والطاعة لولاة الأمر فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد. ولذلك تجد الذين يشاقون ولاة الأمر ويطعنون فيهم ويخرجون عليهم وينابذونهم تجدهم في قلق وفي هم وفي غم، لا ينعمون بهذا الأمن وهذا الأمان الذي نعيش فيه، وإنما هم يخافون دائما وفي قلق وفي هم من ولاة الأمر ومن رجال الأمن ومن كذا ومن المتابعة، لأن عندهم بلاء والعياذ بالله، عندهم مرض فلا يسعدون. ما قال أهل العلم: سعادة الدنيا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وسعادة الآخرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأنتم ترون الخوارج الذين في زماننا الذين قتلوا في أماكن كثيرة، في كهوف أفغانستان كأسامة بن لادن ومن معه وغيرهم ممن قتل وهو مختفي أو هاربا أو في والعياذ بالله في أشد وأسوأ حال، في قلق وهم وغم، لأنهم تركوا هذا الأمر العظيم وهذا الأصل العظيم الذي وجد في الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتب العقائد، وهو أصل عظيم وهو السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. السمع والطاعة فيها تنتظم مصالح العباد وتنتظم بها معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. الناس لا يصلحهم إلا حاكم إمام

بر أو فاجر. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال الحسن رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغير وإن فرقتهم لكفر. هذه الآثار في جامع العلوم والحكم ابن رجب رحمه الله تعالى. الله عز وجل أمرنا بالسمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. رواه مسلم. قال ابن باز رحمه الله تعالى: طاعة الأمراء من أهم المهمات، فالسمع والطاعة بالمعروف من أسباب الأمن، وفيها خير عظيم. السمع والطاعة في المعروف لا في المعاصي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن حتى لو وجدت المعاصي لا توجب الخروج عليه. لا سمع ولا طاعة في معصية الله، لكن أيضا لا توجب الخروج على ولاة الأمر والتمرد عليهم وشق العصا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. والخوارج الذين يخرجون على الحكام ويكفرونهم ويقتلون المسلمين، هؤلاء في الحقيقة ما هم إلا خدم للكفار، خدم لأهل الكفر، خدم لجنود الكفر، خدم لملل الكفر، يخدمونهم ضد الإسلام والمسلمين، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الخوارج الذين يخرجون على الحكام وعلى ولاة أمرهم ويشقون العصا، ويذهب بسببهم الأمن والخير، ويحل محله الرعب والقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب المعايش والنعم بسبب هؤلاء الخوارج. فهم حرب على الإسلام وعلى أهل الإسلام، وخدم لأهل الكفر والطغيان والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم، على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعثرة عليه، إلا أن يؤمر بمعصية الله. وأنتم تعلمون أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام حاكم، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الأمور المهمة والنوازل التي تنزل بالمجتمع وبالأمة لا يتدخل فيها كل أحد. الآن كثير من الناس يتدخل في أمور عظيمة وأمور مهمة ونوازل عظيمة. هذه الأمور والنوازل يرجع فيها إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء.

العلماء يبينون الحكم الشرعي، يبينون العلم، يبينون الحكم، والأمراء هم أهل السياسة وهم ينفذون العلم والحكم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينه لهم أهل العلم ينفذونه. ما كل أحد يتدخل في السياسة وفي أمور الأمة والنوازل، كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: السياسة لها رجال، والصحون والجدور لها رجال، فكل إنسان يعرف قدر نفسه، لا تتدخل في هذه الأمور العظيمة التي هي لأولي الأمر من العلماء والأمراء. ومشكلات الأمة ونوازل الأمة لا يتدخل فيها إلا أولو الأمر، وليس كل من هب ودب كما قال أهل العلم. الأمر بالسمع والطاعة هذا الأصل مجمع عليه بين السلف، سمع وطاعة لولي الأمر حتى لو كان فاسقا. نصوص كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. لا يجوز الخروج على ولاة الأمر إلا إذا رأى الإنسان كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه شروط ذكر أهل العلم: أولا كفرا، ثاني بواحا، كفرا أكبر. قال العلماء: ما يحتمل أن يكون كفر أصغر أو أكبر، كفرا أكبر وبواحا يعرفه الناس ظاهرا أن هذا الحاكم كافرا والعياذ بالله، كفرا بواح. وأيضا عندكم فيه من الله تعالى برهان. وأيضا زاد أهل العلم شرطا أنه لا يجوز الخروج حتى على هذا الحاكم الكافر إلا إذا وجد القوة التي تستطيع أن تزيل هذا الحاكم بحيث لا تحدث مفسدة أعظم من مفسدة وجوده. أما أن تسفك الدماء وتنتهك الأعراض ويذهب الأمن وتذهب الأرزاق ويتم الأطفال وترمل النساء بدون فائدة ويبقى هذا الحاكم، فهذه مفسدة وليست مصلحة. فهذه الأمور لا يتكلم فيها إلا أهل العلم. هذه أمور عظيمة، أمور النوازل وأمور ولاة الأمر والخروج على الحاكم أمر عظيم. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ولاة يستأثرون بالأموال ويظلمون، فقالوا: يا رسول الله، قال: اصبر. أمر عليه الصلاة والسلام الصبر. قالوا: ألا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الدين يحافظ على الضرورات الخمس، ديننا جاء بالحفاظ على هذه الضرورات الخمس، وهي الدين والعقل والعرض والنفس والمال. هذه تسمى الضروريات أو الضرورات الخمس، فهذه إذا ذهب الأمن واختل الأمن تذهب هذه الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها. إذا اختلت الطاعة ذهبت هذه الضرورات أو ذهب بعضها. ولنا أن ننظر حولنا في الدول التي وقع فيها الخروج على ولاة الأمر والثورات والانقلابات والعياذ بالله، كيف حالهم من فقر وقتل ورعب وخوف وذهاب الأمن وذهاب الوظائف وذهاب المدارس وذهاب وقتل الأنفس وتيتيم الأطفال وترميل النساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين. طاشت العقول واحتار حتى عند أهل الفهم والعقل في تلك البلاد التي ذهب فيها

الأمن وثارت فيها الجماعات وقامت بالانقلابات والثورات. كما قلنا لكم أن السمع والطاعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة، وذكر أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال الشيخ الفوزان في تعليق على هذا الأصل، قال: فولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن. ثم ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم، لم يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقاموا إماما وبايعوه، هو أبو بكر رضي الله عنه، لأنهم يخشون من الخلاف ويخشون من الفتنة، ويعرفون أنهم لا يعيشون ليلة واحدة بدون إمام، كما تعرفون من كلام السلف أن بعضهم يقول 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام، ليلة واحدة بدون إمام يحدث فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله. ف60 سنة بإمام جائر أهون من ليلة واحدة بلا إمام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف نهى الله عنه ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه واقع بقدر الله عز وجل الكوني، لكن أمرنا الله عز وجل بالاجتماع وحذرنا من الاختلاف ومن الفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال أهل العلم تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة والاختلاف. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أو قال صلى الله عليه وسلم: هم الجماعة، الجماعة الذين اجتمعوا على الحق، وهم الذين مع الحاكم المسلم مع ولي الأمر، هم الجماعة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع اختلافا كثيرا، وقد وقع الاختلاف ووقعت الفرق والطوائف، خرجت الخوارج والروافض القدرية المعتزلة والجهمية، كثير من الفرق، كما أنه في زماننا هذا وجدت فرق كجماعة الإخوان والتبليغ وتنظيم القاعدة، تنظيم داعش، السرورية، القطبية، وغيرها من الجماعة.

الجماعات والفرق الضالة المنحرفة والعياذ بالله. فهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هذا هو العلاج وهو المخرج، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي وحي، كما قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأهل السنة سموا أهل السنة لأنهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة تمسكوا بالسنة واجتمعوا على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، فسموا أهل السنة. وهم قدموا السنة على أقوال الرجال، على الآراء. وانظر إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهم أهل علم وأهل اجتهاد. وكان أحدهم يقول: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، يأمر أن يضرب بقوله عرض الحائط ويؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم خيرا عن الإسلام والمسلمين. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. جاءت امرأة إلى ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إني قرأت القرآن ولم أجد فيه النمص أو النهي عن النمص أو النمص. فقال: بلى. قالت: ما وجدته في القرآن. قال: قرأت القرآن كاملا؟ قالت: نعم. قال: هل قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: نعم. قال: فهذا، وكما قال رضي الله عنه، فالقرآن بين وحث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأخذ بها، وبينت ما في القرآن وشرحت ما في القرآن. فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نلزمها، أن نلزم السنة وأن نلزم علماء السنة. فإذا تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزمنا علماء السنة فإنه لا يضرنا أحد بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمن تمسك بالسنة ولزم أهل السنة ولزم علماء السنة لا يضره من خالفه ولا يضره من خذله بفضل الله عز وجل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبسنة الخلفاء الراشدين، ما جاء عنهم وثبت عنهم، فيؤخذ به ويعمل به. وقال بعض أهل العلم: حتى لو خالف أحد من الصحابة أحد الخلفاء الراشدين فإنه يؤخذ قول الخليفة الراشد، ما لم يكن هناك دليل واضح عند من خالف.

نص. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما أمر بالأذان الأول أخذ به علي والصحابة رضي الله عنه، وأصبح سنة في المسلمين، وهو أمر به عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس وتفرق الناس في أعمالهم وفي أشغالهم وأرزاقهم، فأمر بالنداء الأول الأذان للجمعة فعمل به وأصبح سنة بفضل الله عز وجل. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. نواجد هي آخر الأضراس، دليل على التمسك وقوة تشبث بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وعدم الإهمال فيها والضعف فيها والتميع فيها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جاء في بعض الروايات في خطبة الحاجة: وكل ضلالة في النار. فعلينا أن نحذر من البدع ومن أهل البدع والمحدثات. الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالحذر ممن في قلوبهم زيغ، الذين يتبعون ما تشابه من القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يتتبع المتشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فعلينا أن نحذر من أهل البدع ومن دعاة البدع، من دعاة الفرق والأحزاب الذين يحدثون في دين الله عز وجل ويخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين المهديين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وعلى رأس المؤمنين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من خالفهم وخالف هديهم وسنتهم وخالف ما كانوا عليه فهو مشاق والعياذ بالله، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بعض الناس يتضايق من الكلام في أهل البدع والتحذير من أهل البدع والتحذير من الفرق الضالة، من الطوائف الضالة. هذه الطوائف ما دخلت في بلد إلا مزقته، ونحن نعلم هذا ونرى هذا. كثير من الدول فرقة كذا وفرقة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وحزب كذا وحزب، كل حزب يريد هو أن يفوز هو ومن معه، وإذا عنده مال أو عنده قوة مكن الذين معه في حزبه والذين يؤيدونه، وربما ترك الآخرين في جوع وفي هم وقلق. فهذه الأحزاب والفرق هذه شر، فديننا يأمر بالاجتماع.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا وتقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وسيكون أول اللقاءات اليوم إن شاء الله مع شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري. نعم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر الشيخ والسامعين والحاضرين ووالديهم ومشايخهم أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال حدثنا قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن سحيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ختادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
0: نعم. إذن في هذا الكتاب أو في هذا الباب، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، والإمام البخاري رحمه الله ما زال يبوب لنا ما يذكره من خصال وشعب الإيمان، من خصال وشعب الإيمان. فمن خصال الإيمان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك، قبل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها تكون محبة الله عز وجل. فالمقدمة هي محبة الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو المحسن علينا، هو المتفضل، هو المنعم، نحبه ونؤلهه، يكون إلها نعبده، نعبد الله عز وجل. وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لأن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا نحب الله عز وجل حبا عظيما لا يعدله حب، ولا نساوي حب الله عز وجل بأي نوع من أنواع المخلوقين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن

ولهذا العبادة مبنية على الحب مع الذل والخضوع. إذن هذه هي محبة الله عز وجل. ويأتي أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان، من شعب الإيمان. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد محبة من؟ بعد محبة الله عز وجل. وليس من محبة الله إحداث البدع والمخالفة للسنة والشرع. الذي يقول أنه يحب الله عز وجل ويقول أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعمل البدع، هذا صادق في محبته ولا كاذب؟ هذا كاذب. من محبة الله عز وجل ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم البعد عن البدع، البعد عن الأهواء، البعد عن الانحرافات، هذا هو. فإذا من شعب الإيمان ومن خصال الإيمان كما بوب البخاري رحمه الله في هذا الباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وفي الحديث الذي استشهد به البخاري رحمه الله أقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالذي نفسي بيدي، هذا قسم الله عز وجل يحلف، عفوا النبي صلى الله عليه وسلم أقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولو لم يحلف، صادق النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق حتى لو لم يحلف، لكن حلف لماذا؟ لأن الشيء الذي سيقوله مهم ويريد أن يلفت الانتباه له والأنظار والأسماع وللتنبيه على أهميته. قال: فوالذي نفسي بيده، يمين حلف، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الكامل. الإيمان ماذا؟ الإيمان الكامل. لا يأتي شخص يقول لا يؤمن أحدكم أي أنه كافر، سيأتي الكلام، لكن لا يكمل الإيمان. هو مؤمن لكن إيمانه ماذا؟ إيمانه فيه نقص. فقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، الذي لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا هذا ليس بمؤمن. الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا جملة واحدة هذا ليس مسلما. لكن نقص الإيمان أين للرجل الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد يحب ابنه أكثر؟ هو يحب الرسول لكنه قد يحب زوجته أو أباه أو ابنته أو ابنه أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر رضي الله عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنك أحب الناس إلي إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى من نفسي. قال عمر: حتى من نفسي، سمعا وطاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن المؤمن لا يقدم محبة غير النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حتى والدك، فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده. انظر، بدأ بمين؟ بدأ بالوالد، لأن الوالد النبي صلى الله عز وجل قرن برهما بعد التوحيد، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وماذا؟ وبالوالدين إحسانا. والدك هو السبب في وجودك بعد الله عز وجل، السبب في وجودك في هذه الدنيا بعد الله عز وجل لا شك أنه هو والدك، هو الذي رباك، هو الذي رباك، فأنت تحبه. بعض الناس قد يكون محبته لأبيه من باب المكافأة، لأن أبي أوجدني بعد الله في الدنيا، قام على شؤوني وأنا صغير، وصرف علي ورباني، فهو يحبه، وهذه المحبة من المحبة الطبيعية. وأما الإبن فإن المحبة قد تكون للإبن محبة شفقة،

0: معروف ولا تنهارهم. كيف؟ آتي لك بمثال. قد يمنعك حبك لابنك واللعب معه الطفل الصغير عن حضور صلاة الجماعة. يعني قد تلعب مع ابنك ويضحك وهو ما زال رضيعا مثلا، فيشغلك عن ماذا؟ عن طاعة من طاعات الله عز وجل، إذن فتنة. كذلك من شفقتك عليه قد تتركه يسهر الليل، ثم تقوم أنت لصلاة الفجر وتراه نائما، تقول مسكين ما نام إلا متأخر، خلي ينام. سبحان الله، هذه شفقة. ولكن هل هذه الشفقة صحيحة؟ ها يا أحبة، لا، هذه الشفقة تهلكه وتدخله أين؟
1: النار.
0: تدخله النار. لماذا؟ لما كان سهران في الليل، لماذا لما أتى الاختبار وهو يدرس، لماذا لا تقول مسكين سهران لا يذهب إلى الاختبار اليوم؟ هذه دنيا. انظر كيف الأب أو الأم أو الأسرة قد يحرصون على أبنائهم مع حب الدنيا، ولا يحرصون عليهم مخافة أما خاف عليهم في الآخرة. فأنت لا ترضى على ابنك الآن من حر الشمس، ولا ترضى عليه من تعب أو كذا، فكيف سترضى عليه في نار جهنم؟ نسأل الله السلامة. ولهذا يا أحبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن ماذا؟ عن رعيته. مسؤول أمام الله. الله سيسأل الأب عن هذه الأمانة، أمانة الأبناء، سيسألهم ماذا عملت معهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجهك، قال: يؤمر للصلاة لكم؟ لسبع. من الذي يأمره؟ الأسرة، الوالدان. ويضرب عليها لكم؟ من الذي يضربه؟ إذن هي معلقة في رقبتك، القائم على الأسرة معلقة في رقبتك. هذا إن أضعت الأمانة حاسبك الله عز وجل، وإن أصلحت الأمانة إذن هم يعملون لهم الأجر، ولك ماذا؟ الأجر. أنت قد تموت، ولكن الأبناء ما زالوا يصلون ويصومون وفي التحفيظ ويقرؤون القرآن، والذي هو مؤذن، والذي يصلي بالناس، والذي يتصدق، والذي كذا، والذي يساعد الناس، لهم الأجر ولك أنت أيضا الأجر. فانظر إلى هذا الخير. ثم بعد ذلك هؤلاء الأبناء كبروا ثم تزوجوا وخلفوا، أبناء الأبناء أيضا لآبائهم أجر، ولأجدادهم أجر أيضا، لأن الأصل في وجودهم وفي تربيتهم التربية الصالحة. والتربية الصالحة يا أحبة صعبة، لا نقول أنها سهلة، والله صعبة. وعلينا أن أولا التربية نبدأ بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا أساس الأسرة والذرية الناشئة قبل الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل البنت: من ترضون إيش دينه فزوجوه. إذن هذا الخطاب لأهل البنت. ثم خاطب الرجل، ماذا قال له؟ فاظفر بذات الدين. انظر للرجل، قال له اختار إيش؟ إنسانة صالحة بقدر المستطاع. أنت ما هي معنى الصالحة؟ يعني تأخذ واحدة زاهدة تصوم يوم وتفطر يوم، ولا من طالبات العلم، ولا من عالمات الجرح والتعديل؟ لا، صالحة إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها: تصلي كم؟
1: خمسة.
0: وتصوم إيش؟
1: رمضان.
0: وتطيع إيش؟ زوج. هذا هو، هذا هي امرأة تصلي وتصوم رمضان وتقوم بحقوق الزوج، هذه نعمة، هذه نعمة، نعمة عظيمة. كذلك الرجل يكون صاحب دين وصاحب ماذا؟ خلق. فهنا نشأت الأسرة. ثم بعد ذلك عليك بالدعاء. أحد السلف كان يكثر صلاة النافلة في البيت، فقال له ابنه: يا أبتي، إني أراك تكثر الصلاة. قال: يا بني، فإني

0: يكثر النافلة من أجل صلاحك، يعني يكثر التقرب إلى الله من أجل أن يدعو الله في هذه النافلة أن يصلح له من؟ ابنه. وإن لم تخن الذاكرة القاضي عياض أو غيره أنه كان يدعو لابنه علي، قال اللهم إني عجزت عن تربيته فربه لي، يدعو فصار مثل أبيه، صار مثل أبي. الدعاء يا أحبة، الإنسان يدعو بالصلاح لأبنائه، فالله عز وجل هو الذي يصلحهم. ولهذا لا انظروا، وهنا أمر خطير يا أحبة، الرجل قد يرى جاره أو قريبه أو من يعرفه في حيه قد يراه من أهل الصلاح، الرجل من أهل الصلاح ورجل طيب والناس تحبه، لكن خرج له ولد ضائع، فيبدون يتكلمون ما عرف يصلح ولده ما رب. لا يا إخوة، لا، ما هو السبب؟ هل لو كان بيده كان ابنه مثل هذا؟ لا، هذا توفيق من من؟ من الله عز وجل. ولهذا لا تتهم الناس أو تتكلم فيهم فيصيبك الله بمثل ما أصابهم. كم من نبي لم يكن من أبنائه من الصالحين، كم من نبي؟ نوح عليه السلام لما قال لابنه يا بني ايش اركب معنا يريده من الصالحين، ماذا قال؟ ساوي الجبل، يعني لا نكون معك. وابراهيم عليه السلام مع من؟ مع ابيه. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ابيه وامه، انهم لم يكونوا على الاسلام، نعم مات وهو صغير، لكن الشاهد أنك إذا رأيت رجلا أو شابا قد انحرف لا تتهم أباه، أنت ما تدري ما الذي يحدث في البيت، ما تدري أن الأب قد يبكي بدل الدمع دم من أجل أبنائه يريدهم الصلاة، لكن الله عز وجل لم يوفق. فانتبهوا يا أحبة، انتبه، لا تقول انظر أبنائي أفضل من أبناء الناس، لا، ما يدريك، ما يدريك ما الذي يحدث في هذا، في هذه الدنيا. إذن هذا هو. وقد قال أهل العلم هناك فرق بين أصل المحبة وكمال المحبة، أصل المحبة وكمال المحبة. أصل المحبة لا بد منه، أصل المحبة لا بد منه، وهو شرط في الإيمان. من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا إيش؟
1: كافر.
0: كافر، لا بد يكون عنده أصل المحبة، هذا أصل المحبة. وأما كمال المحبة أي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قد يقدم أبناءه على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى، أي حتى يحبني، مع الحديث حتى يحبني. أما الذي لا يحبه جملة وتفصيلا فهذا حكمه ماذا؟ فهذا حكمه كافر، نسأل الله السلامة. نعم،
2: أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان.
0: الإيمان له حلاوة يا أحبة، باب حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، مثل ما يكون الأكل له طعم يجدها المرء، كذلك الإيمان له حلاوة، حلاوته في التلذذ بالطاعة، في التلذذ بالطاعة. انظر الآن بعض الناس انتهى من صلاة المغرب وقد ذهب إلى بيته أو إلى عمله، لكن ينتظر متى يؤذن إيش؟ العشاء. متى يؤذن العشاء يريد أن يصلي، هذه لذة الطاعة. بعض الناس قد يأتي في البيت فيتغذى في البيت، ثم بعد أن انتهى بقي أكل نظيف فنظفه وسخنوه ورتبوه، ثم يذهب يعطي الناس الفقراء المساكين والعمال، وهو ماذا؟ وهو فرح بهذا، يحتسب الأجر. هذه هي لذة، هذه لذة إيش؟ لذة أو حلاوة الإيمان. وإلا، وهي الثمرة، تكون ثمرة الإيمان. وإلا هناك من يعمل العبادات على أنها عادة، أصبحت عادة واجب عليه، يعني الصلاة قد يأتي إلى الصلاة لأنها أصبحت واجب، أداء، أداء واجب. أتوقع لو أنت

0: الصلاة تسأله ما الذي قرأ الإمام في الركعة الأولى والركعة الثانية؟ ما يعرف. لو يخطئ الإمام ما قال سبحان الله، لأنه أصلا ما يدري أخطأ في إيش الإمام. فهذا هو الفرق يا أحبة، وهذا المقصود بحلاوة الإيمان. نستمع إلى الحديث. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخذف في النار.
0: نعم، إذا بين لك النبي أو الإمام البخاري، استدل لك بالدليل على هذا الباب الذي بوبه، وذكر لك الحديث الذي فيه حلاوة الإيمان، ثم قال ثلاث خصال من وجدهن، يعني كانت عندك، فأنت قد وجدت حلاوة الإيمان. ثلاثة خصال إذا وجدتها في نفسك فأنت قد وجدت حلاوة الإيمان. ما هي هذه الثلاثة الخصال؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأتقدم معنا في الباب الأول قبل الحديث. نعم، الباب قبل ذلك. انظر، إذا وجدت أنك أن الله عز وجل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل شيء، فإذا أنت وجدت حلاوة الإيمان. ومحبتهم ماذا؟ محبتهم أنك تقدم، أولا تقدم حبهما على حب غيرهما، هذا أولا. اثنين أنك تقوم بأوامرهما وتجتنب عمانا، هذه المحبة المحبة الكاملة أقصد. وإلا أنت تحب الله عز وجل، عليك أن تستحي منه، أن تستحي أن يراك حيث نهاك عن أوامر أو عن أماكن أو عن كذا، استحي أن يراك فيها. وكذلك عليك أن تستحي أن يفقدك حيث أمرك ويحب أن يراك في المسجد. فإذن لابد أن تكون في المسجد. يحب الله عز وجل أن تكون قارئا لكتابه، تقرأ في كتابه في القرآن الكريم، اقرأ. وكل على اجتهاده في هذه الأمور. إذن هذا أول، إذا رأيته فيك فهذه علامة. كذلك الثانية: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا نسميه أو يسموه في الشرع الحب في الله. الحب في الله، والحب في الله هذه عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. وهذه العبادة قد رتب الله عز وجل عليها أجور عظيمة، أجور كثيرة. أولا، إن كنت ممن تحب إخوانك أهل التوحيد في الله عز وجل فقد حققت حلاوة الإيمان. كذلك تكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا وتفرقا. يعني أنت لا تحب هذا الرجل لأنه قريبك مثلا، أو لا تحبه لأنه يعطيك المال، لا تحبه إلا من أجل الإيمان، إخوة إيمانية. إنما المؤمنون إخوة، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فكيف أحبه لله؟ أحبه لله لما أرى على الطاعة. الآن أنا أرى جاري مثلا من المحافظين على المسجد، صلاة الجماعة، وأرى يقرأ قرآن ويأتي ويصلي مع الناس، فأحبه. لماذا أحببته؟ لقربه من الله، هذه المحبة في الله. والثاني أحببته لأنه بار بوالدي، دائما أرى مع أبوه ويقول

0: بخدمة أبيه وكذا ومهتم بأبيه وأمه، فأنا أحببته من أجل ذلك. فهذه محبة فين؟ في الله. الثالث، أنا أحببته لأنه عنده سيارة وكل يوم عازمني في مطعم، هذه في الله. زياد لا، هذه ورا يمشي وراء بطنه صح. إذا السيارة صار فيها مشكلة أو حادث يتركه صح، يتركه في واحد ثاني عنده سيارة. هذه هي محبة إيش؟ المصلحة. ولهذا يقولون في يعني الذين كتبوا في هذا في الصداقة وكذا، يقول إذا أردت أن ترى أصحابك الحقيقيون فانظر عند الشدة من يبقى معك، عند الشدة من يبقى معك. ودائما المحبة في الله هي التي تبقى. الأخلاء يومئذ إيش؟ إيش بهم؟ عدو. إلا مين؟ نعم. شوف يوم القيامة قد يأتي من أحبك في الله في الدنيا وتقرب إليك في الله، وأنت وياه تذهب إلى درس أو يراك في المسجد، فيأتي يوم القيامة ما يراك في الجنة مثلا، فيقول يا ربي فلان، يقول هو في النار كبائر مثلا ما غفرها الله عز وجل له، فيقول يا ربي إيش؟ هل تأذن أن أشفع فيه؟ قد يأذن الله فيخرجه. انظر هذه الصحبة التي نريدها، هذه الصحبة. المحب لك في الله قد تموت قبله، قد تموت قبله، فيمكن أخوك نسيك، أبوك مع مشاغل الحياة نسيك، أمك نسيتك، خلفت 10 بعدك، لكن اللي يحبك في الله وصاحبك إيش يسوي؟ كلما تذكرك إيش دعا لك، ويمكن لو تصدق أشركك في صدقته. هذا هو. فهذه المحبة في الله أمرها عظيم يا أحبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحب فلان، قال أخبره. فيأتي الرجل ويقول لأخيه إني أحبك، أحبك في الله، وهو يقول أحببك الله الذي أحببتني لأجلي أو أحببتني فيه. فهذه هي المحبة في الله، وهذه التي تحقق ماذا؟ حلاوة الإيمان. الثالثة أن يكره، إيش الثالثة في الحديث؟
1: أن يكره أن يعود في الكفر،
0: أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هل في أحد يرضى أن يقذف في النار المحرقة؟ ما في أحد، ولهذا ما في أحد يحب هذا. المهم المؤمن يكره أن يعود في الكفر. ولهذا لما حصل في صلح الحديبية أن الكفار في شروطهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد الذي يأتيك منا مسلما ترده علينا، والذي يأتي منكم كافرا لا نرده. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك الشرط، لكن هل في مسلم كفر؟ ما يكفرون، ما إلا للنفاق. أهل النفاق هذا شيء آخر، لكن أهل الإسلام والذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يعودون الكفر إلا من كان منافقا، يعني أسلم بلسانه دون قلبه، فإنهم يتمسكون بالدين. فمن تمسك بالدين واستقام على الدين وواظب على شرائع الدين وعباداته وكذا، فهذا مما وجد ماذا؟ حلاوة الإيمان. مما وجد حلاوة الإيمان. كم باقي على العشاء؟
1: 40.
0: طيب باب، نعم الباب الذي بعده.
1: أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري باب علامة الإيمان حب الأمصار.
0: نعم، أيضا من علامات كمال الإيمان وحب الإيمان وحب الإيمان، ومن شعب الإيمان أيضا يدخل حب الأمصار، أي من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان حب الأمصار. من هم الأمصار؟ الذين إيش؟
1: نصر النبي.
0: أين هم؟
1: المدينة.
0: في المدينة. هم في المدينة الأنصار، المراد بهم أهل المدينة من الأوس والخزرج الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة على أن يهاجر إليهم وأن يناصره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في الحج، من يأويني لأدعو إلى ربي أو لأبلغ رسالة ربي. وكان عمه أو أتباعه أو من المشركين من يمشي خلفه ويقولون إيش؟ مجنون مجنون، فيقولون أهله أعرف به. لكن الأنصار لما أتوا بايعوا عند العقبة وقالوا له هاجر إلينا وسنناصرك ونحميك ونأويك. فهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، والصحابة هاجروا إلى المدينة. وقال الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيش خصاصة. يعني كان الأنصار يأتي إلى المهاجر، لما أتى المهاجرون كان يأتي إلى المهاجر فيقول له يا أخي انظر إلى النساء، أي نساء متزوج بأكثر من امرأة، فخذ مما شئت ممن تريدهم فأطلقها وتتزوج بها. بلغ الحب إلى هذا. والبعض يأتي إليه بالمال ويقول له خذ المال وأجر. فانظر إلى الأنصار. ولهذا سيأتي الحادثة التي بوبها أو ذكرها ماذا التي ذكرها البخاري رحمه الله في الأنصار. كذلك حتى المهاجرين نحب المهاجرين لهجرتهم. المهاجرين تركوا ماذا؟ تركوا مالهم أموالهم وتركوا بيوتهم، بل بعض ترك حتى زوجاته وأولاده في مكة وفر بدينه. أبو يحيى، من هو أبو يحيى؟ صهيب الرومي. لما هاجر فخرج بعده خرجوا يبحثون عنه من الكفار يريدونه، فصعد على تل أو جبل وقال إنكم لتعلمون أني أفضلكم رميا بالسهام. يعني هو رامي، ويعني يستطيع أن يرميهم واحدا واحدا ويقتلهم، ولكن إنما أتيتم خلفي بحثا عن أموالي، لأنه عنده مال تجارة وكذا، فإن مالي في المكان كذا وكذا، خذوا. فتركوه وانصرفوا، وهو أكمل هجرته إلى المدينة. انظر ماذا ترك. فلما وصل إلى المدينة جبريل عليه السلام قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل. فلما رآه ماذا قال له؟ ربح البيع أبا يحيى. هذه فقط قصة من قصص المهاجرين. فنحن كما نحب الأنصار كذلك نحب من نحب المهاجرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماهم بالأنصار. الذي سماهم بالأنصار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تسمية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه إكراما لهم، فصاروا يسمون بالأنصار. فهنا يكون من كمال الإيمان أن تحب الأنصار، ومن نقص الإيمان أن تكره الأنصار، نسأل الله السلامة. وأما كره الأنصار وكره الصحابة رضي الله عنهم عامة، قد تدخل في ماذا؟ تدخل في الردة. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أصحابه جميعا وقال لا تسبوا إيش أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فلا يجوز ذكر شيء مما فيه تنقص الصحابة، بل يجب الثناء عليهم ويجب احترام الصحابة، لأن الله يحبهم ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أفضل

0: أصحابي لا تتخذونهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه نسأل الله السلامة. وهذا عند الترمذي الحديث. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار.
0: نعم أولا علينا أن نعرف أن الصحابة يتفاضلون، عليك أن تعرف أن الصحابة يتفاضلون، أفضلهم من
2: أبو بكر
0: ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا. كذلك المهاجرون من أفضل الصحابة أيضا، لأنهم ماذا هجروا أموالهم وأولادهم وبيوتهم وماذا وأوطانهم من أجل أن ينصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأنصار، أنصار آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه واستقبلوه واستقبلوا المسلمين وواسوهم بأموالهم. فإذا كلاهما ماذا؟ كلاهما لهم فضل. فبايعوا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ضيقة من أمره وفي شدة وكذا، الأنصار هم الذين بايعوا كما مر معنا، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعدوه بالنصر وانتقل المسلمون إليهم، فصار للمسلمين قوة ومكان وهيبة، وهذا بفضل الله عز وجل ثم بفضل ماذا؟ بفضل الأنصار. ولهذا قال البخاري رحمه الله باب علامة الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار أي علامة الإيمان، يعني قد علامة الآية بمعنى إيش؟ علامة. فهذا الذي أخذها البخاري من هذا الباب، فإذا رأيت الرجل يحب الأنصار فاعلم أنه مؤمن. وعلامة النفاق وآية النفاق بغض الأنصار. نعم
1: قال رحمه الله.
0: طبعا من رأى في البخاري عن حب الإيمان وتبويبه حب الأنصار، لأن المحبة عمل إيش؟
2: قلبي.
0: لأن المحبة عمل قلبي، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عايذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النخباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
0: نعم يقول كان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، يعني الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان حاضرا، كان حاضرا وقت البيعة. فلهذا هو يريد أن يقص لنا أو ما هي الصيغة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لهم. نعم
1: قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك.
0: إذن هذه هي البيعة، هذه البيعة وهذه الصيغة التي ذكرها الراوي هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند

عند العقبة، لأنه لم يكن في ذاك الوقت الجهاد، وبدأ أولا بالإشراك، فيا الشرك بعدم الشرك، ولأن عبادة الله عز وجل التوحيد. وذكرهم بأن لا يسرقوا، والسرقة هي أخذ المال على وجه الخفية، يعني من حرز، أخذ المال من حرز، والسارق ملعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، كما عند البخاري لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منه ما يسوى دراهم، يعني له قيمة تتجاوز القطع. وهذا هو السرقة، كبيرة من كبائر الذنوب بعد الشرك بالله، ثم بعده بقية الكبائر، ولا تزنوا. الزنا أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا الله عز وجل ذكر فيه قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حتى في القرآن ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا، أي اجتنبوا الدواعي، اجتنبوا دواعي الزنا. ما هي فقط، يعني ما قال لك الزنا، دواعي الزنا التي بسببها يحدث الزنا. الزنا ما يحدث إلا بالدواعي، فإن المرأة إن سافرت بلا محرم، أو كانت متبرجة سافرة، أو صافحت النساء، أو تعرت، أو لبست الضيق وزاحمت الرجال، فهذه دواعي من دواعي من دواعي الزنا. فالإنسان إذا المرأة إذا اختلطت بالرجال يا أحبة، أول شيء يذهب منها ما هو؟ الحياء. أول شيء يذهب من المرأة الحياء. قد تكون المرأة تستحي ولا تتكلم مع الرجل الأجنبي وكذا، لكن أول ما تختلط بالرجال وتعمل مع رجل وكل يوم يتكلم معها وتتكلم معه، وغدا تأتي له من البيت بفطور وهو يطلب لها كذا، وأصبح يتكلمون، أصبح الحياءين، انتهى الحياء. بل والله كثير من خرابات البيوت الآن بسبب هذا الاختلاط، أصبحت المرأة تقارن بين زوجها وبين هذا الرجل، وأصبح الرجل في وظيفته المختلطة يقارن بين زوجته وبين هذه المرأة. هذا يأتي في الدوام بكامل زينته وعطره، وتبدأ تتذكر زوجها ما تراه هكذا، والعكس كذلك، فيحدث ماذا؟ فيحدث التشتت الأسري، نسأل الله السلامة. قال ولا تقتلوا أولادكم، لأنه في الجاهلية كانوا يقتلون الأولاد، البنات تقتلونهم خشية الفقر، عفوا البنات تقتلونهم خشية العار، والأولاد يقتلونهم خشية الفقر، ولهذا الله عز وجل قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني الفقر، وبل بعضهم يقتلهم للأصنام، يتقرب بهم إلى الأصنام، نسأل الله السلامة. كذلك ولا تأتوا ببهتان، البهتان هو الكذب، لأنك تبهت المكذوب عليه، سمي بهتان لأنك تبهت المكذوب عليه، يعني قد تبهته بهذا الكذب وتغير الحقيقة، فهذا هو سمي، إلى آخر ما قال من هذه الوصايا، ثم ذكر التوبة. كذلك من ستره الله نجا، والإنسان يدعو الله عز وجل كما أنه ستره في الدنيا استوى في الآخرة، ومن أتاه العذاب في الدنيا، العذاب يعني الحد، فالحد هو الكفارة، وأما من ستره الله، أو المرأة فعلت القبيح نسأل الله فسترها الله وما انكشفت أمره، فتتوب إلى الله عز وجل، تتوب إلى الله عز وجل، وإن شاء الله إن قبل الله توبتها وأحسنت يتجاوز عنها الله عز وجل، وإن بقي شيء أو كذا فهي تحت المشيئة، تحت مشيئة الله عز وجل. ولهذا يا أحب الإنسان إذا رأى رجل وقع في معصية أو كذا، الإنسان يستره، يستر، لأنك أنت ليس عندك الشهود الذين تقيم عليهم الحد، لكن اليوم نحن في زمن

0: زمن نسأل الله سلامة زمن فضائح. الآن أصبح لو رأوك في فضيحة صوروك وانت ما تدري، ونشروك في الفيديو وانت ما تدري، أصلا انت تصل البيت والناس كلها عرفت وانت لسه ما تعرف، مصيبة. الله عز وجل يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما إيش؟
1: ستره الله.
0: ستره الله. من ستر مسلما ستره الله. بل روي أثرا عن أبي بكر قال: لو رأيت الرجل يزني لا أغطيته بردائي. يعني من باب الستر، مو من باب الرضا، لا، لكن الإنسان يستر. ثم بعد ذلك إن تمت الشهود وكذا يقام الحد، هذا شيء آخر، لكن أنت عليك. ولهذا الإنسان إذا حتى في الشهادة، لما يأتي شخص يشهد بالزنا ولا تتم الشهادة حقيقة، فإنهم ماذا؟ يجلدون، لأنه قد يكون قذف هنا، قد يكون قذفا. ولهذا شد في قالوا أنه لا يقبل الشهادة إلا أن يرى، كما عبر عنه في الفقه، أن يرى المرودة في المكحلة. يعني هذا الذي يكتحل، مثل ما شبه، يعني أن يراه رأي العين الزنا. ما يقول رأيت امرأة عارية ورجل عاري، لا، قد لا يكون وقع في الزنا، فقد يكون وقع في التقبيل أو كذا، هذا له حكم آخر وهو التعزير. فهذه حتى لا يكون في، لا يتعدى كل أحد يأتي بناس وكذا يشهد على فلان ونقيم عليه حكم الزنا وكذا ونفضحه، لا، الشريعة مهتمة بمثل هذه الأمور. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد قليل نأخذ شيئا من كتاب العلم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، فهذا لقاء متجدد في التعليق على كتاب العلم لأبي خيثمة رحمه الله، ونبدأ بالقراءة فيه. نعم،
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيه عن مجاهد قال: وجعلنا للمتقين إماما، قال: نأتم بهم ونقتدي بهم حتى يختدي بنا من بعدنا.
0: نعم، وهذا الأثر قد أخرجه كثير من الأئمة، عند عبد الرزاق، وكذلك الطبري في تفسيره، وأبي حاتم في تفسيره، وأبو نعيم. وهذا الأثر الذي ذكره أبو خيثمة رحمه الله في تفسير وجعلنا للمتقين إماما عن مجاهد قال: نأتم بهم، أي إماما، قال: نأتم بهم بأهل التقوى، بأهل العلم، بالأئمة، بالصالحين، بالذين اتقوا الله عز وجل بفعل الأوامر وترك النواهي. ولا شك أن أهل العلم العلماء أهل الفضل وأهل الخير لا شك أنهم من أهل التقوى، بل هم من أولياء الله عز وجل، من أولياء الله عز وجل. فقال: نأتم بهم، أي نأتم بهم.

0: أهل العلم ونقتدي بهم وحتى يقتدي بنا من بعدنا. فالمقصود أنك تقتدي بالصالحين، تقتدي بالصالحين. وطالب العلم بما أن الكتاب في العلم، فطالب العلم يقتدي بأهل العلم فينظر إلى آدابهم وإلى سلوكهم وإلى عباداتهم. وحتى أن أهل الحديث كانوا يقولون يذهبون يطلبون الحديث، وعليكم السلام حياك الله، فأهل الحديث قالوا أول ما يأتي فينظرون إلى صلاة الرجل، انظر كيف ينظرون إلى صلاته، فإن رأوه قد أحسن صلاته واخذوا منه، يعني ينظرون إليه. إلى زماننا هذا فإن الناس تنظر إلى أهل العلم، وحتى أنت يا طالب العلم قد ينظر إليك الناس، الجيران، أولادك، ما عندك أولاد، أخوانك، أخواتك، قد ينظرون إليك فيأخذون ما عندك من أدب، من عبادة، من صلاة، حتى في الأكل، حتى في الأكل، وحتى يعني سمعت اتصالا، ويمكن بعضكم سمعه، امرأة اتصلت على الشيخ الألباني رحمه الله، فكان كلما قالت شيء يقول سبحان الله وكذا، فقالت له المرأة يا شيخ هذا من السنة؟ قال لا. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى العلماء، ينظرون إلى العلماء، ينظرون إلى الأئمة. ابن عمر من شدة مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى إذا حج ينام حيث نام النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويقتدي بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى في حجة من الحجات وكذا كما روي عنه أنه أكرمكم الله ذهب ليبول بال مكان ما بال النبي صلى الله عليه وسلم في شدة التمسك بالسنة. فهذا هو معنى هذا الأثر. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن رجل أن ليث أن مجاهد وجعلني مباركا أينما كنت، قال معلما للخير.
0: نعم، وهذا أيضا عن مجاهد في التفسير، أيضا في تفسير هذه الآية، وجعلني مباركا أينما كنت أي معلما للخير، وهذا من فضل العلم، وهذا من فضل إيش؟ من فضل العلم، من فضل العلم أن أهل العلم يبارك الله عز وجل لهم وفيهم وبهم، مباركون، فتجدهم مصلحون، يصلحون الناس وأصلحوا أنفسهم وكذلك يصلح الناس بهم. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير أن مغيرة قال قيل لسعيد بن جبير تعلم أحدا أعلم منك؟ قال نعم عكرمة. فلما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم ما خلف بعده مثله. قال وقال الشعبي لما بلغه موت إبراهيم أهلك الرجل؟ قال فخيل له نعم. قال أهلك الرجل؟
0: نعم.
1: قال فخيل له نعم. قال لو قلت
0: نعم لو قلت.
1: قال لو قلت أنع العلم،
0: أنع العلم،
1: أنع العلم ما خلف بعده مثله. والعجب أنه يفضل ابن جبير على نفسه، وسأخبركم عن ذلك.
0: نعم، وفي رواية والعجب منه حين، وفي رواية والعجب منه حين يفضل ابن جبير على نفسه،
1: والعجب منه حين يفضل ابن جبير على نفسه. وسأخبركم عن ذلك إنه نشأ في أهل بيت فقه فأخذ فقههم، ثم جالسنا فأخذ صفوة حديثنا إلى فقه أهل بيته فمن كان مثله.
0: وهذا الحديث فيه التواضع، فيه تواضع أهل العلم، يعني من أهل العلم من يكون أفضل من غيره، وتجده يمدح غيره ويثني على غيره، هذا تواضع أهل العلم. ولهذا يقولون

0: من كثر علمه علمه زاد تواضعه. من كثر علمه يعني الناس اللي الله العلم الذي فتح الله عليهم في علمه تجده قد زاد في ماذا؟ في التواضع. انظر إلى العلماء الكبار كيف يتواضعون للناس بعكس الذي يتعالم، الذي ليس عنده شيء إلا القليل، وقد لا يكون عنده شيء فتجده ماذا؟ يتباهى على ويتكبر على الناس، نسأل الله السلامة. فهذا إذن فائدة فيه ماذا؟ من فوائد فيه التواضع، تواضع أهل العلم ومعرفة بعضهم لبعض، وأهل الفضل لأهل الفضل. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب الطائي قال سمعت الشعبي يقول ما رأيت أحدا من الناس أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق.
0: نعم، وهذا أيضا صحيح الأثر، ما رأيت أحدا من الناس أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق، يعني فيه الاجتهاد في طلب العلم، فيه من فوائد هذا فيه الاجتهاد في طلب العلم والمثابرة عليه والرحلة فيه. فهذا هو طالب العلم، طالب العلم، والعلم لا يؤخذ بالراحة. لن تجد شخص أو طالب علم قد تمكن في العلم وقد أخذه بالراحة، لا بد فيه من التعب، وفيه من الرحلة، وفيه من السهر، لأن العلم يؤخذ بالأيام وإيش؟ والليالي. العلم يؤخذ بالأيام، أرحمكم الله، يؤخذ بالأيام والليالي، ففيه تعب وفيه مشقة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن جرير بن حيان قال أن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث، فلم يحل رحله حتى رجع إلى بيته، من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة.
0: نعم، وانظروا إلى هذا رجل، وهذا طبعا الهمة في طلب العلم، الهمة في طلب العلم والرحلة في طلب العلم. وقد مر معنا للمؤلف بسنده من سلك طريقا يلتمس فيه إيش؟ علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. انظر هنا يقول جرير بن حيان أن رجلا هنا نكرة، ليس العبرة بمعرفته، لكن انظروا إلى فعله، قال رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث، يعني يطلب هذا الحديث، ولم يحل رحله حتى رجع إلى بيته، من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. يعني تخيل رحل إلى بلد آخر وما حل رحله أي رحل الدابة، يعني ما أرتاح، وصل إلى مكانه ما يريد الحديث ثم سمعه ثم رجع مباشرة، ما جلس ولا فك أو حل الراحلة أو الرحل الذي يوضع على الراحلة سواء كانت الإبل أو غيرها أي دابة. فانظر إلى همة طلب العلم، يرحلون من أجل حديث واحد وقد لا يبقون في هذه. ومر معنا أيضا في درس سابق رحلة جابر ابن عبد الله، وهو أول من رحل في طلب العلم من أجل ماذا؟ من أجل حديث واحد، رحل من أجل حديث واحد. وفي الحديث من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة، والحديث صحيح. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، من ستر مسلما ستره الله إيش؟ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله إيش؟ عليه. إذن الجزاء من جنس العمل، تعمل عمل يقابلك الله عز وجل يوم القيامة بمثله. فالإنسان يسعى في ستر المسلمين، بعض الناس قد يكون ساكن بجانب جاره فيسمع أشياء من جاره، أو مثلا يحدث بينه وبين زوجته فيرتفع الأصوات، هذا في البيت. فتجده إذا خرج إلى العمل أو إلى أصحابه قال البارحة فلان وفلانة كذا وكذا وكذا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. فكيف إذا كان هذا الأمر يقع من ماذا؟ يقع من جار. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل ما يرسل الله؟ قال من لا يأمن إيش؟ جاره بوائقه. نسأل الله السلامة. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال أملى علي نافع.
0: أملى علي نافع، وهذا أيضا صحيح، وهذا أيضا صحيح. فأملى علي نافع يعني حدثه وهو يكتب، وهو ماذا؟ وهو يكتب. وهذا طريقة العلم أيضا، هذا طريق من طرق العلم، الكتابة طريقة من طرق ماذا؟ العلم والسماع. فإنك تكتب خلف ماذا؟ خلف شيخك. فالعلم إيش؟ فالعلم صيد إيش؟ والقيد والكتاب والإيش؟ والكتابة قيده. ماذا تفعل؟ قيد حبالك إيش؟ فهنا الإنسان يقيد الصيد، يعني المقصود العلم، العلم مثل الصيد، إن لم تقيده فإنه يهرب، وهو كذلك مثل العلم. تقيد العلم ثم تذهب إلى منزلك فتراجع هذا العلم وهذه المسائل فتحفظها وتفهمها، ثم اليوم الثاني مسائل أخرى فتحفظ وتفهم، فبعد ذلك يسخر الله عز وجل أنك تكون ماذا؟ تكون من أهل العلم بإذن الله عز وجل. فهذا فائدة من فوائد هذا الأثر. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال أملى علي المغيرة وكتبته بيدي.
0: نعم هذا آخر أثر معنا اليوم، وهذا مثل الحديث السابق أو الأثر السابق. اللهم أنه زاد قال وكتبته بيدي. والراد هذا كاتب المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحديث وهو عند البخاري، وهو عند البخاري. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونأخذ شيئا من الوصية بعد قليل إن شاء الله.

0: نأخذ شيئا حتى يأتي الأذان، بعد ذلك نقرب من الأذان والإقامة شيئا يسيرا. أين وصلنا في ال؟
1: وأما أرجح المكاسب. بعد الدواء والاستخارة.
0: نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا لقاء آخر من اللقاءات ومن التعليق على الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوصية الصغرى: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته.

0: وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر
1: نعم المكاسب التي يأخذها العبد من قربه من الله عز وجل ومن تعلقه بالله عز وجل بالتوحيد وبغير التوحيد، وكذلك بالعبادات كما مر معنا كالقيام وكذا والدعاء، التوكل على الله، التوكل على الله. والتوكل على الله عز وجل يأتي بعد ماذا؟ بعدما يعظم الإيمان في قلوب في قلب العبد. ولهذا في قصة إبراهيم عليه السلام لما وضع في المنجليق ثم طرح إلى النار، أرادوا أن يرموه في النار فما استطاعوا لشدة حر النار، لأنهم أوقدوها بحطب شديد فوضعوها في المنجنيق، آلة ترمى بها من بعيد الحجارة، وهو طرح إلى النار، يعني الآن خرج من المنجنيق إلى النار. ففي هذه الأثناء اعترضه من؟ جبريل عليه السلام، فقال يا إبراهيم لك حاجة؟ قال أما إليك فلا. انظر عظم التوكل على من؟ على الله عز وجل. القلوب تعلقت بالله عز وجل تتوكل على الله عز وجل، والثقة بأن الله يكفيك كل شيء، وهذه الثقة لا تأتي إليك إلا إذا كان عندك حسن ظن بالله، إذا كان عندك حسن ظن بالله عز وجل. ففي كل حال، ليس فقط في العذاب أو الأذية مثل إبراهيم عليه السلام، لا، في كل حال، حتى في الرزق، حتى في الرزق. هذا الذي يرزق الطير، طير صغير يطير في السماء، وهذه السماء فيها النسور وفيها الصقور وفيها الطائر الجارح الكاسر، ومع ذلك يذهب ويأتي بالطعام لفراخه. السمك الصغير الذي في البحر يذهب ويأخذ ويتغذى ويرزقه الله مع وجود الأسماك المفترسة. انظر إلى البشر، الصياد الذي يصيد السمك فإنه يدخل في قاربه ويتجه في البحر هذا الذي على مد نظره، ويأخذ رزقه من أين؟ من البحر، شبكة أو بكذا. سبحان الله، إنما هو توكل على الله عز وجل. دخل الوقت، أذن نكمل بعد الأذان إن شاء الله.

حي على الفلاح.

اللهم صل وسلم ما بارك ربك صلاة القائمة مقام وبنا نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:

0: على الله عز وجل أتى بهذا الحديث ليبين لك أنك تأخذ بماذا؟ تأخذ بالأسباب. لا بد من الأسباب. الأسباب ما ينافي التوكل على الله. لا يأتي شخص ويبقى في بيته ويقول أنا متوكل على الله يأتيني المال. لا، خذ السبب، اعمل. فالإنسان يأخذ بالسبب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن إيش؟ الضعيف. وفي كل خير. وكذلك احرص على ما ينفعك، ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إذن في هذا الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد. الله يحب أن تسأل وأن تكثر من الدعاء وأن تطلب منه الطعام والشراب واللبس، كل هذا. وحتى يحب أن تسأله ماذا؟ الهداية. فاستهدي الله، اطلب الهداية من الله عز وجل يؤتك. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله، إذن خطأ، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. وقد قال الله تعالى في كتابه: واسألوا الله من فضله.
0: وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني، ومنه الشيخ الألباني رحمه الله، والتعليق عليه مثل التعليق السابق. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى في كتابه: واسألوا الله من فضله. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك.
0: وهذا أيضا من فعل الأسباب. أنت فعلت السبب، تريد الرحمة. إذا توضأت ومشيت إلى المسجد ودخلت المسجد ودعوت الله، دعوت الله الرحمة والخير، وقدمت وصليت، هذا السبب. كذلك وأنت خارج: اللهم إني أسألك من فضلك، من فضلك في هذه الدنيا. ولهذا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا يذهب إلى عملي، وهذا يذهب إلى تجارته، وهذا يذهب، كل هذا من فعل الأسباب. توكل على الله وافعل ماذا؟ وافعل الأسباب. واعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن، فلن تأخذ رزق غيرك، ورزقك لن يأخذه غيرك أيضا. وثق تماما أنك لن تفارق هذه الدنيا وبقي لك فيها ولو ربع ريال رزق. لا، لن تموت إلا وقد اكتمل الرزق الذي قضاه الله عز وجل لك كاملا. نعم،
1: أحسن الله إليكم. وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه، من غير أن يكون له في القلب مكانه. والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء.
0: يعني المقصود في هذا الكلام، يعني لا تسأل الناس المال. البعض لا يعمل، فقط يسأل الناس: أعطوني أعطوني. وكذلك البعض يأخذ المال زيادة، يسأل الناس، يريد الزيادة. والبعض يريد طلب الرئاسة، يريد طلب ماذا؟ الرئاسة.

0: العلو، فقلبه متعلق في هذا العلو، متعلق في الرئاسة، متعلق أن يكون شيء أو يكون شخصا كذا وكذا في هذه الدنيا. لا، هنا في هذا الكتاب أو في هذه الوصية من شيخ الإسلام أن تأخذ ما تحتاج إليه، خذ ما احتجت إليه وما رزقك الله عز وجل به من طعام، من شراب، من مسكن، من زواج. فالإنسان يحتاج به، ولا يتعلق قلبك بشيء من أشياء غيرك. الآن الله عز وجل رزقك هذا المسكن على قدر وظيفتك وقدر مالك وكذا، فلا تتعلق ولا يتعلق قلبك على المسكن الذي عند من هو أغنى منك. ولهذا تجد الناس تحب الرئاسة والعلو. بعض الناس أدخل نفسه في ديون من أجل أن يعيش عيشة ليست عيشته. هو من الناس الذين يعتبر الذي يعني فوق الفقير بقليل، إذا نعيش على هذه الحياة. فتجده مثلا، مثال، رجل قد حصل على عمل نقول براتب مثلا 5000 ريال، فتجده يريد أن يركب مركبة فاخرة قيمة مثلا قصدها 4000 ريال. كم يبقى له؟ 1000 ريال. ماذا يحصل به؟ من أجل أن يعيش عيشة ليست له. فهذا هو المقصود من كلام. وحتى أنه شبهه كالخلاء، الخلاء تذهب إليه عند الحاجة، وإذا خرجت منه لا تفكر فيه، لا يتعلق قلبك به. هذا هو المال، لا يتعلق قلبك أو قلبك بالمال. ما أتى منه حلالا نقيا الحمد لله، ما لم يأتي ماذا تريد؟ من أين ستأتي به؟ نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه، شتت الله عليه شمله، وفرق عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه، جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة.
0: وهذا والله من أفضل ما علق أو علق على هذا الكلام ما ذكره ابن القيم رحمه الله في الفوائد. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، وليس همك إلا الله وحده، تحمل الله عز وجل عنك الحوائج كلها، تحمل الله عز وجل عنك كل شيء، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه. الدنيا هي لمن؟ الدنيا ملك لمن؟ لله عز وجل. ولهذا الدنيا ما تسوى عند الله جناح بعوضة، ولو كانت مهمة ما أعطى الكافر منها شيء. فإن الدنيا الله عز وجل يعطيها للذي يحب والذي لا يحب، فيعطي المؤمن منها ويعطي الكافر، ولكن الآخرة لا يعطي الله عز وجل منها إلا من أحب. فيجعل همك وقلبك وغايتك التعلق بالله، تأتيك الدنيا وهي راغمة، يأتيك رزقك المقسوم لك والذي قسمه لك الله عز وجل وكتبه لك وأنت في بطن أمك، لا يزيد ولا ينقص عما كتبه الله عز وجل لك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وقال بعد السلف: أنت محتاج إلى الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما.
0: فنقف هنا ونكمله بعد العشاء إن شاء الله. الكتاب هذا ننتهي منه اليوم إن شاء الله، فنقرأه قبل أدب المفرد. تبقت معنا يمكن 6 صفحات، صح؟
2: عندي صفحة ونص شيخ،
0: وننتهي؟
2: اي
0: طيب، ونكمله بعد الصلاة.

0: ننتهي من كتاب الوصية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الموازين يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يحذر من البدع، من الفرق والتفرق، وهذه البلاد ولله الحمد حماها الله عز وجل من الفرق والأحزاب. وجدت فرق لكنها خفية ومندسة وذليلة ولله الحمد والمنة، تعمل في الخفاء، ما تستطيع أن تظهر بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه الدولة وتحكيم الكتاب والسنة. كما قال شيخنا زيد رحمه الله في جماعة الأخوان: لهم دعاة يعملون في الخفاء في مهبط الوحي وأرض الحنفة، لهم دعاة ويعملون لكنهم في الخفاء مندسين في الظلام، خفافيش خفافيش الظلام، يدعون ويحرضون في الشباب، حتى ظل بعض الشباب معهم وذهب في هذا الفرق، جماعة الأخوان في داعش تنظيم القاعدة، وهذه داعش وتنظيم القاعدة والقطبية والسرورية كلها تفرعت عن جماعة الأخوان والعياذ بالله. فلهم دعاة يعملون في الخفاء في مهبط الوحي وأرض الحنف في بلاد التوحيد والسنة، لكنهم كما قلنا لكم بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذه الدولة وتمكينها لأهل التوحيد والسنة وحربها للبدع وأهل البدع، فهم في خفاء وفي ذل ومندسون، لا يستطيعون أن يظهروا أو يظهروا مذهبهم وضلالهم بفضل الله عز وجل. ومن ظهر أو تكلم رد عليه أهل العلم وأدبه أولو الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى، علماؤنا يردون عليه، وقد ألفوا فيهم الكتب، أنتم تعلمون هذا، خصوصا علماؤنا في هذه المنطقة، منطقة جازان، الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد رحمهم الله جميعا، ألفوا في جماعة الإخوان وفي جماعة التبليغ في غيرها من الجماعات والفرق. وكذلك علماؤنا في المملكة في نجد باز وفوزان، وفي المدينة الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم من أهل العلم والفضل، في خارج هذه البلاد الشيخ الألباني، الشيخ مقبل حدث اليمن، في كثير من البلاد والله الحمد علماء السنة يردون على هذه الجماعات والفرق والأحزاب ويحذرون منها، ونفع الله بهذه الردود وهذه التحذيرات، واستفاد الناس واستفاد الشباب وتبين لهم الحق. فلا بد من التحذير من أهل البدع وبيان ضلالهم وانحرافهم، كما قلنا بعض الناس يتضايق إذا ذكر أهل البدع ويقول دعونا من الكلام في الناس، من ذكر فلان وفلان، وهذا يقسي القلب. السلف لهم مؤلفات كثيرة في الردود في التحذير من أهل البدع كابن تيمية وغيره، وعلماؤنا كما ذكرت لكم ولله الحمد. وهذا منهج السلف، ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون حذرون من أهل البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الرجل الخارجي وقال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى المرأة التي استنصحته في زواج أن تتزوج من أبي سفيان أو من صفوان معاوية، أبو سفيان، فقال لها: أما أبو سفيان فصعلوه كل مال له. معاوية أبو الجهل، أبو

ومعاوية قسم. فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل أنه كثير الأسفار وقيل ضراب للنساء، ولكن انكحي أسامة. فنكحت أسامة فاقتبطت به رضي الله عنهم جميعا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ونصح، فديننا دين نصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا هو منهج الصحيح، البيان والتحذير من أهل البدع والمخالفات والمحدثات. أولا حماية لدين الله من أن يدخل فيه ما ليس منه، لأن بعض الناس يعتقد أن هذا دين. بعض الناس إذا رأى شخص يتكلم في الولاة ويطعن فيهم ويحرض عليهم قال هذا لا يخاف في الله لومة لائم، هو مسكين ما يدري أنه مخالف للكتاب والسنة. فهذا حماية لدين الله عز وجل، أنك تبين أن هذا خلاف الكتاب والسنة وأنه ليس من الدين في شيء. وأيضا حماية للمسلمين، أن يظل المسلمون بسبب هذا الشخص، بسبب هذا الرجل، بسبب هذا الفكر. ففيه حماية لدين الله وفيه حماية لعباد الله، هذا الذي هو الرد على أهل البدع وعلى أهل المحدثات وعلى المخالفين. أهل العلم، أهل الفضل، لابد أن نعرف لهم مكانتهم وقدرهم. الله عز وجل رفعهم، فيجب علينا أن نرفعهم وأن نعرف قدرهم ومكانتهم، وأن نأخذ عنهم وأن نسألهم إذا أشكل علينا شيء، وأن نرجع إليهم. فهم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هم أعلم بالفتن وبالشبهات. حتى كان السلف يقولون إذا أقبلت الفتن عرفها العلماء فحذروها وحذروا منها، إذا أقبلت، وإذا أدبرت علمها الجهال بعد أن وقعوا فيها. فأهل العلم لهم مكانتهم، يجب علينا أن نعرف لأهل العلم مكانتهم وفضلهم. هذه ما تيسر. هناك بعض الفوائد من هذه من هذا الحديث. أول مشروعية الموعظة، مشروعية الموعظة وأنها مهمة، وأن لا يكثر الإنسان من الموعظة، تكون قليلة وحتى لا يمل الناس. وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يتخولهم بالموعظة، وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، أي دليل على فقه. فيشرع الإنسان أن يتخول أصحابه بالموعظة ويذكرهم، وأن تكون الموعظة أيضا مؤثرة، اختار الكلمات المؤثرة الجزلة المفيدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، لأن الموعظة تؤثر على القلب، إذا خاف القلب ووجل القلب بكت العين ودمعا وتأثر المسلم. أيضا من الفوائد أن موعظة المودع تكون مؤثرة، المودع ما يوصي ولا ينصح إلا بأمور مهمة جدا، أهم الأمور. موعظة المودع يعظ بالأمور ويوصي بالأمور المهمة. أيضا من الفوائد طلب الإنسان من العالم أن يوصيه، العالم صاحب الفضل والعلم إذا قابلته أن تطلب منه الوصية، وليس كلما قابلته، خاصة إذا أنت تقابله، إذا كنت تقابله كثيرا ما كل مرة أوصني ثم ربما لا تعمل، لكن ربما لا تقابل العالم إلا قليلا أو مرة أو مرات قليلة، فاطلب منه الوصية أن يوصيه. مثل

0: في سفر أو مثل موعظة بعد موعظة تطلب منه الوصية كما فعل الصحابة، قالوا أنها موعظة بليغة فقالوا أوصنا يا رسول الله، أو عالم قابلته واستفدت منه. وأهم وصية يتواصى بها المسلمون هي الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على فضيلة التقوى وأنها أول ما يوصى به، أول ما يتواصى به الناس والمسلمون فيما بينهم تقوى الله سبحانه وتعالى. كذلك التواصي بالسمع والطاعة أمر مهم جدا، التواصي بالسمع والطاعة. يوصي طلاب العلم وأهل النصح يوصون الآخرين بالسمع والطاعة، خاصة الذين لهم مكانة وكذا، أن توصيه، أوصيك يا فلان بالسمع والطاعة، وأن تحث جماعتك ومن أنت إمامهم أو كذا أو من يدرسون عندك على السمع والطاعة ولزوم الجماعة، فهذا فضل عظيم وينفع الله عز وجل بهذه الوصية. كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة، كان يوصي بتقوى الله والسمع والطاعة. أيضا من الفوائد ثبوت إمرة العبد، وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان الأعظم، لأن الأمراء والنواب يأمرون بأمر السلطان ويأتمرون به، فلهم سمع ولهم طاعة. كذلك الإمارة في السفر تلزم طاعة للأمير في السفر، لكن في أمور السفر. أيضا من الفوائد ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذكره الاختلاف، فوقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آية معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد وجوب التمسك بالسنة عند الاختلاف، إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أيضا علينا من الفوائد أن نتعلم السنة، نتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام كي نعمل بها ونعلمها نطبقها. ومن الفوائد أيضا الحذر من الفرق والأحزاب والجماعات الضالة المنحرفة، أن نحذر منها وأن نحذر منها، حذر من البدع، وأن جميع البدع ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرق الضالة الموجودة الآن إخوان التبليغ، القطبية، السرورية، داعش وغيرها من الفرق، علينا أن نحذر من هذه الفرق وأن نحذر منها وأن نحذر من البدع دائما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، وأصلح نساءنا ونساء المسلمين، وأصلح شبابنا وشباب المسلمين، واستر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.
1: يا عين صاد ذكر رحمة.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وقد يكون هذا هو المجلس الأخير في كتاب العلم لأبي خيثم.

0: الأئمة رحمه الله. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم الوصية الصغرى، عفوا الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية قبل قليل عن الرزق وعن السعي وعن الأخذ بالأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وخذوا ما حل ودعوا ما حرم، ودعوا ما حرم. فالإنسان إذا أبطأ عليه الرزق لا يأخذه من الحرام، فإن الله سائله عنه. وحتى لو ذهبت إلى الحرام لن تأخذ إلا ما كتبه الله عز وجل لك. فالإنسان يأخذ بالأسباب ويطلب الرزق بما أحله الله عز وجل، ولا يأكل إلا حلالا. نعم، قال بعض السلف:
1: وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما.
0: نعم، هذا كلام جميل، وهذا كلام نعم. الآخرة دائمة، الآخرة مستقر دائم، والدنيا مرحلة مؤقتة. مهما بلغ أو بلغ بك العمر، مهما بلغ بك العمر، ستصل إلى كم؟ 70 80 100 120 سنة، وبعد ذلك ستموت. إذن الدنيا ليست دائمة، فالدنيا زائلة، والآخرة ماذا؟ باقية على مدى الحياة. فبما أنك تعلم أن هذه الدنيا زائلة وأن الآخرة دائمة، إذن الذي وفقه الله عز وجل سيسعى للعمل لأي دار؟ للدار الباقية، هي التي ستبقى فيها وتنتظم فيها كما قال المؤلف. على هذا الكلام هل أترك الدنيا؟ لا، خذ نصيبك من الدنيا الذي قدره الله عز وجل لك، اعمل سواء في التجارة أو أي شيء، وتزوج واسكن، ولك أن تركب وتأكل، لكن بما قدره الله عز وجل لك، لكن لا يكون كل همك الدنيا فقط، لدرجة أنك تركت ماذا؟ تركت الآخرة. انظروا الآن، أنا أعطيك بعض الأمثلة، انظر بعض المحلات الآن، بعض المحلات الناس أذن المؤذن وأقام الصلاة والناس تصلي في المسجد، هو ماذا يفعل؟ فاتح في محل، صح؟ ما أغلق، يقول مسموح، قال مسموح، ما هو مسموح، فتح لك ما حتى يتكلم عليه، لكن الرزق الذي تريده من الذي يرزقك؟ الرازق من؟ الرزاق من؟ طيب لماذا لا تذهب إلى بيته تصلي حتى تأخذ الرزق منه؟ فانظر الآن بعض الناس، والله إنه لو فتح هذا الوقت من الأذان إلى أن تنتهي الصلاة قد لا يدخل عنده أي أحد، فما لك لا تغلق وتأتي وتصلي، تريد ما عند الله في الآخرة، ثم ارجع إلى ما كتبه الله عز وجل لك ومر معنا قبل قليل. فإذا قضيت الصلاة إيش؟
2: تنتشر.
0: هذا هو الرزق الذي تريده هو ملك لله، فإذا أردت ما عند الله فتقرب إلى الله عز وجل وادعو الله عز وجل. وعكس ذلك تجد بعض الناس إذا أذن المؤذن أغلق محله ثم أتى وصلى مع المسلمين وذهب. كم دقيقة الصلاة؟ قد لا تصل حتى 10 دقائق إلى ربع ساعة وتنتهي الصلاة. فهذا هو، أنت محتاج.

0: محتاج إلى الدنيا احتياج فقط، محتاج إلى الدنيا محتاج، لكنك في للآخرة محتاج أكثر من أمور إيش؟ الدنيا، لأن الآخرة خلود أبدي، خلود أبدي. يا إما أن تكون في نعيم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء، ونسأل الله أن نكون منهم، وإما أن يكون ذلك البعيد في نار جهنم، نسأل الله السلامة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
0: هذا الغاية، الغاية من وجود الإنسان في الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا إيش؟ إذن الله عز وجل أوجدنا للعبادة. نعم، لا ننسى نصيبنا من الدنيا، نعم، لكن الأصل الخلق للعبادة. حتى الله قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ثم قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمر معنا أيضا: إن كان همك الآخرة ستأتيك الدنيا وهي راغمة، اجعل همك الآخرة، الدنيا ستأتيك، الدنيا ستأتيك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال: فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حرادة.
0: نعم، وفي بعض المخطوطات أو بناء، يعني من العمل بناء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عنا للإنسان.
0: نعم، باختلاف الإنسان، الأرزاق باختلاف الإنسان. لا أحد يقول الرزق الفلاني أفضل، لا، الناس اختلفت. فمن هم من يرى البيع والشراء؟ من هم من يرى أن العمل في البيع والشراء أفضل؟ ومن هم من فضل القيام بالصناعات والحرف؟ ومن هم من يرى الزراعة؟ ومن هم من يرى عمل في قطاع كذا؟ ومن الأرزاق مختلفة، وكل يسر الله عز وجل له. تجد هذا في الزراعة، وهذا يحرث، وهذا في البيع والشراء، وهذا قد يكون في الوظائف الحكومية، وهذا في الأعمال الخاصة، وهكذا، وهذا يعمل على سيارته، وهذا يعمل بيده، وهذا يعمل حمالا لأشياء، وهذا يعمل بناء. هذه أرزاق الله، ولا أحد يحتقر رزق أحد، ولا أحد يحتقر عمل. فهذا الذي يعمل ليل ونهار ويرتاح وكذا خير من هذا الذي في بيته، وخير من هذا الذي يسأل الناس، وخير من ذاك الذي يسرق. فالأعمال هذه موزعة من الله عز وجل. الأنبياء من هم من كان حدادا، ومن هم من كان نجارا، ومن هم من كان راعيا، فكلهم أتوا بهذه الأعمال. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال: ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عن للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية.
0: نعم، ثم أرشدنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنك إن يسر الله عز وجل لك عمل، يسر الله عز وجل لك عمل أو جهة، فبادر إلى الاستخارة. أيضا مرت معنا والآن يعيدها: فرزقك الله بعمل في منطقة أو في مكان، استخر الله عز وجل. الاستخارة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: استخر الله واطلب من الله عز وجل أنه يعلم الغيب، إن كان لك خير أن ييسره، وإن كان لك شر أن يدفعه عنك، لأنك ما تدري الخير أين، ولا تدري أين هو الشر. ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله يأتي بآخر الوصايا، وهو لما سأله السائل

0: وسائل في بداية الوصية في آخر الوسائل أو آخر ما أراده، وهي الكتب العلمية أو الكتب التي يحتاج إليها. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من
0: نعم على حسب يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد. فبعض البلدان ليسوا بعرب، هم أهل الإسلام، فلا بد أن يتعلموا العلم الشرعي، فإنهم يبادرون لتعلم اللغة العربية. هناك لا يتعلم اللغة العربية من أجل أن يتعلم القرآن، وفي بلد آخر لا، هم عرب، فإن هذا يتعلم القرآن ويتعلم السنة والعقيدة، وهكذا. هذا هو المقصود باختلاف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد. نعم،
1: أحسن الله إليكم. فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر.
0: لكن نعم، ما يتيسر لأن هل جميع البلدان فيها السنة؟ لا، ليس كل البلدان حتى ما تسمى بالإسلامية هناك، بل هناك فتن في بعض البلدان، وهي بلاد إسلامية قد تكون فيها فتن قولية، فيها فتن عملية، فيها أمور من أمور الجاهلية. لماذا؟ لأنه ليس هناك السنة، ليست منتشرة هناك، ليست هناك دعوة إلى السنة. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: إذا قل العلم ظهر الجفاء، إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء. انظر، تجد بلد يتكلم اللغة العربية، لغة القرآن، وهو بلد مسلم وحاكمهم مسلم وفيهم المسلمين كلهم مسلمين، قل 98% من المسلمين، لكن تجدهم عندهم الطواف على إيش؟ على القبور. تجده يذبح لغير الله، تجده إذا أراد أن يدعو يروح يدعو القبر: يا سيدي فلان، يا كذا. إذا أراد أن شرك، لماذا هذا الشرك موجود؟ لأنه قلت الآثار وقلت الدعوة إلى السنة والدعوة إلى التوحيد. فقد لا يتيسر لهذا الرجل، أنت في هذا البلد قد لا يتيسر لك أن تتعلم التوحيد الصحيح، فينبغي لك فيرحل، سيرحل يتعلم إلى مكان ثاني. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال: لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه.
0: نعم، قال جماع الخير. إذن المؤلف في جوابه على هذا السؤال تكلم عن أمور الخير، أو هذه الأمور في طريق تحصيل الخير في هذا الباب، وذكر باختلاف الإنسان من بلد إلى بلد ومن المقاصد. فقال: أولا أن يستعين بالله عز وجل في تلقي العلم، وكذلك أن تتجه همته لفهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وأن يعتصم بأبواب العلم، وأن يسأل الله الهداية. إذن أولها أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. العلم يحتاج صبر، يحتاج قوة، يحتاج مثابرة، يحتاج جلوس في بيوت الله عز وجل، يحتاج. الآن لما تأتي إلى في مجلس علم تجد الموجودين فيه عشرات، 1، 2، 10، 20، 30، لكن لو في مكان قالوا تخفيضات، المحل ما يفتح الأبواب، لازم يأتي الأمن وحراس أمن حتى يمسكون، لأنه 500 و1000. هل هذا، لا نقول أنه حرام، لا، لكن هذا أرزاق، العلم رزق، رزقه الله الأناس، وهذاك أمور الدنيا. فالذي يجلس في بيوت الله ويجلس ويستمع، هذا رزق، هذا رزقك الله عز وجل إياه، فإنك جالس والملائكة معك، يعني مثل هذه المجالس الملائكة تجلس تستمع وتدعو لك إلى أن تنصرف من هذا المكان. فهذه

0: نعمة عظيمة وفقك الله لها وحرم منها غيرك. نعم.
1: لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما ألا يكون علما.
0: علما وقد لا يكون نافعا، بس قد يكون وبالا عليك، علم السحر وعلم الشعوذة، هذا وبال، يسمى قد يسمونه علم لكنه وبال عليك، هذا يدخلك النار، لأن الساحر لا يكون ساحر حتى يكون مشركا بالله عز وجل ويذبح لغير الله عز وجل. نعم.
1: وإما ألا يكون علما وإن سمي به، ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله أو خير منه.
0: هذا هو أفضل العلم، أفضل العلم هو علم الشريعة، وعلم الشريعة هو أن تتعلم كتاب الله عز وجل وتتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، لأنك تتعبد الله بهذا العلم وتدخل الجنة بهذا العلم وتسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم، كله هذا العلم، وينجيك الله عز وجل إن بقيت إلى آخر الزمان، ينجيك الله عز وجل من الدجال الأعور بهذا العلم، فإن الدجال عندما يخرج يتبعونه أناس كثير، لأنه يقول أنا ربكم، فالناس تصدق، لأن الله عز وجل أعطاه ماذا؟ أعطاه خوارق، يأمر السماء فتمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تخرج الكنوز فتخرج الكنوز، قد يقتل شخصا أمامك ثم يحييه، أعطاه الله عز وجل هذه القدرة ابتلاء لك. أهل العلم ماذا يقولون؟ إذا أتاه صاحب علم يقول والله ما ازددنا يقينا إلا أنك الدجال الأعور الذي حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا ربك. أهل العلم أهل التوحيد يقول له كذبت، فإنك إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذه أسماء الله وصفات الله عز وجل، تعلمت أنت التوحيد فتعرف أنه إيش؟ أنه دجال. فأهل التوحيد أشد الناس ثباتا في كثير من الفتن، أهل التوحيد الخلص أشد الناس ثباتا في جميع الفتن، ومن ضمنها فتنة من؟ الدجال الأعور في آخر الزمان، والدجاجلة في هذا الزمان المنحرفون عن طريق الهدى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه.
0: هذا هو وسائر كلامي، هذا هو مقصدك من طلب العلم، تعرف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا نهى وماذا يريد، هذا هو العلم. أنا ما أخذ العلم علشان أتكبر على الناس، لا أخذ العلم حتى أباهي به العلماء، لا أخذ العلم حتى يقال عالم، لا لا لا، أنا أخذ العلم من أجل ماذا؟ أن أعرف مقصد الشريعة وكيف أعبد الله عز وجل وكيف أقوم بديني، هذا هو العلم، هذا هو العلم الشرعي. نعم.
1: فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك، وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، كلما عرفت بابا من أبواب العلم لابد أن تكون مستدلا بكتاب الله وبسنة النبي، هذا حلال الدليل من القرآن أو من السنة، هذا حلال حرام الدليل من القرآن ومن السنة، هذا هو المقصود، هذا هو العلم، العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا هو العلم. الشرك وأقسامه ومن مات وهو مشرك، فإنه لا يغفره الله، والدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو المقصود من العلم. العلم أن تأخذه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي

0: ما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
1: نعم هذا هو، ادعو الله عز وجل إذا اشتبه عليك شيء أو أردت أنت، وهذا الذي كان يفعله ابن تيمية رحمه الله، هذا كان يطبقه وحكاه عنه ابن عبد الهادي رحمه الله، كان أو قال كان رحمه الله ابن تيمية رحمه الله كان يقول ربما طالعت على الآية الواحدة، هذا ابن تيمية يقول ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير. شوف الهمة كيف يأتي يتعلم آية اطلع على 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم وأقول. هذا ابن تيمية يقول يا معلم إبراهيم علمني، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب يعني ساجدا وأسأل الله تعالى وأقول يا معلم إبراهيم. هذا نقله طلاب عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال ابن القيم رحمه الله حقيق بالمفتي أي الذي يعلم الناس ويستفتونه الناس أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح، وذكر هذا الحديث، ثم ذكر قال وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك. من هو شيخه؟ ابن تيمية رحمه الله. وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول يا معلم إبراهيم علمني. وهذا قد روي أيضا عن معاذ، قد روي بهذا الأثر يا معلم إبراهيم علمني أو كذا، قد روي عن معاذ رضي الله عنه. نعم
0: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم.
1: نعم كما أن العبد مفتقر إلى الله عز وجل في الهداية والاستعانة، كذلك مفتقر إلى الله عز وجل في حصول العلم والسداد من الله عز وجل. فإن وفقك الله عز أنت بحاجة إلى الله أن يبعدك عن الانحراف ويبعدك عن الزيغ، فكذلك مفتقر أن تسأل الله العلم والهدى والثبات. اسأل الله العلم والهدى والثبات في كل وقتك. نعم
0: أحسن الله إليكم. وأما بسط الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه، وما في الكتب المصنفة المبوءة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا
1: وفي بعض النسخ أبوابا، وفي بعض النسخ من فنون العلم أبوابا. نعم
0: أحسن الله إليكم. قال فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة.
1: نعم العبرة ليست بكثرة الكتب،

0: العبرة بتوفيق الله عز وجل، العبرة بتوفيق الله عز وجل وطلب الهداية والتوفيق والسداد والعلم من الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الازدياد من العلم، وقل ربي زدني علما، ما طلبه أن يزداد في شيء آخر، وإنما من ماذا؟ وإنما من العلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فماذا تغني عنهم؟ فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين.
0: اللهم آمين. إذن في ختام هذه الرسالة، ينبغي للعبد أن يسأل الله التوفيق والهدى في سائر أموره، وفي العلم خاصة. وعلى كل حال، فتسأل الله وأنت قائم وأنت جالس وأنت مستلقي وأنت في مركبتك وأنت وقت نومك، اسأل الله عز وجل. فالله عز وجل يحب من عبده أن يسأله. الله عز وجل يحبك وناداك وناداك. ماذا قال الله عز وجل في الدعاء؟ وقل إيش؟ ادعوني ماذا؟ استجب. الله يقول لك ادعوني، طيب أستجب لكم، فقط ارفع يديك ادعوني أنا سأستجيب لك. ولكن الناس غفلت عن هذا. فالإنسان يدعو الله عز وجل بالتوفيق والهدى والسداد في كل وقته. وكلنا ذاك الرجل الذي هو مفتقر دائما إلى حصول الهداية وإلى الصراط المستقيم. وبهذا تمت هذه الرسالة، وهي لا شك أنها رسالة قيمة، والله رسالة قيمة من شيخ الإسلام ابن تيمية، والتي عنونت بالوصية الصغرى، وفيها من الوصايا والإرشادات والتوجيهات، والتي مستمدة أيضا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أقوال السلف، وكذلك فيها من النصوص من الوحيين ما فيها، ومرت معنا وقرأنا فيها. فأسأل الله أن ينفعنا بما فيها، وأن يجعلها من الأعمال التي يقبلها الله عز وجل منا، وأن يثقل بها الموازين يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إياك الله، ناخذ شيء من الأدب بعد قليل إن شاء الله.

0: ทำไมไล่แบบบุกะไอ้บาบิชะอันวานุอัลลาห์มิชอันดานไอ้บาบขัดนับบาบลายซุบวาลิดัยฮ์วะละنعم اليوم باب دعوة الوالدين نعم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم مما بعد فهذا لقاء واجتماع كما هو على العهد في التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله وقد وصلنا إلى باب دعوة الوالدين نعم شغلتونا بهذه القطيع شوية وتروح ترجع.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا وشيخنا من حضر واستمع. باب دعوة الوالدين

0: الباب ليبين لك أولا فضل الوالدين والبر بهما والتحذير من العقوق، فإن البار بوالديه لا شك أن الوالدان سيدعون له بالتوفيق فيستجاب، وكذلك العاق بهما سيدعون ماذا عليه، فكأنه يحذر من العقوق ويأمر بماذا؟ ويأمر بالبر. وهذا الحديث دل على ثلاث دعوات مستجابات، أولها دعوة المظلوم، دعوة المظلوم، فأتى في حديث واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اتق الله يا عبد الله، اتق الله يا عبد الله، فإنك إن ظلمت في الدنيا قد تنام وقد تخرج وأنت مبتسم بأنك كسبت هذه القضية، وأنني قد ضحكت على القاضي، أو أني قد وكلت محاميا شاطرا أخذ ما ليس لي. نعم أخذتها فأين؟ في محكمة الدنيا، ولكن تبقى عليك محكمة ماذا؟ الآخرة. فإنك تنام وماذا؟ والمظلوم يبيت ماذا؟ يبيت وقد غلبه الظلم والقهر، فيبيت سهرانا يدعو الله عز وجل على من ظلمه، على من ظلمه، ودعاءه ماذا؟ مستجاب، ودعاءه مستجاب. فاحذروا من دعوة المظلوم، فإن الله عز وجل ينصر المظلوم، ينصر المظلوم باستجابة دعائه ولو بعد حين، يعني قد لا تأتي الآن، قد تأتي مباشرة، وقد تتأخر يوم شهر سنة، لكنها ستأتي، وما عد لها في الآخرة الشيء الكثير. كذلك دعوة المسافر، ومر معنا السفر، لماذا؟ لأن السفر فيه تعب، السفر فيه تعب، السفر فيه مشقة، فإذا كان فيه طاعة، سفر كجهاد أو طلب العلم وكذا، فهذا يعتبر جهاد، جهاد في سبيل الله، خروج في سبيل الله عز وجل. فالمسافر دعوته مستجيب، فإذا سافرت فلا تنسى أن تدعو الله عز وجل. ودعوة الوالد أو الوالدة على أبنائهما يستجاب، يستجاب منهما. فالإنسان يحذر من هذه الأمور، احذر من الظلم، وكذلك احذر من العقوق، لأن الأب عنده صبر، عنده طاقة، سيتحمل وسيتحمل وسيتحمل، لكنه يوم من الأيام قد يدعو على ابنه، قد يدعو على ابنه فتستجاب هذه الدعوة فيهلك هذا الولد، قد يهلك ويشقى في الدنيا ويشقى أين؟ ويشقى في الآخرة، نسأل الله السلامة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد، عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وهذا هذا الحديث سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة، والقصة مفهومة، يعني قد لا تحتاج إلى تعليق. نسمع هذه القصة وهي واضحة من صلاة، من قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فتنة جريج الراهب، جريج الراهب، وهي قد وردت في حديث، وهي قصة والله عجيبة، وأتى بها المؤلف هنا رحمه الله يبين لك أن دعوة الوالد على ولده مستجابة، دعوة الوالد على ولده مستجابة، لأن هذا جريج دعت عليه أمه. لماذا؟ اسمعوا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. قيل: يا نبي الله، وما صاحب جريج؟ قال: فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فاتت أمه يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي.
0: انظر الآن أمه تكلمه وهو إيش؟

0: وهو يصلي للصلاة النافلة طبعا. أمه تنادي وهو إيش؟ وهو يصلي. طيب أنا أصلي الآن وأمي تناديني، فانظروا ماذا فعل. نعم.
1: فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر،
0: يعني بدأ يتردد: أمي أو صلاتي؟ أنا أصلي وأمي تناديني يا جريج. طب الآن ماذا؟ بدأ يتردد: هل أقطع صلاتي وأجيب أمي، ولا أكمل ماذا؟ صلاتي. هذه المرة الأولى نادته أمه. نعم.
1: فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية، فقال في نفسه: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة، فقال: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قال:
0: انظر، ثلاث مرات أمه تنادي يا جريج، وهو الصلاة أم الأم؟ أصلي. الثانية صرخت، رفعت الصوت أيضا: يا جريج، ما أجاب. الثالثة: يا جريج، ما أجاب. أمي أو صلاتي؟ فقدم ماذا؟ فقدم صلاته. انظر ماذا قالت. نعم.
1: فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات. ثم انصرفت، فأتي به الملك بتلك المرأة ولدت.
0: نعم. انظر، قالت يعني: يا جريج حتى تنظر في وجه ماذا؟ في وجه المومسات، أي النساء وكذا. فانظر ماذا حصل له، ماذا حصل له من الفتنة حصل له. فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، امرأة ولدت. فانظر ماذا قال له. نعم.
1: فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال: ممن؟ قالت: من جريج. قال: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم.
0: ظلمته، يعني ظلمته، رأت يعني ضعيف وعابد، يعني هي قد تكون زنت، فأرادت أن ترمي بلاها على من؟ على جريج. وهذا بدعوة من؟ هذه أمه دعت عليه، هذه بدعوة أمه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال صاحب الصومعة: قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق.
0: يعني ربطوا يده ورفعوه إلى رقبته وقيدوه وربطوه وأتوا به. انظر هذا الفتنة الذي حصلت له. نعم.
1: ثم انطلق به، فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك. قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هذا هو في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال: راعي البقر. قال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي. ثم أخبره.
0: نعم. لما مر وهو مربوط وهو يمشي، وكان الناس يضحكون عليه، فالتفت فإذا المومسات، النساء، هؤلاء النساء، فتبسم. تبسم لأنه تذكر لما أمه نادته ثلاث مرات ولم يجب، ودعت عليه، فدعت عليه، قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات. فنظر، الآن نظره مقيد. وأما هذا فهذا كرامة من كرامات الله لهذا العابد، عابد، إنسان عابد يتقرب إلى الله عز وجل. فالعابد وعلى الطاعة، ولي من أولياء الله عز وجل. فتكلم هذا، والحديث صحيح، فتكلم هذا الطفل لما قال: من أبوك؟ تكلم: أبويا أو أبي راعي البقر. لما رأوه ورأوا هذه الكرامة قالوا: هذا ليس رجلا عاديا، هذا لو عند الصوفية كان عبدوه وبنوا على قبر. فماذا قالوا؟ قالوا: الملك رأى، قال: إذن سنجعل صومعتك ذهب، لا فضة، لا

0: اجعلوها كما هي كما هي. فالعبادة وقبول العبادة ليس في مكانها، ليس في مكانها، ليس أن تكون صومعة من ذهب حتى يقبل الله عز وجل منك ويجعل دعاءك مستجابا، بل قد تكون في بيت أو في مكان ليس له سقف، وقد تكون لك اليوم واليومين والثلاثة وأنت لم تأكل شيئا. فالعبادة بما خرج من قلبك وتعلق بالله عز وجل من إخلاص ومن محبة للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب عرض الإسلام على الأمة النصرانية. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني أبو كثير السحيمي قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أدعو الله لها، فدعا، فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت: يا أبا هريرة إني أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أدعو الله لي ولأمي. فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس.
0: نعم. وهذا الحديث فيه البر، فيه من البر ما فيه، وهو حرص أبي هريرة رضي الله عنه على إسلام أمه، على إسلام أمه، لأنه في رواية أخرى أن أبا هريرة دعا أمه للإسلام فثبت الإسلام أو ثبت النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال له كذا وكذا: ادعو الله لا، فدعا فأسلمت. وهذا من بر أبي هريرة رضي الله عنه لأمه. وفيه أيضا أن الدعوة إلى دين الإسلام من واجب العلماء، العلماء هم يدعون إلى الإسلام. وكذلك الدعاء، أبو هريرة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء: ادعو الله لي ولأمي. ودائما أبو هريرة رضي الله عنه ممن يستغل وجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يلازم شيخه ويستفيد منه. وأبو هريرة في حديث آخر دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو وصاحبه، يعني هم ثلاثة، اثنان وأبو هريرة الثالث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا لما كنتم فيه. فقالوا كذا وكذا. المهم والشاهد في الحديث قال: فدعا أصحابه، يعني الأول دعا وأمن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني دعا لنفسه بدعوة وأمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تستجاب. والثالث من؟ أبو هريرة. انظر، قال دعا بدعوة، قال: اللهم اعطني، أو أسألك ما دعا به أخواني، يعني دعوتهم أسألك بها، وأسألك علما لا ينسى، وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فقال الآخران، قالوا: يا رسول الله، ونحن نسأل الله علما لا ينسى. قال: قد سبقكم بها الدوسي. هي فرص، الحياة فرص. مثل مين؟ عكاشة، لما قال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. فقام الرجل فقال: سبقك بها ماذا؟ هذا هو طالب العلم، يستغل هذا الفرص ويتعلم من شيخه ويلازمه، فقد يخصه بعلم ليس لأحد، أو قد يخصه بقراءة لم يخص بها غيره، بسبب ماذا؟ بسبب هذه الملازمة. وهذا ما مر معنا في سيرة الإمام البخاري. من الذي كان معه؟ الوراق. من هو؟ محمد بن أبي حاتم، وراق البخاري. فدائما تسمع وقال الوراق، فكان ملازما له، كان ملازما له في كل، في سفره، في دخوله.

فروجه. فهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم أن وفقه الله عز وجل لشيخ فليلازم. فأبو هريرة رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أولا دعاء لأمه بالإسلام فدعا له فأسلمت، وكذلك قال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. فهنا الناس كلها تحب أبو هريرة. الآن لو تأتي إلى طالب عمره 7 سنوات 8 سنوات، من هو أبو هريرة؟ قال هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر ومات سنة كذا. يحفظونه حتى الذي ليس له شيء في العلم يحفظون أبو هريرة، وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي هذه الليلة في هذا الكتاب. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أمت سوف أبقى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا

فرجاً واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

أعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض.

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآجر الرومية للعلامة محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة. نسأل الله أن يوفقنا والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد تقدم الكلام على المقدمة الأولى، وهي ما يتعلق بالكلام من جهة حقيقته ومن جهة أقسامه، وقسم من هذه الأقسام عن الآخر. وكذلك تقدم الكلام على طرف من مبحث الإعراب، وهو ما يتعلق بتعريفه وما يتعلق بأقسامه، وكذلك ما يتعلق بالقسم الأول منه، ألا وهو علامات الرفع. وذكر في الدرس الماضي وما قبله أن الرفع له 4 علامات: الضمة والواو والألف وثبوت النون، وكل هذا أخذ ولله معه، أي مع مدخلاته عليها من الكلمات، وأخذ

أيضا يتعلق بذلك. لما فرغ المصنف رحمنا الله وإياه من بيان علامات الرفع، وكان قد ذكر لك من قبل أن أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب، شرع في بيان القسم الثاني من ألقاب الإعراب ألا وهو النصب، فقال رحمنا الله وإياه: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. هذه هي الخمس العلامات التي لا سادس لها عند النحويين فيما استقرؤوه وتتبعوه من كلام العرب. والنصب عمل أو حكم أو لقب من الألقاب الإعرابية، وذكرت لك مرارا ولا أزال أكرر على أن طالب النحو ينبغي أن ترتكز عنايته إلى العامل والمعمول فيه أو علامة العمل. وقد كان بعض شيوخنا يقول: من لم يتقن هذه الأبواب فلا يتعنى النحو. قال هنا: وللنصب خمس علامات. والكوفيون هم الذين يستخدمون مصطلح العلامة، وهو الذي جرى عليه الناس في العصور المتأخرة، والبصريون يقولون بأن هذا الذي يعبر عنه بأنه علامة هو الإعراب نفسه، والأمر في هذا إن شاء الله تعالى ميسور. وكل علامات الإعراب على ما تقدم معنا تقسم قسمين: القسم الأول العلامات الأصلية، القسم الثاني العلامات الفرعية. هناك علامة أصلية للباب، للقب، للحكم، وهناك علامات فرعية تنوب عن هذه العلامة. فإذا كان المدخل للعلامة الأصلية فإنه لا يلزمك التعليل، فإذا كان المدخل للعلامة الفرعية لزمك التعليل من جهة بيان السبب الذي جعلها علامة لهذا الحكم الإعرابي. المصنف رحمه الله تعالى على عادته يتدرج معك، فذكر أولا العدد، ثم فصله، ثم بعد ذلك رجع إلى بيان هذا التفصيل بأخذ كل واحد منها على حدة. فبدأ رحمه الله تعالى يفصل فقال: فأما الفتحة، وهي العلامة الأولى من علامات النصب، وهي العلامة الأصلية التي ما عداها ينوب عنها. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل الوارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه العلامة الأولى كما سبق معنا، وقلنا بأنها هي العلامة الأصلية، هي الأم، هي أم الباب، هي العلامة الأصلية التي يرجع إليها جميع العلامات وتعمل عملها وتنوب عنها. هذه هي العلامة، وبدأ بما تكون علامة للنصب فيه، وبين أنها ثلاثة مواضع. ومن سهولة علم النحو أنه جار على الحصر، وإذا حصر النحويون شيئا فلا تتطلب بعدهم مزيدا عليه، فليس هناك، ليس ثمة موضع رابع لهذه العلامة يدخل عليها أو تدخل عليه،

0: فبدأ رحمه الله تعالى ببيانها، ببيان هذه المواضع، فقال: في الاسم المفرد. الاسم المفرد هنا خرج به المثنى والجمع، لأن المفرد كما نبه عليه فيما أحسب سابقا على أن له اصطلاحات على حسب النحويين، وقد تقدم معنا في الضمة حين تكون علامة للرفع من المفرد ما حقيقته، فلا حاجة لإعادته. فالاسم المفرد إذا دخل عليه عامل النصب، إذا كان حكمه النصب في النحو، إذا جرى على قاعدة النصب في النحو، فما علامته؟ علامته الفتحة، علامته الفتحة. من ذلك قول الرب تبارك وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. إلى شاهد في جمع التكسير. طيب، في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله، فإن كما تعلمون عامل نصب للاسم، فما بعدها يكون منصوبا على أنه اسمها، والله الذي هو الاسم الأحسن هنا مفرد، هنا مفرد. وأمثلته وشواهده كثيرة فيما يتكلم به العرب. والنصب، النصب ينبغي أن تعلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في منصوبات الأسماء، أنه كما يقولون مهيع العربية، يعني الطريق الذي لا منتهى له، وعلل النصب كثيرة جدا يتطلبها النحويون، لكنهم يذكرون في كتب النحو أشهرها. فإذا جاءت الكلمة منصوبة فإن علامة نصبها الفتحة، إن محمدا كريم، إن الإسلام عزيز، رأيت الإسلام عزا لأهله، رأيت الإسلام. الإسلام هنا مفعول به منصوب بالفعل، فإذا قلنا بأننا نعرب إعرابا تفصيليا، وهذا الذي ينبغي أن يعتاده ويرتاضه الطالب الذي يبتدئ في النحو، رأيت الإسلام، فتقول رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والإسلام مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا كما ذكرت لك آنفا لا يلزمك التعليل. الموضع الثاني قال: وجمع التكسير سبق معنا أيضا بيانه بأنه ما دل على أكثر من اثنين ولم يسلم مفرده من التغيير، وصور التغيير كثيرة جدا عند
1: أولى أضالة حتى أزيد في الكلام مبالغات عند الشرح. أسباب التغيير مبينة في كتب النحو
0: بالزيادة، بالنقص، بالشكل، بالحرف وما أشبه ذلك. جمع التكسير إذا كان حكمه النصب في السياق في الجملة فإن علامة نصبه هي الفتحة. فإذا قلت ارتقيت الجبال أو صعدت الجبال.

أو كما في المثال الذي سبق معنا سهوا في قوله جل وعلا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فإن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فأصحاب هنا أصحاب هذه جمع تكسير وحكمها النصب. لماذا حكمها النصب؟ لأن العامل الذي عمل فيها إن، وإن عاملة في الأسماء مختصة بها، وما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها. يعني أن علامة النصب هنا في أصحاب تقول بأنه جمع تكسير اسم إن، اسم إن منصوب وعلامة نصبه منصوب بإن، طبعا منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا لعلي أنسى ومن باب الفائدة أن كثيرين من المعربين يعربون إن حرف توكيد ونصب، وهذا إذا ما نريد أن نتجاوز ونقول بأنه غلط أو خطأ نقول بأنه سهو من قائله، لأنه يعرب لك على مذهب الكوفيين وهو يعتقد صحة مذهب البصريين، فيقول بأن إن حرف توكيد ونصب. وإذا قال بأنها حرف توكيد ونصب معنى هذا وحقيقته أنها لا تعمل في الخبر، ولكن يقال في إعرابها بأنها حرف توكيد ونصب مشبه بالفعل، مشبه بالفعل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، لأنه خرج عن عادة الحروف فتعدى العمل فيه إلى معمولين هما الاسم والخبر. هذا الإعراب يكون محفوظا معك في باب إن، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مقامه. النوع الثالث أو الموضع الثالث مما تكون الفتحة فيه علامة للنصب هو الفعل المضارع، والمصنف رحمه الله تعالى قال: والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، لأن الفعل المضارع لا يخرج عن ثلاث حالات: إما أن يكون مرفوعا والعامل فيه معنوي تجرد عن الناصب والجازم، وإما أن يكون منصوبا بدخول أحد النواصب عليه، وإما أن يكون مجزوما بدخول عامل الجزم عليه. الفعل المضارع يشترط فيه أن يسبق بناصب، وشرط فيه شرطا آخر بقوله: ولم يتصل بآخره شيء. فعندما سيأتي أو كما سبق معنا في باب النون بأن الذي كما سيأتي بأن الذي يتصل به إما ضمير تثنية وإما ضمير جمع، وفي كل هذه الأبواب وفي كل هذه المواضع لا بد وأن تستحضر قول المصنف رحمه الله، قول المصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا، لأنك قد تلفظ بالحكم الإعرابي أو بعلامته كما يقال أو بعلامته، وقد لا تلفظ بها، فتستحضر هذا دائما. فالفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء فإن على وسبقه ناصب الذي هو عامل النصب، وسيأتي معنا الكلام على نواصب الفعل المضارع إن شاء الله مثل لم وكي إلى آخره، هذه هي أو بعض نواصب الفعل المضارع. فمثلا في قوله تبارك وتعالى: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح، لن هذا هو حرف النصب العامل في الفعل المضارع نصبا الذي يعمل النصب في الفعل المضارع، وأبرح هذا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا قلت لن

يرضى الله لم يرضى الله على القوم الكافرين على القوم الكافرين لم هذا هو نفسه الذي عمل في أبرحة وظهرت العلامة وهنا عمل في يرضى ويرضى هذا فعل مضارع لكن آخره حرف علة فتقول لن حرف نصب نفي ونصب طبعا ويرضى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره فلا يشكل عليك هذا ومثل قوله تعالى في قوله تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه تخشاها هنا فعل مضارع لأن تخشى كلمة والضمير كلمة أخرى ففعل مضارع منصوب لأن وعلامة نصبه ما هي فتحة مقدرة على آخره على الألف يعني منع من ظهورها التعذر وكذلك في يرضى والمصنف رحمه الله تعالى سيبين لنا بعد ذلك ما هي عوامل النصب ثم قال المصنف رحمه الله لما انتهى من الفرغ من العلامة الأولى قال رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك الأسماء الخمسة تقدمت معنا وأنها محصورة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وذكرت أيضا شروطها التي يصح معها أن تكون من الأسماء الخمسة والعلامة هذه الألف هي أول العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة وهي ثاني العلامات للنصب من جهة الإجمال هذه الألف علامة للنصب ومثل لها المصنف بمثالين نحو رأيت أباك رأيت نعربها نفس الإعراب الذي تقدم معنا رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل وأبا أبا مفعول به منصوب ليش بالفعل وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه والواو عاطفة وأخاك نفس الإعراب معطوف عليه وعلامة وحكم المعطوف عليه وعلامة نصبه الألف أيضا نيابة عن الفتحة ثم قال وما أشبه ذلك لأن هذا لا ينحصر كلام العرب فيه لا ينحصر وقد ذكرنا في مرفوعات في علامات الرفع بأن الأسماء الخمسة ترفع أو علامة رفعها الواو وأنه قد وقع في سورة يوسف جملة من الأسماء الخمسة رفعا ونصبا فمن ذلك قوله تعالى قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق فقوله تبارك وتعالى هنا يا أبانا حكاية أو إخبارا عن إخوة يوسف أبا هذه من الأسماء الخمسة وهنا وقع منادى

ومضاف إلى الضمير ما. والمنادى عند البصريين هو من جنس المفعول به، من جنس المفعول به، لأنهم يقدرون فعلا أدعو أو أنادي أبانا. وكذلك في قوله تبارك وتعالى قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أو أرسل في المدائن حاشرين، الآية وابعث في المدائن حاشرين. فقوله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون وقومه وأخاه هذا من الأسماء الخمسة، وهنا حكمه النصب لأنه مفعول به، أو أنه معطوف على الضمير المنصوب الذي هو واقع في قوله تعالى الذي هو واقع في قوله تعالى أرجه أرجه. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. وكذلك في قوله تبارك وتعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة ذا غصة وعذابا أليما. ذا هذا اسم وهو أحد الأسماء الخمسة الذي عبر عنه بذو مال في المصنف. لماذا هو هنا منصوب؟ هو هنا منصوب وعلامة نصبه الألف. ما حكمه الإعرابي؟ صفة، صفة لأي شيء؟ لقوله تعالى طعاما. ما علامة نصبه كما قدمت لك؟ هي الألف. والشواهد هذا في القرآن وفي كلام العرب كثيرة. ثم المصنف رحمه الله تعالى قال بعد هذا وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. هذه هي العلامة الفرعية الثانية كما سبق. العلامة الأولى هذه الثانية وهذه هي الكسرة. والكسرة كما تعلمون علامة أصلية في الجر، ويندر أن يقع التناوب بين الحركات، لكن قالوا إن هذه اللغة العربية حكيمة عادلة، وقالوا بأنها توقيفية، طائفة قالوا بأنها توقيفية، توقيفون اللغات عند الأكثري ومنهم ابن فورك والأشعري كما في كما قال السيوطي رحمه الله. فلما نابت الفتحة عن الكسرة في الجر في الاسم الذي لا ينصرف، نابت الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. والمصنف رحمه الله عبر بما يعبر به كثير من النحويين من أنه جمع المذكر السالم. وأما ابن مالك فقال وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. فيقولون بأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، بألف وتاء مزيدتين، وله ملحقات. وقالوا ما جمع بألف وتاء، الذين قالوا بأنه جمع مؤنث سالم قالوا لأن هذا هو الغالب فاستعملوا التغليب، والذين قالوا ما جمع بألف وتاء مزيدتين قالوا لأننا وجدنا أن العرب جمعته بألف وتاء مزيدتين وصارت علامة نصبه الكسرة وليس من جمع المؤنث السالم، أو ليس مؤنثا سالما كاسطبل يقولون اسطبلات إلى آخره، وليس هذا كما تعرفون محله. الشواهد في القرآن كثيرة جدا على جمع المؤنث السالم إذا كان العامل فيه هو النصب، مثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآيات، عشر صفات ذكرها الله في سورة الأحزاب. ومن ذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات.

صناتي هنا جمع مذكر سالم، وهو هنا مفعول به، مفعول به ما العامل فيه ما فعله ينكح، وكذا قوله المؤمنات، لكن المؤمنات هنا ليس مفعولا به، وإنما هو صفة، صفة لأي شيء للمحصنات، والصفة تابعة للموصوف. وقلنا بأن الألف والتاء لا بد وأن يكونا مزيدتين، فإذا لم يكونا مزيدتين فإنها لا تأخذ هذا الحكم. هذا الباب، باب جمع المؤنث السالم، وبعض الأبواب يذكرون فيها الملحق بها، الملحق بها، ويطيلون الكلام عليه، وليس هذا محله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة التي تليها، فقال المصنف: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما الياء، هذه العلامة الثالثة من العلامات الفرعية، الألف والكسرة، والآن ذكر الياء. الياء قال فتكون علامة للنصب في، للنصب في التثنية والجمع، ولم يأتي بالحصر، لم يقل في موضعين، في ثلاثة مواضع، لأنه أفصح عنها. والمراد بالتثنية هنا المثنى، والمراد بالجمع جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم لا غيره، وأطلقه هنا لأنه معلوم، لأنه معلوم ظاهر. التثنية كما قل قليل هي المثنى، ومن شواهد ذلك أنك تقول قرأت كتابين مثلا، ومنه قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، فالبحرين هنا مثنى، والعامل فيه مرج الفعل، ويكون مفعولا به، والمفعول به يكون منصوبا. وعلامة النصب ما هي؟ إذا كانت الكلمة مثناة، علامة النصب الياء، فتقول مرج فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الإعراب، والبحرين مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. والجمع كما قلنا هو جمع المذكر السالم أو جمع التصحيح كما يعبر بعضهم، ومن ذلك أنك تقول أحببت المتقين وأكرمت المخلصين وما أشبه ذلك، ومنه قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون. المتقين هنا كما تعرفون مر معنا أن إن تعمل النصب فيما بعدها من الأسماء على أنه اسمها، فهذا جمع مذكر سالم منصوب بإن، لماذا؟ لأنه اسمها، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. ثم ذكر المصنف العلامة الأخيرة من علامات النصب، وهي النون، فقال وأما النون، وأما حذف النون، معذرة، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها لثبات النون. عرفنا الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وهذا الحصر من جهة التمثيل لا من جهة النوع أو الفرد كما هو في الأسماء الخمسة، فإنها محصورة، أما هذه فلا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى مما تكلمت به العرب. فهذه الأمثلة الخمسة التي تقدم بيانها في علامات الرفع

تفعلون هذا أعلى تفعلين كذا إذا أردت حفظها هذه صورها وقد سبق بيانها وتسمى بالأمثلة الخمسة ولها شواهد في كلام العرب لها شواهد في كلام الله تبارك وتعالى أفصح كلام وأعظمه وفي أشعار العرب ونذرها فمثلا في قوله تبارك وتعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا أن تعودوا أن تعودوا تعودوا قلنا لأنها من الأمثلة الخمسة لأن تفعلوا تفعلوا هذا صيغتها فإذا كانت مجردة عن الناصب تقول تعودون ولما دخل عليها ناصب من نواصب الفعل المضارع وهو أن لاحظ وهو أن وأن تنصب الفعل المضارع مطلقا وهي أم بابه ما علامة النصب علامة النصب حذف النون فتحذف النون تقول أن تأكلوا أن تشربوا أن تتعلموا أن يلبسوا أن يجتهدوا وهكذا لن يفلحوا يعني الكفار لن يهزموا يعني أهل التوحيد وهكذا مما يقع من كلام العرب وقد تتصل به ألف الاثنين تتصل به ألف الاثنين مثل قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما أن يصلحا نفس ما تقدم وهذا طبق عليه باقي الأمثلة أو باقي الشواهد وبهذا نكون قد انتهينا من العلامات التي هي علامات النصب مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وينتهي بهذا أيضا الكلام على هذا المصنف.

معك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مِتُّ لَسَوْفَ يُحْيَى أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ

ترى الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فأعلم

فرجاً فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.

لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 15.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، باب لا يذبح لله بمكان

0: يذبح فيه لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشارح: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح: قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث:
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مناسبة هذا الباب لما قبله أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب السابق شؤم الذبح لغير الله وأنه من الكفر، ناسب أن يذكر قبح الأماكن التي يذبح فيها لغير الله وأن الذبح فيها ولو كان لله حرام، لا يجوز. لماذا؟ لأنه وسيلة لإحياء تلك البلية، التي مضت في الباب المتقدم، كل هذا حماية لجناب التوحيد وعليه فإن الباب السابق من المقاصد، وهذا الباب من الوسائل نعم. قوله رحمه الله: لا يذبح، ذكر أن الشارح رحمه الله قال: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. هي نفي متضمن للنهي، واللام في قوله لله هنا تفيد الاستحقاق، والمعنى أنها ذبيحة، يراد بها وجه الله تعالى تقربا إليه قوله بمكان، الباء لها معان عدة، منها الظرفية، وتأتي أيضا بمعنى فيه، ومن معانيها الإلصاق أو المجاورة، وهذان المعنيان في معنى الباء، أعني الإلصاق والمجاورة، هذان المعنيان مقصودان هنا في هذا الباب، أي المكان نفسه أو المكان نفسه والمكان المجاور له. والمعنى: لا يذبح في مكان

ذبح فيه لغير الله، لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله، فلا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله. إذ المراد أن يبتعد المؤمن عن مشابهة هؤلاء الذين يذبحون لغير الله في أماكن شرورهم وإتيانهم تلكم المعاصي العظيمة. لماذا يجب عليه الابتعاد؟ كي لا يساء الظن به، حتى لا يساء الظن به. نعم. ثم ذكر آية التوبة في كلام الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، قال: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. الآية لا تقم فيه أبدا، ذكر الشارح أن الله تعالى يقول، قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. لا تقم فيه أبدا، الضمير راجع إلى مسجد الضرار، إلى مسجد ماذا؟ الضرار. وهذا المسجد بارك الله فيكم قام عليه جماعة من المنافقين، هذا المسجد قام عليه جماعة من المنافقين، أسسوا هذا المسجد وبنوه لإيواء بعضهم وبعض الكفرة أيضا. كل هذا الاجتماع مقصده مناهضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخفوا هذا الأمر بادئ ذي بدء. ولما سئلوا عن سبب البناء أو أوخذوا بسبب البناء، عللوا أنهم إنما بنوه للضعفة وأهل العلل، للضعفة وأهل العلل، بل طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي لهم فيه. كل هذا من مكرهم ليتأكد ماذا؟ صواب ما عملوا، ويحتجوا به على إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في هذا البناء. وطلبوا منه كما قلت عليه الصلاة والسلام الصلاة، وذلك قبل أن يخرج إلى غزوة تبوك، وأرجأ ذلك على أنه سيفعل هذا إذا رجع. ثم أوحى الله له في حين قفوله بأن هذا المسجد هو مسجد ماذا؟ ضرار. ونزلت هذه الآية، فأرسل من أرسل من الصحابة فهدموه وأزالوه. إذن المسجد هذا أقيم محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وللتآمر وللخيانة ومضادة الإسلام الحق وأهل الإسلام الحق. فلما كانت هذه هي النية التي بيتوها، كان حكم الصلاة في هذا المسجد أنها غير جائزة، أنها ماذا؟ غير جائزة، لا تقم فيه أبدا، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد أبدا، لا أنت ولا أمتك من بعدك أو ممن هم معك. لماذا؟

0: منع من هؤلاء لما ذكرنا من نيتهم الفاسدة من الإضرار والمضاهاة والمحادة لله ورسوله. وأيضا الصلاة في هذا المسجد فيها تكثير لسوادهم وإقرار لهم على باطلهم وإغراء الناس بهم. وبالصلاة في مثل هذه البقعة فدل ذلك عن النهي عن الصلاة في مثل هذا المكان، دل ذلك على أن الأماكن أو المحلات أو المؤسسات المبنية على الكفر والضلال لا يجوز بناؤها ولا الإعانة عليها، وعلى ولي الأمر إزالتها حتى لا تبقى شعارا للكفرة ولا مصدر إضرار بالمؤمنين. وبهذا المعنى الذي ذكرته لكم يتبين لكم معنى أو مناسبة الآية في تحت للباب، مناسبة الآية للباب ووجه إيراد المصنف لها، فهمتم؟ وهنا أنبه إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه صلاتهم هي لله خالصة. ومع هذا نهوا عن الصلاة فيه، مع أنه ليس لديهم نية الإضرار، إذ صلاتهم لله ماذا؟ خالصة، ليس لديهم نية ماذا؟ الإضرار أو التفريق أو الإرصاد. كل هذا حسما لمادة المشاركة والمشابهة التي تعزى أو تعزى إليهم وتغري غيرهم بالدخول فيه وإتيان المكان. وهذه الصورة المنهي عنها موجودة أيضا في المكان الذي ذبح فيه لغير الله، واضح؟ نعم.
1: ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا.
0: نعم، هنا المصنف رحمه الله اختار وحكم على حديث أسيد ابن ظهير رضي الله عنه بأنه صحيح. وهذا الحديث الذي قال فيه أنه حديث صحيح، صلاة في مسجد قباء كعمرة، أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم. نعم، قال الحافظ الترمذي عقبه: حديث حسن غريب في جملة من نسخ الجامع، وفي المطبوع أيضا من نسخ الجامع أو من نسختي الجامع حسن صحيح. ثم قال: ولا نعرف لأسيد ابن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، أعني كلام الإمام من؟ الترمذي. وقال الحافظ المنذري رحمه الله: لا نعرف لأسيد حديثا صحيحا غير هذا. أما الحافظ الحاكم فقال عقب روايته للحديث وتصحيحه له، قال: مجهول، إلا أن فيه أبا برد أبا الأبرد إلا أن فيه أبا الأبرد وهو مجهول،

0: هذا مجهول. أبو الأبرد هو الراوي لهذا الحديث عن أسيد رضي الله عنه. الحديث بارك الله فيكم له شواهد، له شواهد أقول يثبت بها، يثبت بمجموعها، وصححه لهذا، صححه لغيره العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. ثم قال وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، وهذا الحديث في الصحيحين راكبا وماشيا، إما راكبا أو ما هو مرة يركب ومرة يمشي، أي حسب المتيسر، حسب المتيسر، إن تيسر الركوب ركب وإن تيسر المشي مشى. واضح؟ نعم.
1: وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية، وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. وقال ابن كثير وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي.
0: نعم. ثم ذكر أن صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف ونص على بعضهم، ثم قال قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وقيل أي قيل أن المراد في المسجد في الآية هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق حديث مسلم ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله وبين وجه ماذا التوجيه بين هذا وبين الحديث وسبب النزول ونحو ذلك مما سبق. قوله وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم من هؤلاء القائلين الإمام سعيد بن المسيب، وكذلك واختيار الإمام ابن جرير في التفسير. والذي قاله الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله وارتآه من الجمع وأن لا منافاة ووفق بين الآية والحديث

0: نعم هذا الرأي أيضا هو الذي يراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يراه الإمام أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاويه، وانتصر لهذا القول العلامة الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب. قال: ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح. هذا يسمى بقياس العلة، يسمى بقياس العلة بجامع أن المكان الذي عصي الله فيه لا تجوز الصلاة فيه ولا القيام بغير ذلك من العبادات، والتي منها ماذا؟ الذبح، والتي منها إيش؟ الذبح. فكذلك الذبح في مكان ذبح فيه لغير الله لا يجوز، لا يجوز، إذ الكل عبادة، إذ الكل ماذا؟ عبادة، يجب خلوصها لله وحده رب العالمين. نعم.
1: قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا: يا رسول الله، ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس: هو ذاك فعليكموه. رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله:
0: نعم أكمل.
1: قوله: والله يحب المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم.
0: نعم. ذكر أيضا رحمه الله في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، حديث أحمد وابن خزيمة وحديث عويم ابن ساعدة الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن جرير والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق أبي أويس عن شرحبيل ابن سعد عن عويم رضي الله تعالى عنه مرفوعا. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الطبراني رحمه الله: لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو أويس، تفرد به أبو أويس، انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث فيه ما يلي: أولا، أبو أويس المتفرد بهذا الحديث هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي عامر الأصبحي المدني والد إسماعيل. قال فيه الإمام علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفا. وضعفه الإمام أحمد وابن معين وابن شاهين، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: صالح الحديث. قال الحافظ: صدوق.

0: فهم. الراجح في حاله أن هذا الرجل صدوق في نفسه، صدوق في نفسه، صالح إيش في نفسه، لكن حفظه ليس بذاك، ولهذا ضعف، وما يتفرد به يعتبر منكرا. ثانيا في الحديث شرحبيل ابن سعد أبو سعد الخطمي المدني مولى الأنصار، قال فيه ابن أبي ذئب رحمه الله، قال فيه ابن أبي ذئب كان متهما، وقال الإمام مالك ليس بثقة، وقال ابن معين ليس بشيء ضعيف، ومرة ضعيف يكتب حديثه، ولينه أبو زرعة وأبو حاتم، وضعفه النسائي والدارقطني، وزاد الدارقطني يعتبر به. قال الحافظ ابن عدي له أحاديث ليست بالكثيرة، ليست بالكثيرة، وفي عامة ما يرويه إنكار، على أنه قد حدث عنه جماعة من أهل المدينة من أئمتهم وغيرهم، إلا أن مالك بن أنس فإنه كره الرواية عنه، كره الرواية عنه. لماذا كان يتهم؟ كما قال ابن أبي ذئب كان متهما. ذكر بعض أهل العلم أن سبب هذا أنه كان من أعلم الناس بالبدريين، من أعلم الناس بالبدريين، وله معرفة تامة، وقد أصابته حاجة وفاقة، فأحيانا كان ماذا يعني من شدة الحاجة كان أحيانا يطلب، فلربما امتنع بعضهم من إعطائه فيتحامل عليه ويقول أبوك لم يشارك في البدريين أو لم يكن من البدريين، فخشي أهل العلم على السنة من ذلك فقالوا كان متهما حتى لا يساوى، حتى لا يساوم الرجل في هذا. ثالثا من العلل أيضا في هذا الحديث الانقطاع بين شرحبيل وعويم رضي الله عنه، فإن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قال في سماعه، يعني شرحبيل في سماعه لما ترجم لشرحبيل، قال في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، لأن عويما مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال في خلافة ماذا عمر. انتهى كلامه رحمه الله. الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر الحديث وذكر من رواه واكتفى بإعلاله بشرحبيل، مع أن الذي تفرد بالحديث به من؟ أبو أويس. لهذا قال الحافظ ابن الملقن في بدر المنير بعد أن ذكر تصحيح الحاكم، قال في صحته عندي وقفة، لأن في سنده شرحبيل بن سعد الراوي عن عويم ثم نقل كلام الحفاظ أو بعض الحفاظ الذين نقلنا لكم كلامهم. مع هذا بارك الله فيكم، وما سمعتم من إعلال حسن الإسناد العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الثمر المستطاب، وفي كتابه صحيح سنن أبي داود الكتاب الأم الكبير، صحتنا إسناده، وليس الأمر كذلك عفى الله. الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله وله أجر الاجتهاد. الحديث نعم له بعض الشواهد، قال وفي رواية جابر وأنس، هذا من إيش؟ من شواهده، من شواهد حديث عويم، شواهد حديث عويم، قال ورواية جابر وأنس قال هو ذاك فعليكم، رواه ابن ماجة وابن أبي حاتم والدار قطني والحاكم. من أهل العلم من صحح بناء على الشواهد. أقول هذا رواية جابر وأنس، أخرجها ابن ماجة في سننه والدار في السنن والدار قطني في السنن، وابن الجارود في المنتقى، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى من طريق عتبة ابن أبي حكيم عن طلحة ابن نافع قال حدثني أبو أيوب وجابر وأنس. قال الحافظ الدارقطني عقبه عتبة ابن أبي حكيم ليس بقوي. وقال الحاكم حديث كبير صحيح في الطهارة، فإن محمد بن شعيب ابن شابور وعتبة وعتبة بن أبي حكيم من أئمة أهل الشام، وصحها الحديث ووافقه عليه من الذهبي. أقول ليس الأمر كذلك، فإن عتبة هذا ضعفه الأئمة ابن معين والنسائي ومحمد بن عوف الطائي وأثنى عليه بعضهم، ولهذا قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية إسناده حسن، مع أن الحافظ ابن حجر في التلخيص قال إسناده ضعيف. وقال الحافظ البصيري رحمه الله في مصباح الزجاجة عتبة بن أبي حكيم ضعيف، فيه علة أخرى، قال وطلحة لم يدرك أبا أيوب، وضح. فهذا الحديث أيضا فيه ما فيه مما سمعتم في الباب، بعضهم صححه بشواهده في الباب عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجة والبيهقي، لكن إسناده ليس بالمستقيم، إسناده ليس بالمستقيم، ففيه يونس بن الحارث ضعف وأئمة الفن، وفيه أيضا إبراهيم ابن أبي ميمون مجهول، وفيه أيضا في الباب حديث محمد بن عبد الله بن سلام عند أحمد والفسوي في المعرفة وغيرهما، وهو حديث مضطرب ضعيف، كما في علل الإمام ابن أبي حاتم، الذي يظهر أن الشواهد لا ترتقي، والله أعلى وأعلم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة أربع وستين. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من

0: اجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. انتهى.
1: نعم. ثم أورد المصنف الإمام المجدد رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، وقال في خاتمته: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وابن حزم في المحلى، وقبله الطبراني في الكبير، وأخرجه أيضا البيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والآثار، وهو حديث صحيح كما قاله الإمام المجدد رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم: أصل هذا الحديث في الصحيحين، أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد يعني إسناد أبي داود ها، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة، وهو متصل بلا عنعنة. انتهى كلامه. وصحح الحديث أيضا الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله بالتلخيص الحبير، والعلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود وهو كذلك. نعم. قوله ثم شرح الشارح رحمه الله معنى ببوانة وضبط هذه الكلمة بالضم وقيل بالفتح، ثم قال: قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم. هذا السؤال الوارد في هذا الحديث هو الشاهد، أو هو موضع الشاهد من الحديث. هذا السؤال هو موضع الشاهد من الحديث، لأن الإجابة لو كانت الإجابة بنعم، لو كانت الإجابة فهل كان فيها عيد من أعياد، لو كانت إجابتهم بنعم لمنع من ذلك، أليس كذلك؟ لو أجابوا بنعم لمنع من ذلك. واضح. ثم نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في معنى العيد وما يتعلق به، وقال مما قال: فالزمان، مما يطلق العيد على الزمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو من زوائده على الستة. قال فيه العلامة البصيري رحمه الله في المصباح: فيه صالح ابن أبي الأخضر لينه الجمهور وباقي رجال الإسناد.

0: الإرسال كما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بعد أن ساق رواية ابن السباق من طريق الشافعي عن مالك عن الزهري عن ابن السباق مرسلا. نعم، قال هذا هو الصحيح مرسل قد روي موصولا ولا يصح وصله. والحديث له بعض الشواهد وفيها كلام، وحسنه بعض أهل العلم لغيره. نعم.
1: قال المصنف: وفيه استفسار المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله أوف بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا قال فأوف بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذر. قاله شيخ الإسلام
0: ولو نذره.
1: قاله شيخ الإسلام. وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة، وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد.
0: نعم. ثم شرح المصنف رحمه الله شرح الشارح رحمه الله مفردات ما ورد في حديث ثابت رضي الله عنه، والذي موضع الشاهد قد مضى تكلم عن النذر، وسيأتي باب عن النذر. ثم تكلم أن النذر في لفظ الحديث أو في حديث الباب قال أوف بنذرك بعد الاستفصال، يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم ماذا؟ معصية، أنه ماذا؟ معصية، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، فالتعقيب على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء لأنه طاعة، فيجب الوفاء به لخلو ذلك من ماذا؟ من هذين الوصفين، ليس كان المكان وثن يعبد ولا هو عيد من أعياد، إن فأوفي بنذري. ثم ذكر هذه المسألة فيما لو كان النذر نذر معصية، قال لا يجب الوفاء به إجماعا، وما كان من نذر معصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. ثم اختلفوا، قال حكى الخلاف في مسألة الكفارة، هل فيه كفارة أم لا، كفارته كفارة ماذا يمين أم لا، قال على قولين روايتان عن أحمد أنه تجب، أي تجب فيه كفارة يمين، تجب فيه كفارة يمين لحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، والثاني لا كفارة عليه.

0: هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه قال أحمد وأهل السنن وكذلك عند أحمد وأبي داود والترمذي نعم والنسائي وغيرهم، إلا أن الحافظ الترمذي رحمه الله قال هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، لم يسمعه من أبي سلمة. ثم مضى الحافظ مبينا وجه التعليل عن الحافظ الإمام الترمذي قال سمعت محمدا يعني من الإمام البخاري رحمه الله يقول روى غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق، يعني أن هذا الحديث رواه أيضا غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال؟ قال محمد والحديث هو هذا، هو هذا يعني بذكر من؟ بذكر سليمان ابن أرقم ومن؟ ويحيى ابن أبي كثير في إسناده. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى أن الحافظ الإمام الفذ الزهري رحمه الله أخطأ فيه لإسقاط سليمان ابن أرقم ويحيى ابن أبي كثير من إسناده، وسليمان ابن أرقم متروك، سليمان ابن أرقم ماذا؟ متروك. وهذا الحديث حوله كلام كثير، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده صحيح إلا أنه معلول، إلا أنه إيه؟ معلول. ونقل عن الحافظ النووي أنه قال ضعيف باتفاق المحدثين، أو كما قال قال الحافظ ابن حجر متعقبا قلت قد صححه الطحاوي وابن السكن فأنى هذا الاتفاق. الكلام في هذا الحديث طويل وكثير ولم أجزم فيه بشيء حتى الساعة، وإن كنت أميل إلى القول بضعفه لكني لا أجزم حتى الآن. نعم. قوله يعني أتكلم حتى عن الشواهد، أنا أتكلم عن الحديث عموما بما جاء فيه من متابعاته وشواهد ليس فيها أمر ماذا؟ فيه كلام كثير، فيه كلام كثير. لا يقول إنسان طيب يا شيخ وجاء من حديث ابن عباس، جاء من ماذي طريق ماذي من، أقول بعمومه الحديث حوله ماذا؟ كلام كثير ولم أجزم فيه بشيء حتى الآن، وإن كنت أميل إلى ماذا؟ إلى ضعفه على قول الإمام البخاري رحمه الله لما قال أما نذر المعصية فنذر المعصية فلا كفارة فيه. نعم، يعني لا يجوز الوفاء به ولا كفارة عليه، يحتاج إلى مزيد كما قلت. نعم.
1: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح
0: كان قال والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق الشعبي والشافعي ومنهم الإمام البخاري أيضا

0: من المحققين. نعم. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75.
1: نعم. ثم أتم الكلام رحمه الله على تتمة ألفاظه وترجم للإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن حكم تحويل الكنائس إلى مساجد، تحويلها إلى مساجد. الجواب أن ذلك ماذا؟ جائز وقد فعل. نعم، أقول قد فعل في عهد السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصار مكانا يعبد فيه الله جل وعلا، وأزيل ما فيها من براثن الشرك ونحو ذلك، ورفع فيها الأذان، فلا يتسرب إليها أنه يعبد فيها غير الله، لأن الأذان رفع ومحيت معالم الشرك منها. نعم، وأقيمت الصلوات المفروضة جماعة فيها والجمع وغير ذلك، فارتفع الأمر منها عن المنع. هذه أسئلة متعددة عن المساجد التي يبنيها أهل البدع أو التي يكون إماما فيها إمام مبتدع أو نحو ذلك، من حيث الصلاة فيها هل هي تلحق بمساجد الضرار؟ انتبه بارك الله فيك. تكلم العلماء رحمة الله تعالى عليهم في مسألة حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع. المسجد إذا كان بني مسجدا لله تعالى ولا يراد منه الإضرار ولا الإرصاد ولا المحادة لله ورسوله وللمؤمنين كما فعل أهل الضرار، الحكم على مسجد أن هذا مسجد ضرار أمر في غاية من الخطورة لما يترتب على الحكم هذا من تبعات ومن تنزيل أحكام، فهذا لا يؤتاه كل أحد. انتبه، إلحاقات كما فعل بعض السفهاء وكتب بعض الكتابات في هذا، هذا من الخطأ البين. ولهذا أقول إذا كان المسجد قد بني لله تعالى فإن أهل العلم يتكلمون حول إمام الصلاة خلف الإمام المبتدع، لا يتكلمون خلف عن مسألة الصلاة في المسجد الذي بناه مبتدع. انتبه، رجل في أي بلد في أفريقيا في أوروبا في غير ذلك من بلاد الكفر أو غيرها من البلدان الواسعة بنى في قرية من القرى مسجدا ثم ذهب وتركه، لم يبنى على قبر ولا فيه قبر، بناء صحيح من كل وجه، لا يوجد غيره أو يوجد غيره بعيد عنه، هل الصلاة فيه تأخذ حكم مسجد الضرار؟ انتبه، من صلى في مسجد الضرار صلاته غير مقبولة، يعني لم تبرأ الذمة بعد. فالعلماء يتكلمون عن الصلاة خلف الإمام المبتدع فيقولون إن كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة

خلفه. أما إن كانت بدعته مفسقة فالصلاة خلفه صحيحة إن جاء بأركانها وواجباتها، وإن كان الأولى أن يؤم الناس من غيره. فهمت؟ فهمت هذا؟ فهذه السؤالات التي وردت قد قرأت بحثا لأحدهم طرد من السخف قديما، حشر شامي على عامي أتى بالأقوال على ما تهواه نفسه بجهل، فنزل هذا على هذا ونزل هذا على ذاك، حتى أنه قال لا تجوز الصلاة في المساجد التي بناها جماعة أو بنتها جماعة الإخوان أو التبليغ، كلها مساجد ضرار بإطلاق بإطلاق. وهذا الكلام وجهه إلى مجموعة، والكلام موجه إليهم، إلى بعض الإخوة في الغرب، وكانت المنطقة في بعض المناطق لا يوجد في هذا المكان أو في هذه المنطقة إلا هذا المسجد الذي بناه تبليغي أو إخواني وهلك وذهب. أقرب مسجد منهم لا يقل عن 6 كيلو إلى 7 كيلو متر. لا تجوز الصلاة على أنها مساجد إيش؟ ضرار. طيب فين يصلي؟ قال صلوا في الطرقات في الشوارع. فصار بعضهم يتجمع في الشارع وفي الطريق في الأرصفة يصلون بين السيارات وبين الطرقات. نعم، أخذوا يوما أو يومان أو 3 أو 4 ولا كم يوم، ثم بدأ يتسللون واحدا واحدا حتى تركوا الجماعة بالكلية. هذا افتيات على العلم بارك الله فيك، هذا سخف وقلة عقل وقلة فقه. فهمت هذا؟ فإذا كان المسجد قد بناه هؤلاء ويوجد مسجد آخر ولو تتعب روح صلي في المسجد الآخر، هذا أولى. ما أقول واجب، ما لم تكن بدعة من يصلي بك إماما هنا من البدع ماذا؟ المكفرة. إن كان المسجد الآخر إمامه سني اتعب وروح صلي هناك، واركب سيارتك واركب مع إخوانك واذهب هناك صلي، كثر سواد أهل السنة، ولا تصلي خلف هذا المبتدع ولو كانت بدعته مفسقة. أما إن كان المصلي أو الإمام إماما عاميا لا يدرى عنه ولا يعرف من حاله إلا السلامة، ظاهره السلامة، لا ينتصر إلى بدعة ولا ينصر بدعة ولا يعادي سنة ولا يعادي أهلها، فالصلاة خلفه لا بأس بها، وإن شاء الله أنها نعم يحث على الصلاة خلفه ولا بأس به الصلاة خلفه وفي هذا الجامع. لا تقل لا ندري مجهول، وإمام يأتي بالصلاة على وجهها الصحيح بأركانها وواجباتها، لا ينصر بدعة ولا ينتصر لها ولا يناصر أهلها، لا يعادي السنة ولا يعادي أهلها، بل له كلمات تدل على اعتصامه بها، صلي خلفه صلي خلفه. فأنت هذا لا يدخل هذا في ذاك، لا يدخل هذا في ذاك. نعم يوجد من هذه الجماعات المفسدة الضالة المبتدعة كجماعة الخوان المفسدين وأتباعهم وأفراخهم من يبني مساجد يضاد بها مساجد أهل السنة، موجود في بعض البلدان ما بين مسجد أهل السنة القائم والمسجد الآخر أمتار قليلة، هذا واضح أنه يريد ماذا؟ المضادة. هل الحكم أنه مسجد ضرار؟ هذا يحتاج إلى مزيد عمق، لكن يخشى وأقول لا تصلي فيه ولا تذهب إليه، لا تصلي فيه ولا تذهب إليه. الحكم بقولك هو مسجد ضرار، اقرأ الآية وتأمل الأحكام التي ترتبت عليها حتى تعرف الحكم المتعلق بمسجد

زكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت.

بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مثل زوجا يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

فخرجت فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الإيمان باليوم الآخر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى يوم الخميس 20 من شهر رمضان عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقبل الدخول في الحديث عن حكم اليوم عن حكم الإيمان باليوم الآخر وعما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، نعرف باليوم الآخر. اليوم الآخر، تعريف اليوم الآخر في اللغة: اليوم الياء والواو والميم كلمة واحدة، هي اليوم الواحد من الأيام، وهو مذكر وجمعه أيام. وقد يراد باليوم الوقت مطلقا، ليلا كان أو نهارا، قليلا كان أو كثيرا، كيوم الدين لعدم الطلوع والغروب حينئذ، وكقولهم ذخرتك لهذا اليوم، أي لهذا الوقت. والآخر الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه، ويأتي الآخر في اللغة بعدة معان، منها الباقي والتالي للأول والغائب

ونقيض وخلاف المتقدم ومقابل الأول ولا يتعدد. وأما تعريف اليوم الآخر شرعا فهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، والذي تعاد فيه الأرواح إلى الأجساد، وتبعث فيه الخلائق للجزاء والحساب. وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه آخر يوم لا يوم بعده سواه. يقول ابن حجر رحمه الله: قيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة. وعلى هذا فالمراد باليوم الآخر أمران: الأول فناء هذه العوالم كلها وانتهاء هذه الحياة بكاملها، والثاني إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها. ولليوم الآخر أسماء كثيرة تدل كثرتها على أهميته ووجوب الاهتمام به، ومن هذه الأسماء اليوم الموعود ويوم القيامة ويوم الحشر ويوم الحساب ويوم الدين ويوم الحسرة ويوم البعث ويوم الفصل ويوم التلاق والآزفة ويوم التناد ويوم الجمع ويوم الوعيد ويوم الخلود ويوم الخروج ويوم التغابن ويوم التغابن والساعة والصاخة والطامة الكبرى والقارعة والحاقة والآخرة. وهذه الأسماء كما سمعنا أسماء كثيرة ليوم واحد هو يوم القيامة أو اليوم الآخر، وكثرتها تدل على أهميته وعناية الشرع بأمره. وهذه العناية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باليوم الآخر لها أسباب كثيرة، فإن هذا اليوم هو اليوم الذي سيجمع الله فيه الخلائق الذين أوجدهم في هذه الدنيا، ومنهم المكلفون الجن والإنس الذين كلفهم فيها بعبادته، فيجمعهم في ذلك اليوم الذي يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وهو سبحانه وتعالى لم يخلقهم في هذه الدار الدنيا للبقاء فيها، وإنما كان إيجادهم فيها لحكمة، وهي كما قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومع هذا الأمر العظيم الذي خلق الله جل وعلا الخليقة من أجله، وهو إحسان العمل وتوحيد الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى وحده ومعرفته سبحانه، مع هذا قد غفل كثير من الناس، أكثر الناس غفلوا عن ذلك وأحبوا هذه الدنيا وعاشوا فيها كأنهم خلقوا لها، وحادوا عن عبادة الله جل وعلا وحده الذي خلقهم في هذه الدنيا

ابتلاء خلقهم لعبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجهلوا خالقهم، فمنهم من أنكر أو أنكر أسمائه وصفاته، ومنهم من أشرك به فعبد معه غيره وهكذا، ومنهم من يعبده على جهل. كل هذا حدث للناس. وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الجاهلية انمحت كثير من الأمور التعبدية، وجهلت فيه على الخصوص في ذلك الزمن، جهلت هذه العقيدة، منها عقيدة الإيمان باليوم الآخر، وحرف هذا المعتقد لدى أهل الكتاب الذين آتاهم الله الكتاب من قبل كاليهود والنصارى، فجهلوا حقيقة ذلك اليوم وما ينبغي اعتقاده فيه. كذلك غيرهم من أصحاب الملل الأخرى من الوثنيين أو المجوس كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر مطلقا، أو أنهم يؤمنون بعودة الأرواح إلى الأجساد بعد الموت، ولكن بتلك العقيدة المسماة عقيدة التناسخ، أن الروح تخرج من جسد وتدخل جسدا آخر في هذه الدنيا، ولا يؤمنون بأن هناك يوم للحساب وأن هناك يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. ومشركو الجاهلية أيضا كان لهم نصيب كبير من هذا، فأنكروا اليوم الآخر أشد الإنكار، ونسبوا الأحياء والإماتة إلى الدهر، قال تعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. لهذا السبب، وهو جهل الناس بذلك اليوم العظيم الذي سيبعث الله جل وعلا فيه الخلائق، جهلهم به، وللتأكيد على أهمية ذلك اليوم الذي يجد كل إنسان فيه ما جناه في هذه الدنيا من خير أو شر، ولبيان أنها لهذه الحياة الدنيا هدف وغاية، فكانت العناية في اليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم الآخر أو الإيمان باليوم الآخر كما سبق هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة. فحكم الإيمان به واجب، فرض، بل ركن من أركان الدين لا بد أن يأتي به الإنسان، فهو واجب على الإجمال وواجب على التفصيل فيما ثبت عند المكلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به وأمر به. وأما ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك، فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا، وهو داخل في إقراره بالمجمل العام. والأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها من القرآن الكريم قوله تعالى: ليس البر
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عليه السلام الطويل، وفيه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما حكم منكر اليوم الآخر فهو كافر بالله عز وجل بنص القرآن الكريم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية وهي قوله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الآية، قال: هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد. ثم إن الإيمان باليوم الآخر هذا الاعتقاد العظيم يتضمن ثلاثة أمور، يدخل فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بمقدماته التي تحدث وتكون في هذه الدنيا وهي أشراط الساعة التي جاء بها الخبر في كتاب الله عز وجل وجاء بها التفصيل في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني الإيمان بالبرزخ، الحياة البرزخية التي تكون بعد الموت لكل من مات قبر أو لم يقبر، إذ أن هذا أول منازل الآخرة.
وأما الأمر الثالث فهو ما يحصل يوم القيامة ابتداء من نفخ في الصور في البعث وما بعد ذلك إلى الاستقرار في دار القرار. وأما وقت مجيء ذلكم اليوم اليوم الآخر يوم القيامة الساعة فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقد استأثر جل وعلا بعلم ذلك وبحقيقة ذلكم اليوم. قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال جل وعلا: تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وأما عن حقيقة إيمان العبد بذلكم اليوم فهو أو فهي التصديق الجازم بمجيئه وما سيقع فيه من أهوال يوم القيامة من محاسبة العباد وعرض الأعمال ووزنها والمرور على الصراط ودخول الجنة أو النار والعياذ بالله وغير ذلك مما يقع في ذلكم اليوم العظيم مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولعلنا في هذا المقام نذكر شيئا مما جاء في النصوص ذكره مما يكون في ذلكم اليوم العظيم. فمما يكون في ذلكم اليوم الحشر، وهو سوق الناس وجمعهم إلى المحشر لحسابهم. يقول ابن حجر رحمه الله عن الحشر يوم القيامة، يقول: هو حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. قال سبحانه وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويقول السفارين رحمه الله عن الحشر والمراد به، يقول: المراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة ثم إحياء الأبدان بعد موتها. قال: واعلم أنه يجب الجزم شرعا أن الله تعالى يبعث جميع العباد ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع أجزائهم الأصلية وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. فإن هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، مع كونه من الممكنات التي أخبر بها الشارع. قال: وكل ما هو كذلك فهو ثابت والإخبار عنه مطابق. وأرض المحشر لها صفة كما وصفها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء أفراء كقرصة نقي، أي بياض يميل إلى الحمرة. قال: ليس فيها معلم لأحد، وفي رواية: ليس فيها علم لأحد، أي ليس فيها علم لأحد الناس كما هو حال الناس في هذه الدنيا. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس الأولين والآخرين

يقول القرطبي رحمه الله يجمعون في مكان واحد حيث لا يخفى منهم أحد، لو دعاهم داع لسمعوه، ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم. أن هذه أن ذلك المقام في تلك الحالة في ذلك اليوم العظيم كما جاء في الحديث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وأما عن حال الناس وصفتهم عند الحشر فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيضا مما يكون في ذلك اليوم العظيم اليوم الآخر يوم القيامة الحوض، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترد عليه أمته يوم القيامة، ويجعله الله جل وعلا غياثا لهم وإكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اخترجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. كذلك مما جاء من الخبر عن هذا الحوض الذي يكون في ذلك اليوم العظيم ما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. كذلك مما جاء عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم العظيم ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة الشهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وغير ذلك من الحديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام في صفة حوضه الذي سيكون في ذلكم اليوم. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله هذا الحوض موجود الآن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصحابه وقال وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وأما عمن يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه ارتد عن دين الله عز وجل أو أحدث في دين الله عز وجل البدع والمحدثات، يقول القرطبي رحمه الله قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، كلهم مبدلون، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما عن زمن الحوض يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله زمن الحوض

كذلكم اليوم العظيم زمن الحوض قبل العبور على الصراط. قال لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط. وقد حصل اختلاف في بيان في تحديد ذلك زمن الحوض في ذلكم اليوم العظيم. ثم أيضا مما يكون في ذلكم اليوم يوم القيامة اليوم الآخر العرض والحساب. يقول الطحاوي رحمه الله: نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصلاة والميزان. والعرض يوم القيامة على ثلاثة أنواع: الأول عرض عام لجميع الخلائق برهم وفاجرهم أمام الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول ابن جرير رحمه الله: وعرضوا على ربك صفا، يقول عز ذكره: وعرض الخلق على ربك يا محمد صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول عز ذكره: يقال لهم إذ عرضوا على الله لقد جئتمونا أيها الناس أحياء كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة. وأما النوع الثاني من نوع العرض يوم القيامة فهو عرض خاص بالمؤمنين، وهو الحساب اليسير. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ذلك العرض. قال البغوي رحمه الله: قوله من نوقش الحساب يهلك، قال: فالمناقشة الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيء. وقال قسطلاني رحمه الله: العرض أي عرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. وأما النوع الثالث من أنواع العرض في ذلكم اليوم العظيم فهو عرض خاص بالكفار والمنافقين، وهو المناقشة، وهو عرض فضيحة على رؤوس الأشهاد لا ستر فيه ولا مغفرة. يقول سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم يوم القيامة اليوم الآخر الحساب. يقول ابن عثيمين رحمه الله: المحاسبة إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة، والحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر. فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون. وحقيقة الإيمان بالبعث هو الإيمان بالحساب، لأنه ما ثم شيء إلا سيحاسب الله جل على عبده عليه. وهذا كما جاء في حديث عائشة السابق: إن من نوقش الحساب عذب. ومن أدلة الحساب الذي سيكون في ذلكم اليوم قوله جل وعلا: واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وقوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها وإن كان مثقال حبة من خردل التي هي

أصغر الأشياء وأحقرها، التي هي أصغر الأشياء وأحقرها، من خير أو شر أتينا بها وأحضرناها ليجازى بها صاحبها، كقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. أيضا من أدلة الحساب يوم القيامة قوله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وقوله جل وعلا: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، وقوله جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: إن الله سريع الحساب، أي سريع محاسبة الخلائق على أعمالهم. وغير ذلك من الأدلة الدالة على حصول الحساب في ذلكم اليوم العظيم. وأما وقت الحساب بالنسبة لأهوال يوم القيامة لذلكم اليوم العظيم، يقول جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يقول ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: أحصى الله ما عملوا فعده عليهم وأثبته وحفظه ونسيه عاملوه، والله على كل شيء شهيد. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا جمع الله عباده في الموقف وأذن بفصل القضاء فيهم، أعطاهم الله كتب أعمالهم ليقفوا على ما فيها، ثم بعد ذلك تبدأ المحاسبة. أي أن وقت الحساب في ذلكم اليوم العظيم يكون بعد تطاير الصحف وأخذ الصحف، إما أن يأخذ صحيفته بيمينه أو يأخذها بشماله. يقول سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يقول القرطبي رحمه الله: فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتونها بعد البعث حوسبوا عليها. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم، اليوم الآخر، يوم القيامة، الميزان. يقول القرطبي رحمه الله: قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها. والميزان الذي يكون يوم القيامة هو ميزان حقيقي، له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد، خيرها وشرها في موقف فصل القضاء. وقد أخبر الله تعالى عنه في القرآن الكريم على وجه الإجمال، وجاءت السنة النبوية بالتفصيل في شأنه. ومن أدلة الميزان التي جاءت في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول البغوي رحمه الله: قوله تعالى والوزن يومئذ الحق يعني يوم السؤال. قال مجاهد: معناه والقضاء يومئذ العدل. قال: وقال الأكثرون: أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان. ثم قال: والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى. أيضا من أدلة الميزان من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا

وكفى بنا حاسبين. يقول ابن كثير رحمه الله: قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. الأكثر قال الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وأما من أدلة الميزان من السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومما جاء فيما يوزن يوم القيامة ما دلت عليه النصوص السابقة وغيرها أنه توزن الأعمال، كما في الحديث السابق: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا جاء النص بأن مما يوزن أيضا العامل الذي يعمل العمل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. كذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إنما كان يجتني سواك من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. أيضا جاء في الحديث ما يدل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال، حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ يقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. يقول ابن كثير رحمه الله: الذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما، وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة، وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي مناقب المسعود: أتعجبون من دقة الساقي؟ فوالذي نفس بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. فهذا الجمع بين أقوال أهل العلم في الذي يوزن في الميزان يوم القيامة. أيضا مما يكون يوم القيامة الصراط، وهو جسر يوضع على

جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون. أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. ومن أدلة الصراط من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول ابن جرير رحمه الله: قال ابن زيد في قوله وإن منكم إلا واردها، قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين أن يدخلوها. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصراط قوله عليه الصلاة والسلام وما في حديث أبي سعيد الخدري، قال: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. قال: المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جامعا ما ورد في أحوال الناس على الصراط، قال: الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول ابن رجب رحمه الله: إذا طهر المؤمن من ذنوبه في الدنيا لم يجد حر النار إذا مر عليها يوم القيامة، لأن وجدان الناس لحرها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم، فمن طهر من الذنوب ونقي منها في الدنيا جاز على الصراط كالبرق الخاطف والريح، ولم يجد شيئا من حر النار ولم يحس بها. وأما صفات الصراط فكما سبق في الحديث، لأنه مدحضة مزلة. يقول ابن الأثير رحمه الله: مضحضة مزلة. قال: المزلة أو المزلة مفعلة من زل يزل إذا زلق. قال: وتفتح الزاي وتكسر، أراد أنه تزلق عليه الأقدام ولا تثبت. أيضا له جنبتان أو حافتان فيهما كلاليب، قال في الحديث: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. والناس على الصراط، والناس على الصراط يمرون بحسب أعمالهم في الدنيا. ولهذا أيها الأحبة، لابد أن نحرص على العمل الصالح في هذه الدنيا وعلى الإكثار منه، فإن كل ما يعمله الإنسان من الأعمال يجد تلكم الأعمال في ذلكم اليوم العظيم في ما يحصل له في أهوال يوم القيامة. فعند تطاير الصحف فمن الناس من يأخذ صحيفته بيمينه، وذلك بحسب عمله، ومنهم من يأخذ صحيفته بشماله ومن وراء ظهره، وذلك أيضا بحسب عمله. أيضا عند الحساب من الناس من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب هلك وعذب، ومن الناس من تعرض عليه أعماله في هذه الدنيا فيكرمه الله جل وعلا بسترها، التي أكرمه الله جل وعلا بسترها عليه في الدنيا فيغفرها له يوم القيامة. أيضا مما يكون للعمل بإذن الله آثر فيه في ذلكم اليوم عند الميزان، فمن الناس من تثقل موازينه بالحسنات، ومن الناس من تخف، وذلك بحسب أعمالهم في هذه الدنيا.

أيضا مما يكون هو الأثر في ذلك اليوم عند المرور على الصراط. فمن الناس من يمر كما سبق كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاويد الخيل والركاب وهكذا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، وكل ذلك بحسب العمل في هذه الدنيا. ولذا معشر الأحبة لابد أن نحرص على العمل الصالح والإكثار منه، والبعد أشد البعد عن العمل السيء، والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ومن وقع في زلة أو خطأ، والإنسان معرض لهذا في هذه الدنيا، فهو ليس معصوم كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم ممن عصمهم الله جل وعلا من الناس. فإذا حصل منه زلة أو خطأ فإنه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، ويتقي الله سبحانه وتعالى، يحرص على تقوى الله، ويحرص على الإتيان بما أمر الله جل وعلا ما استطاع، كما جاء في كتاب الله: فاتقوا الله ما استطعتم، كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلا بد أن يحرص الإنسان على هذا، لأن كل ذلك سيده في ذلك اليوم العظيم. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة لا بد أن نحرص أيضا، ولا بد أن نكثر من الحرص، أن نكثر من العمل، لا بد أن نحرص على العمل الصالح، ولا بد أن نكثر منه، ولا بد أن نحرص على قيام الليلة المباركة، ليلة القدر التي تكون بإذن الله في العشر الأواخر. فلا بد أن نجتهد في العبادة في جميع هذه العشر، في جميع ليالي العشر، ونحرص على تقوى الله جل وعلا فيها وفي نهار هذه الأيام، ونحرص على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا حتى ننال الثواب العظيم بإذن الله عز وجل. وأخيرا معشر الأحبة، في حديثنا عن الإيمان باليوم الآخر نذكر ثمرات الإيمان بذلك اليوم مما ذكره أهل العلم. فإن للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة، منها حث العبد على فعل الطاعات والمسابقة في الخيرات رغبة في الثواب الحاصل لذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر دفع العبد إلى ترك المعاصي والمنكرات خوفا من العقاب الحاصل ذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجو من نعيم الآخرة وثوابها. ومن ثمرات الإيمان بذلك اليوم العظيم وقوف العبد على فضل الله وعدله في المجازاة على الأعمال الصالحة والسيئة. أيضا من الثمرات زيادة إيمان العبد، لأنه كلما زادت معرفة العبد بتفاصيل اليوم الآخر وآمن بذلك زاد إيمانه على الوجه الصحيح، كلما زاد إيمانه. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن العلم بذلك اليوم على الوجه الصحيح يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء الذين إن خلا القلب منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما أوجب له الخوف والانكفاف، أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي، وأوجب له الرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها بإذن الله. ونختم بهذا الله أعلم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وأسأله سبحانه أن يزيد إيماننا، ويرزقنا حسن الاعتقاد والسلامة فيه، وحسن العمل والصدق والإخلاص، وأن يرزقنا التوفيق لكل خير، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا في هذه العشر المباركات، وأن يتقبل منا. وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم وفي جميع الأزمنة.

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة والسلام وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. على كل حال، جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل، فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك

إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: فبينما أنا يوما في السوق جاءتني، أي الجنية، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصارخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية، ما حصل أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات، كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أن هناك جابر وهو معروف أنه من المدينة، يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم، فقالت له هذه المرأة: ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها: إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار، فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع، وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث إنذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الآية: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء.

الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد انذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه، وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة، يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه. يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، فيقول سلمة راوي الحديث وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال كانت علي بردة فكنت جالسا، فذكر هذا اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة وأنا من أحدثهم سنا. فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له، يذكرونه، ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال ما قلت، أو قال لهم نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت.

رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد، هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد. تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه عليه الصلاة والسلام وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول إن روح القدس نفث في روعي ألم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك، يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب. لهذا هذا دليل

على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال: فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تردها يعني تكسرها من شدة الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين: مرة في أجياد في مكة، وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام، وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة، وبعضهم يقول هذه مرتبة، ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه الماذا الملك في النوم فيوحي إليه، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك، وهو يضحك، فقال له الصحابة الذين حوله: لماذا تضحك يا رسول الله، أو ما الذي أضحك يا رسول الله؟ فقال: قد أنزلت علي سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ سورة الكوثر ثم قال: هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا: إذا لما نام جاءه الوحي في المنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا: لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي، فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذن ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول: وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث. بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الرواية لا تصح ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول: حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا: لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال، هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا،

كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه، أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام. في أي شهر نزل القرآن؟ لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة، سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان هذا؟ لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته، وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين، هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين. والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، 8 أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم هي طائفة أخرى وهم قليل قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن قال أنزل إلى السماء الدنيا جملة

واحدة ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان، المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح والذي يظهر، أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا ثمان أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا، هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا، قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح، لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب، لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد، كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة، إذن ما هنا نافية، بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية، وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا، هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة، كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد والكبس، بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا، ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صدره فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا، فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. هذه أقوال لبعض أهل العلم. ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا،

هذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه المراتب التي ذكرها العلماء، مراتب الماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة. فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال لها زملوني زملوني، فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف، فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي، يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتصدق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وهي زوجته، فتقول له أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله، في بعض الروايات كلا والله لا يحزنك الله، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟ قالت عائشة فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة وهو ابن عمي خديجة، وكان امرأ تنص كان امرأ ماذا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني أصابه العمى ضرير

فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال: رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة، فحكى له ما حصل. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل أو الذي نزل الله على موسى. الناموس معناه هو صاحب السر، صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء. فقال: هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورقة بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة أعده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة وهو قرشي. هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان، وكان يطلب الدين ويريد ماذا، مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين وكانوا يكرهون عبادة الأوثان، ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين، فسافر إلى الشام وهناك التقى بعلماء النصارى، فأعجبه دين النصرانية فتنصر وصار نصرانيا، وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا، فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة في الرواية قد عمي. قد يقول قائل: لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مذكور، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل، وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل، وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة، وقد ذكر هذا في الإنجيل وقد ذكر هذا في التوراة، وكان ورقة عالما بالإنجيل كما قال الله عز وجل في القرآن: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما استدل لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من خصائص الرسل آمن به، وقال له: أنت النبي، وليتني كنت فيها جذعا، سأنصرك وسأفعل. لكنه توفي رضي الله عنه. لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل الله له جنتين، وفي رواية قال: لا تسب ورقة، وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة، وفي رواية رأى ماذا، أنه يلبس الثوب الأبيض، وبعض الروايات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن على كل حال هو صحابي، وهذا الذي يظهر، وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع وكثير ممن كتب في حياة الصحابة. حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا، وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، توقف الوحي وفتر كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري فيما بلغنا هكذا،

ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري: فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري: فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن عليه الصلاة والسلام. قال: فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يترك الانتحار. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند، وليس هو على شرط البخاري. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد صرح قال فيما بلغنا، إذن لا يصح. ثانيا، أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه. ولهذا قال الحافظ: وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح، ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين. هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية أنه جالس على كرسي، أي جبريل، جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال: دثروني دثروني، فنزلت عليه: يا أيها المدثر. نعم، هذه الرواية الصحيحة. أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح. إذن عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها. طيب، هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل أو أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق، وهي الآيات الأولى منه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني قد ذهبت وسمعت نداء، فوالله قد خشيت على نفسي، فقالت له: معاذ الله، إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ثم أتاني، أي جبريل، فأخبرني، فلما خلا قال له أي جبريل: يا محمد، قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حتى بلغ ولا الضالين. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟ الفاتحة. والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا غير صحيح. هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، وهذا الحديث لا يصح. ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم، ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. القول الثاني قالوا أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل: يا أيها المدثر. واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال له: يا جابر، أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها المدثر. يقول جابر: فقال أي جابر: يا أيها المدثر. ثم قال له أبو سلمة: فقلت له: أو اقرأ باسم ربك، يعني هذه السورة أليست هي الأولى؟ فقال جابر: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله
عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني نزل في بطن الوادي عليه الصلاة والسلام. قال: فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو يا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك، كما في حديث عائشة الذي ذكرناه. قالوا لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار، وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ، قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم. وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة، وهو حديث صحيح. قالت: أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك قال: ماذا؟ هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الحديث. هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل، فماذا قال؟ قال: يعني هو الذي جاءني في الغار. هكذا جاء في الرواية، جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالس على كرسي بين السماء والأرض، وهي أيضا في الصحيحين، قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح التي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ، فنزلت عليه الآيات وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. ثم نزلت عليه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأنزل الله عز وجل عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى دار الآخرة فسيسألك عما حصل. ولهذا قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر، وأمره بالاحتمال، وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين. لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما، هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من ماذا؟ من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وذلك عندما ذهبت إلى عمها أو إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، ثم عرض النبي

الصلاة والسلام على أهله، فآمننا علي بن أبي طالب من الصغار أو من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة وهو من أقرب الناس إليه فأسلم، وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه فدعا أبا بكر الصديق فأسلم، ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه، وكانت تعرف ما فضل هذا الرجل، وكانت ماذا تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب، كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره: أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وجاء بالطعام وبالشراب، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو لم يمس منه شيء، فأتى بالشراب فشربوا كذلك، وبقي الشراب كأنه هو ولم كأنه ما مسه أحد بشيء. فقال لهم بعد ذلك، بعد أن أكلوا وشربوا: يا بني عبد المطلب، إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية، يقصد بهذه الآية الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي، وكأنه كأنهم ما أكلوا منه شيئا مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شبعوا. فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين؟ فما قام أحد منهم، ما قام أحد من بني عبد المطلب. في بعض الروايات أن الذي قام علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، بل كان غلام رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت. فقال له الرسول: اجلس ثلاث مرات وهو يقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا سيما عندما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. هكذا نزلت الآية في أول ما نزلت: ورهطك منهم المخلصين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام فجعل ينادي: يا بني ثهر، يا بني عدي، ينادي بطون قريش، حتى اجتمعوا جميعا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل. فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش، أبو لهب حضر مع الذين حضروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصادق الأمين في الجاهلية وقبل المبعث.

0: هذا؟ قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي قصة بناء الكعبة لما قالوا سيدخل أو أول من يدخل من هنا هو الذي سيحكم بيننا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا دخل الصادق الأمين. فقالوا له ما جربنا عليك إلا صدقا، فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله المتتابعة، قام فقال للرسول عليه الصلاة والسلام تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بهذا، لأن الله عز وجل ماذا أنزل عليه بعد اقرأ؟ أنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التكليف، يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس، وقال له وربك فكبر، يعني أكبر، لا ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية والرجز فهجر، فقام إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام، اهجرها وحذر منها. فكان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بهذا الدين الخالص، وأن يتركوا عبادة الأصنام وأن يتركوا عبادة الأوثان، إلى أن نزلت عليه الآيات ولربك فاصبر. هذا فيه دليل على أنك ستتعرض للأذى، وستتعرض كذلك يعني لكثير من الابتلاء، فعليك بالصبر، وعليك على تربية أصحابك وأتباعك أيضا، وأن هذا لا بد منه، فكل الأنبياء قد أوذوا. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بعض أهل العلم يذكرون أن دعوته عليه الصلاة والسلام في أولها كانت سرية، وقالوا أن هذا استمر ثلاثة سنين، استمر لمدة 3 سنين، واستدلوا بما جاء عند ابن إسحاق ونقله عنه ابن هشام في سيرته. لكن عندما نرجع لهذه الرواية نجد أن هذه الرواية بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد، ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول، بمعنى أن الدعوة بدأت سرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه، ثم بدأ يدعو الناس كلهم، ولا دليل على هذا التقسيم. هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم، جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفٍ. هذه وهو حينئذ مستخفٍ فهموا منها أن الدعوة كانت سرية، وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا، وإنما كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا، ولم يجهر. لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها من أولها كما هي في صحيح مسلم نرى أنه ليس فيها دليل. لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة كنت وأنا في الجاهلية، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف أو مستخفيا جراء عليه قومه أو ماذا جاء. هذه مختلف فيها، يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض الأصول جراء وفي بعض الأصول حراء بالحاء. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له. إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا، بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى، وهذا ليس ببعيد، الرسول قد يجد أذى. فيتجنب هذه الأذية التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى. أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا؟ فهنا دليل، دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو الهروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ولتسلط قومه عليه. وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة، لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قال

السلسة وصرصا يحيا أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك لا

أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

منها فرجا فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.

تشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة الحديث، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي حفظه الله تعالى يوم الجمعة 26 من شهر شوال عام 43 هجرية في جامع التقوى بأبي عريش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث

منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء ومن علينا بهذا الاجتماع في هذا المسجد المبارك لإخوة أعزاء كرام جزاهم الله عنا خير الجزاء نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر لمن نسق هذه المحاضرة وهذا اللقاء ومن تسبب فيها ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. موضوع هذا اللقاء وهذا الحديث هو شرح حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث عظيم. والحقيقة أن هذا اللقاء ما هو إلا لقاء مذاكرة، ويذكر بعضنا بعضا ونستفيد، وإلا فالحديث عظيم وليس لمثل أن يوفيه حقه، ولكن نتكلم بما يسر الله عز وجل ونسأل الله العون سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أبي نجيح قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. العرباض بن سارية رضي الله عنه من فقراء الصحابة، وهو من أهل الصفة رضي الله عنهم جميعا، من أهل الصفة، بعضهم ليس عنده مأوى يأوي إلى الصفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعهم سيوفهم للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى والجهاد. قال رضي الله عنه: قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الوعظ معناها التذكير بما يلين القلوب، قد يكون ترغيبا وقد يكون ترهيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه ويتخولهم بالموعظة بين وقت وآخر، كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال: وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت. فهنا قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي دمعت منها العيون، وهو البكاء. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذا دليل على فهم الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل الفهم وأهل العلم وأهل الفقه وأهل الفطنة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهموا من تأثيرها ومن هذه الوصية من الموعظة، وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ففهموا بقراء كثيرة أنها وصية مودع، فقال: